سلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوه هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهمش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحب الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يديرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية، نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترنا لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبته الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرفه من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكران النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحب أنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريقة الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع.
5: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
6: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، وده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك.

0: أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
0: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
0: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صح. والخامس:
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطوا لك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: حساني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

مش من حقك تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان، مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر، مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة، مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر، مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد، مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح، مش من حقك تعيش فاشل.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمع.

0: الصباح العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على مهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سما.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزنات والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملا كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو 7.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم وحلقة جديدة من نهاية وبداية. مع نهاية كل عمل درامي وأول ما بتتكتب كلمة النهاية بتبدأ حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة كل يوم خميس. الخميس الساعة 5، يعني ما فيش أسهل من كده علشان تحفظوا ميعاد برنامجنا. وبنفكركم كده أنه تقدروا تتواصلوا معنا من خلال التعليقات على لايف الفيسبوك، وكمان من خلال الرسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، ويمكن يبين كده من الأول إنه موضوع يعني صعب شوية وغامق حبتين، لكن زي ما احنا متعودين ودايما بقول في الحلقات بتاعتي إنه حتى لو بنتكلم عن موضوع صعب، حتى لو بنتكلم عن مشاعر مؤلمة، حتى لو بنتكلم عن قصة صعبة، يعني موقف صعب عدينا بيه وبنحكي عنه، مش الهدف أبدا إن احنا نكتر أحزاننا تاني أو إن احنا نفضل نبكي على حالنا، لكن الهدف من ده إنه نتعلم إزاي نعيش، إزاي نعيش بطريقة صح، إزاي نغير من حياتنا، إزاي نغير من شخصياتنا، لأنه الحياة متغيرة، مفيش حد فينا ثابت عند نقطة معينة، ولو أنت ثابت والحياة قاعدة تتغير من حواليك أنت كده مش عايش. لكن في كل حلقة من حلقات برنامجنا بنتكلم عن منظور مختلف لشخصية من الشخصيات الأعمال الدرامية، ومن المنظور ده بنتعلم حاجة مختلفة في حياتنا وشخصياتنا. والأهم من ده كله بنشوف يا ترى ربنا ايه دوره في المشاعر دي، ايه دوره في الموقف اللي انا بعدي فيه ده، لانه الحياة عبارة عن انا والناس وربنا، انا دوري ايه، الناس دورهم ايه، وربنا دوره ايه. النهاردة بنبدأ برنامجنا وبنبدأ حلقتنا بنهاية مسلسل كتالوج. النهاية انه الزوج قاعد في المقبرة بتاعة زوجته، قاعد عدى سنة على وفاتها، وقاعد بيقول لها انه انا لسه بحبك وانا ههتم بولادنا وانا هعيش وهكمل الحياة وهنجح، وهنجح كمان في تربية الولاد، وطول الوقت هفضل فاكرك. النهاية بتقول انه الزوج ده عرف يعيش بعد وفاة زوجته. طب عرف يعيش ازاي؟ وعرف يتعامل ازاي مع وجع وألم الفقد؟ هنحكي اكتر ونتكلم اكتر ونعرف ازاي الزوج يوسف عرف يتكيف وعرف يتعايش مع الحياة وعرف يعيش الحياة بعد وفاة زوجته أمينة. وإحساس الفقد، واحنا النهاردة بنتكلم عنه، إحساس صعب قوي قوي قوي، لكن ازاي نعرف نتكيف، ازاي نعرف نعيش الحياة بعد ما فقدنا أقرب الناس لينا. جملة دايما بنسمعها بتتقال كده ان الحياة لازم تستمر، حلو قوي. طيب لازم تستمر وانا عايش وانا فعلا عارف اعيش الحياة، اكيد مش هنسى الشخص اللي انا فقدته، هيفضل جوايا، هيفضل جوا قلبي، هيفضل جوا دماغي، ذكرياتنا هتفضل مع بعض، بس هل انا الحياه بتاعتي هتستمر وانا عايش ولا وانا عايش ميت؟ هنحكي ونتكلم اكتر في حلقتنا النهارده، لكن تعالوا كده نقرا تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك من اصدقائنا الاعزاء. صديقي العزيز سليم بيقول كده: مساء الخير عزيزتي ومعلمتي الغاليه ساره مايكل. يا سليم يعني بجد انا ما استاهلش الحقيقه يعني اللقب الكبير ده. بيقول كده: اكتب اليكي من قلب نفق لا اضواء في اخره ولا اخر له، هذا الدرب احلك مما ظننا. اكتب اليكي من اليمن، اليمن الغالي العزيز على قلوبنا كلنا طبعا يا سليم. نعم نحن هنا نكاد نعجز عن التنفس، الأحداث والعجائب والغرائب تجلدنا واحدة تلو الأخرى، ثم رغم ذلك ما زال في العمر بقية، بقية لكل الرغبات الجميلة التي لم نخوضها بعد. هناك أمل برفقة الله ثم وجود أشخاص أنقياء مثلكم، سنكون بخير. تتعافى الأبواب الخشبية حين يتركها الأحبة، تتعافى بالكامل. أعرف بابا من أول طرقه، من أول طرقة أخضر أثمر صار شجر، رمى كل أقفاله وهرب إلى الغابة. يا سليم يعني حقيقي على الرغم من أنه تعليقك يمكن بيقول الوضع اللي موجود في اليمن، أنا فارق معايا قوي أنه حتى لو وضع حياتنا صعب، وحتى لما بنفقد ناس غاليين قوي علينا بسبب بقى وضع حرب، بسبب مرض، بسبب انه يعني الموت زي ما بنقول انه هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا. لكن برفقة الله زي ما انت قلت، وبعدين وجود اشخاص حوالينا يساعدونا ويسندونا، بنعرف نكمل الحياة. بس الاول برفقة الله، لانه لو انا مش حاسس انه الله رفيقي في الحياة، انا مش هعرف اكمل الحياة بعد ما بفقد حد عزيز عليا. لانه الحد العزيز عليا قوي ده، سواء بقى كان والدي او والدتي او حد من اخواتي او زوجي او مراتك او ايا كان الحد اللي انت بتفقده، بيبقى رفيق ليك، بتحس ان هو رفيق حياتك، رفيق دربك. فلما بتفقده بتحس انه كأن كده جزء من روحك اتطفى. ازاي تقدر تاني تكمل الحياة؟ لازم يكون برفقة الله. يمكن هنتكلم عن ده أكتر بالتفصيل في حلقتنا. لكن كمان سليم كده بيقول يا الفقدان زوال جزء من النفس. يا يعني بص يا سليم، لسه كنت بقول بتحس إن جزء من روحك بيطفي. فعلا ده حقيقي، فعلا بتحس إن جزء من روحك أو جزء من نفسك اتطفى أو زال. وأوقات يعني لما بتتعامل معاه بطريقة غلط تحاول تهرب منه، تحاول تعمل نفسك مش واخد بالك. ويمكن النهاردة هنحكي كمان عن مراحل تقبل الصدمة، لأنه في مراحل علم النفس قال إنه في مراحل كده بعدي بيها علشان أتقبل الصدمة اللي بعدي بيها، خاصة لو كانت صدمة فقد. فالمراحل دي أنا محتاج أبقى مدركها، محتاج أبقى عارفها علشان أتعامل مع كل مرحلة. لأنه أوقات بنفضل مكملين رفضين، ونفضل في مرحلة الإنكار شوية كتير جدا وبنفضل رفضين ده، أو أوقات بلوم ربنا، أو أوقات بتعامل معها بطريقة غلط. فالجزء اللي زال من نفسي أو الجزء اللي اتطفى بيطفي جزء تاني جنبيه، لأنه أنا بعدت عن ربنا أو لومته أو تعاملت مع الموضوع بطريقة غلط. لكن كمان من ضمن التعليقات كده، نانا صديقتنا العزيزة بتقول كده مساء الورد، مساء الفل والورد يا نانا، حقيقي بستناكي من الخميس للخميس، مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة. نانا كده بتقول غالبا ما يكون التحدي ليس في نسيان من فقدناه، أكيد يعني أنا عمرنا ما هننسى، لكن بتقول كده بل في تعلم كيف نواصل الحياة بينما نحمل أثره معنا. يعني هو ده بالظبط مضمون الحلقة يا نانا، هو ده الحلقة بتاعتنا بتتكلم عنه. لأنه لو أنا يعني فاكرة، أو لو أنت فاكر أنه أنت هتنسى الشخص اللي عشت معاه أيام وشهور وسنين، يبقى أنت كده بتطلب من نفسك حاجة تعجيزية يعني، وعمرها ما هتحصل. خليني أقول لكم يعني ليه، لأنه أنت عمرك ما هتنسى، عمرك ما هتنسى ذكريات عشتها مع الشخص، عمرك ما هتنسى كلام ما بينكم قلتوه، عمرك ما هتنسى أماكن رحتوها سوا. وكمان لو كان الشخص ده شريك الحياة يعني شريك العمر، فعمرك ما هتنساه وعمرك ما هتنسيه. طب إزاي؟ زي ما كانت نانا بتقول، بنتعلم إزاي نواصل الحياة، والأثر زي ما بنقول كده يبقى الأثر جوانا، بيبقى معانا. يعني وده اللي حصل في الحدوتة بتاعتنا النهاردة، أو ده اللي حصل في المسلسل بتاعنا النهاردة والعمل الدرامي، إنه يوسف أثر مراته جواه. يعني يمكن في المشهد الأخير فرق معايا قوي، إن هو بعد ما كان قلع الدبلة لبسها تاني، لبس دبلة جوازهم تاني، وقال لها كده وهو على قبرها إنه أنت هتفضلي معايا، كل ما بص على صباعي اللي فيه الدبلة هفضل فاكرك، مش هنساكي أبدا، وطول الوقت هفضل شايفك في ولادنا، بس هكمل وهعيش. وهي دي الفكرة، ازاي نوصل للمرحلة دي، ازاي نوصل لمرحلة انه انا اكيد مش هنسى الشخص اللي فقدته، اكيد هفتكره في اوقات وهبكي، اوقات هضحك لما هفتكر ذكرى بتضحك معاه، اوقات هبكي لما هفتكر حاجات يمكن كنا بنعملها مع بعض ما بقيناش عارفين نعملها. لكن ازاي هعرف اعيش واكمل؟ لانه فكرة ان الحياة لازم تستمر، يمكن الشخص اللي بيقولها لك يمكن بيبقى بيقصد حاجة، خلينا ناخدها يعني بحسن نية، يمكن بيبقى بيقصد انه انت لسه ليك هدف، انت لسه ليك رسالة في الحياة محتاج تعملها. وانجاز لينا التعبير، وخليني اقول ده لكل حد فينا فقط حد عزيز عليه، وانا زيكم برضو، انت الشخص اللي انت فقدته هو لسه جواك، هو لسه جوه نفسك، هو لسه جوه ذكرياتك، هو لسه واخد كده حتة من روحك. وانت لسه بتؤدي رسالتك في الحياة وهو أثره معاك. فكأنك بتؤدي رسالتك وهو أثره معاك. فعارفين الحتة دي زي مثلا فيلم الكرتون بتاع لاين كينج اللي هو الأسد الملك لما قال له باباك عايش جواك، أبوك عايش جواك. هذا بالضبط، احنا بنكمل رسالتنا في الحياة وبنكمل دورنا في الحياة اللي ربنا وجدنا علشانه، وبنكمل نعمل الحاجات اللي المفروض نعملها، وبنكمل نعيش والأثر جوانا. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، ولسه كمان في معايا تعليقات هرجع كده أقراها بعد الفاصل. لكن يعني سؤال حلقتنا النهاردة، وكل حد فينا أكيد مريت بتجربة فقد ويمكن عرفت تتعامل معاها بشكل صح، يمكن لسه مش عارف تخرج منها، يمكن لسه مش عارف إزاي ممكن الحياة تستمر. فتعالوا نحكي ونتكلم ونستفيد من بعض ونتعلم إزاي نواصل الحياة بعد ما فقدنا حد قريب مننا، حد عزيز علينا. يمكن تكون كمان لسه ما فقدتش حد عزيز عليك قوي أو قريب منك جدا، طبعا العمر الطويل ليك ولي، لكن كمان محتاجين نتعلم إزاي نساعد غيرنا. ليه؟ لأنه أوقات بنحكم على غيرنا وما بنعرفش نساعده. يعني يبقى في حد قريب مني بيمر بألم فقد وموجوع جدا لأنه فقد حد عزيز عليه وأنا مش عارفة أساعده. ليه؟ لأني أنا مش عارف هو بيمر بإيه، أنا مش عارف إيه اللي جواه، فأنا يا إما مش عارفة أساعده يا إما بساعده بطريقة غلط أو بساعده بطريقة توجعه زيادة. فيمكن تكون أنت ما مرتش بتجربة فقد، لكن نتعلم إزاي نساعد غيرنا، لأنه إحنا دورنا إن إحنا نساعد بعض ونقف جنب بعض ونبقى مؤثرين في حياة بعضنا البعض. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة وحلقتنا من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بفكركم كده تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنرجع بعد الفاصل على طول علشان أقرأ تعليق سليم القوي جدا بصراحة، هنقراه مع بعض، لكن خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

رجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وإزاي نتعامل مع مشاعر الألم والوجع اللي بنحسها بعد ما بنفقد حد عزيز علينا. زي ما قلت لكم انه بيبقى في كذا نوع من الشخصيات. في شخص بيبقى عايش ميت، يعني بيقعد يقنع نفسه انه تمام اوكي انا كويس، بس هو ميت، يعني هو مش عايش، هو بيتنفس بس هو ميت. ليه؟ لانه رافض تماما يتقبل انه الشخص اللي كان بيحبه قوي دوت، او لازال طبعا بيحبه جدا، ما بقاش موجود، وبيبقى بيلوم ربنا، بيلوم الظروف، بيلوم نفسه انه هو كان السبب مثلا في انه الشخص ده ما بقاش موجود ايا كان. وفي شخص تاني بيبقى شويه كده وشويه كده، شويه يبقى كويس وشويه لا وهكذا. وفي شخص بيعرف وبيحاول وبيعافر انه يعيش ويتكيف ويواصل الحياه من تاني. لو كلمنا عن يوسف، ويمكن ليه اخترت يوسف تحديدا انه يبقى هو النموذج بتاع حلقتنا النهارده من العمل الدرامي كتالوج، لانه وانا بشوف الحقيقه المسلسل ده كنت عماله افكر انه ازاي يوسف عدى بمراحل، بالثلاث مراحل اللي انا بقول لكم عليهم، او بالثلاث شخصيات اللي انا بقول لكم عليهم، في وقت ما كانش متقبل، في وقت لم نفسه، في وقت لم ربنا، في وقت لم الظروف، وبعدين تقبل وقدر انه بعد كده يواصل حياته. يوسف وأمينة زوجين بيحبوا بعض جدا، اتجوزوا، ولكن يوسف كان عنده ديفوف شخصيته انه بيحب الشغل قوي، بيحب الشغل قوي وبيحب الانجاز قوي وبيحب النجاح قوي، ودايما طول الوقت عايز يبقى ناجح. وده طبعا طبيعي جه على بيته وعلى عياله وعلى مراته أمينة. وفي يوم من الايام قرر انه يروح يشتري مدفن علشان يبقى عنده مدفن للعيلة بتاعته، وكان مهتم قوي انه يشتري المدفن، يعني علشان كان عمال يقول لأمينة انه علشان لما اموت ما تتعبيش ان انت تلاقي مكان تدفنيني فيه، فانا بشتري المدفن علشان يعني ايه لما اموت كده ما تبقيش تعبانه ولسه هدفنه فين واعمل ايه، يبقى عندك المدفن. فكانت أمينة بتقول له ليه، هو حد عارف مين هيموت قبل مين؟ لا انا عارف، انا يعني انا اللي هموت الاول، انت هتعيشي وهتربي الولاد و الى اخره. كان ده السيناريو اللي يوسف كان بيتمناه، لكن يشاء ربنا انه بعد سنة بالضبط من شراهم للمدفن أمينة هي اللي تموت. ماتت لانه كان عندها كانسر، كان عندها سرطان في الرئة، ويدوب قعدت سنة تعبانة وبعد كده ماتت وتوفت، ودفنها يوسف في المدفن اللي اشتراه من سنة فاتت. طبعا يوسف في البداية مر بأول مرحلة من مراحل الصدمة، وهي الإنكار، الرفض. لما بتمر بصدمة، وطبعا احنا النهاردة بنتكلم عن صدمة الفقد ووجع الفقد، اول مرحلة بتمر بيها علم النفس بيقول كده انه هي بتبقى مرحلة الانكار. بيبقى جواك طول الوقت انكار انه لا اكيد الشخص ده ما سابنيش ومشي، اكيد هي ما سابتنيش، اكيد هي لسه موجودة، اكيد يعني فجأة كده هلاقيها داخلة عليا من الباب، يعني اكيد مثلا انا في كابوس هنام واقوم الاقي الشخص ده مش موجود. فمرحلة الانكار دي مرحلة طبيعية جدا. ليه؟ لانه بتبقى الصدمة اقوى منك واكبر منك، انت ما بتبقاش قادر تصدق ان الشخص ده ما بقاش موجود. قبل ما نكمل كلامنا عايزة أقرأ شوية تعليقات على لايف الفيسبوك من أصدقائنا. زي ما قلت لكم سليم بعت لنا تعليق قوي جدا بيقول كده: سنوات مرت على فراقك يا سليمان، وما زال الوجع كما هو، وما زال مكانك فارغا في القلب والبيت والحياة. برحيلك كسرت كسرا عظيما، كسرا لا يجبره إلا جبار قوي عظيم. طالما كنت أعتقد أنني ذاك الرجل الذي لا ينكسر بأي ظرف ذو القلب الشجاع والجريء، ولكن في لحظة فاصلة كسر فراق سليمان كبريائي وشجاعتي في الموقف. لم أخجل من دمعتي التي سقطت أمام الجميع، تلك الدمعة الحارة التي كسرت هيبة ذلك القوي. أمامك يا صغيري سقطت كل ادعاءات القوة والتدبير، وتركتني أبا يبكي فلزة كبده دون خجل ولا وبلا حيلة وبقلب مكسور. رحلت سريعا يا صغيري، وكأنك جئت فقط لتكسر هيبة هذا الأب، وتعلموا أن الدموع لا تعترف بقوة الرجال. إلى ديار الحق يا ولدي سليمان، كان قدومك إلى هذه البسيطة الدنيا تتويجا لكل أفراحي، وكان يوم رحيلك
كسرا لكل حصوني. ربما أكتفي بهذه الكلمات. يسليم يعني يمكن اللي انت كتبته ده مش مجرد كلمات، لكن ده دي مشاعر وجع وألم انت بتعيشه. لكن بالرغم من كل الكلمات اللي انت كتبتها دي، لكن انا متأكدة ان ربنا سندك جدا ومقويك جدا علشان تكمل الحياة وترعى زوجتك وبناتك، وهيفضل جواك سليمان. يعني زي ما كنت بقول انه الاثر دايما بيفضل وبيبقى جوانا، فسليمان عايش جواك وبكل ذكرياته وبشقاوته وبطباعه، لانه هو كان حتة منك وهو لسه عايش معاك. لكن انا الحقيقة بدعي لك من كل قلبي انه ربنا دايما يعزيك ويسندك ويقويك، وما تتكسفش أبدا من دموعك، حتى لو دلوقتي وانت قاعد أو في أي وقت مثلا افتكرت ذكرى وبكيت، ما تتكسفش أبدا من دموعك، لأنه دي وسيلة تعبير عن ألم انت عايشه. لكن دايما أطلب من ربنا كده أنه يعزيك. التعزية اللي من عند ربنا دايما بتبقى مختلفة ومش شبه أي تعزية من الناس، بالعكس تعزية ربنا فعلا هي اللي بتطبطب على وجعنا، هي فعلا اللي بتخلينا قادرين نكمل وقادرين نعيش ونواصل الحياة. فأنا حقيقة بدعي لك من كل قلبي إن ربنا يعني طيب قلبك ويطبطب على وجعك ويسندك ويقويك وتكمل حياتك، وتبقى فعلا بتقوم بكل أدوارك على أكمل وجه تجاه زوجتك وبناتك. كمان بوبا أشرف كده بتقول: مشاعر الفقد بشوفها زي ان في جزء مهم ما بقتش اشعر بوجوده، بوجوده المادي والحياتي. من اصعب المشاعر الصعبة، بتاخد وقت من التعزية الالهية اللي ربنا فيها بيعالج المشاعر دي بقوة تعزيته. كمان الفقد لو الحد قريب وعشت معاه كتير، بتبتدي مرحلة جديدة من كل ما اختزلناه جوانا ليه. زي ما قلت يا سارة، بنبدأ نخرج اوقات تصرفات الشخص من جوانا، فتلاقي عندنا وعي انه ده مش انا، مثلا ده والدي، الحتة من روحه جوايا هي اللي تصرفت في الوقت ده. عارفة بشعر بحنين شديد، وده جزء من التعزية اللي ربنا بيطبطب بيها عليا في وقت من الأوقات. حقيقة يعني بجد تعليقك قوي جدا جدا جدا يا بوبا، ودي حقيقة. سواء الشخص ده كان والدي أو والدتي أو حد من ولادي أو جوزي أو مراتي، بلاقي نفسي في وقت من الأوقات فعلا زي ما كانت بوبا بتقول، بطلع تصرف أو بقول كلمة أو بقول حاجة مش أنا، ده هو أثره عايش جوايا، أثره جوا روحي، جوا قلبي، جوا ذكرياتي، جوا كلامي، جوا تصرفاتي، جوا عقلي. مش هعرف أشيله لأنه هو جزء مني. لكن التعزية زي ما كانت بوبا بتقول، التعزية فعلا اللي من عند ربنا، التعزية الإلهية، بتبقى مختلفة تماما تماما. عشان كده نفسي أقول لكل حد فينا، لو في حد قريب منك أنت تعرفه، أو لو يعني حتى ما كانش قريب منك قوي لكن عرفت أنه فقط حد عزيز عليه، قبل ما تروح تعزي يعني اقعد كده يعني قدام ربنا شوية وقول: يا رب حط جوايا كلمات تعزية من عندك أعزي بيها الشخص اللي بيمر بوجع وألم الفقد. لأنه أوقات لما إحنا كبشر بنقرر إن إحنا نعزي بعض بكلامنا، بنوجع بعض وما بنبقاش مدركين اللي قدامنا ده حاسس إيه أو جواه إيه. لكن لما أطلب كده من ربنا وأقول: يا رب حط جوايا كلام فعلا يلمس احتياج الشخص ده، فعلا كلام يعزي مش يتعب الشخص، فعلا ربنا هيكون بيعمل كده. كمان نانا كده بتقول: الأشخاص اللي تختفي فجأة، هذا النوع من الفقد أكثر مؤلم بطريقة خاصة، لأن الشخص مازال موجودا في العالم لكنه لم يعد موجودا في حياتنا. ده نوع بقى تاني، أنه شخص اختفى. بس أنا يعني يمكن في أشخاص بيختفوا من حياتنا منبقاش عارفين عنهم حاجة، بس اسألي، ارجعي اسألي عن الشخص، يمكن يكون مثلا عنده ظرف أو عنده عذر، ارجعي اسألي وشوفي، يمكن يكون عنده حاجة خلته يختفي. أو لو هو بقى خلاص اختفى وما ردش عليكي، هنا يبقى خلاص، يبقى ده كان الشخص ده أو الشخصية دي مرحلة من مراحل الحياة وخلاص مش هتبقى موجودة تاني. نانا كمان بتقول: الشخص موجود لكن اختفت، فالألم يكون مختلفا
لأن لا تواجه فقط الفقد بل أيضا الأسئلة التي لا تجد لها إجابة. لماذا؟ ماذا حدث؟ هل أخطأت في شيء؟ هل ستعود؟ وهذه الأسئلة قد تستنزف الإنسان أكثر من الغياب نفسه، ويبقى الشعور بالصدمة والخذلان حقيقيا ومؤلما. يعني كلامك حقيقي جدا جدا جدا يا نينا، ويعني أنا فعلا فاهمة قوي ومقدرة قوي اللي أنت بتقوليه، لكن هرجع وأقولك اسألي. يعني لو لسه ليكي اتصال مع الشخصيات دي أو الشخص ده، ارجعي اسألي الأسئلة ديت. مثلا ابعتي على ابعتي رسالة، ابعتي واتساب، ابعتي أيا كان طريقة التواصل ما بينكم ما بين بعض، ابعتي واسألي انه طب انت فين، طب انت فين. يعني اسألي، رد عليكي أو ردت عليكي يمكن يكون في سبب ما، ما ردتش يبقى هنا بقى أنا رأيي الشخصي خلاص اعتبري هذا الشخص أو هذه الشخصية كانت مرحلة من مراحل الحياة وخلاص. لأنه أنا دايما بحس أنه إحنا في حياة بعض مراحل أو مواسم، يعني أوقات في ناس بيبقوا في حياتنا مراحل، في ناس بيكملوا معانا الحياة كلها، لكن في ناس بيبقوا في حياتنا مراحل مش هينفع يستمروا العمر كله. فخلص يعني مثلا فلانة دي كانت معايا في مرحلة الدراسة، فلانة دي كانت معايا في مرحلة شغلي الأولاني، فلانة دي مثلا كانت معايا في المرحلة الفلانية، ربنا سمح إن هي تبقى متواجدة في حياتي علشان تساعدني في حاجة معينة، لكن ممكن جدا ما تكملش. طبعا ممكن ما تكملش، فإحنا في حياة بعض أوقات كتير بنبقى مراحل. لكن طبعا الاختفاء المفاجئ أكيد لا يمنع إنه بيوجع قوي وبيجرح قوي، وبتحسي أوقات طبعا بخزلان لو الشخص معشمك بزيادة قوي انه انا مش هسيبك وهبقى معاكي وهبقى جنبك ووو الى اخره. فطبعا ده بيوجع، لكن اسألي، ارجعي اسألي وشوفي. يعني يمكن الشخص ده يجاوب عليكي، لو ما جاوبش هنا يبقى خلاص، يبقى انا هبدأ اصلي واقول رب ايش في الوجع اللي جوايا نتيجة غياب الشخص ده، لانه خلاص الشخص ده كان مرحلة في حياتي وعدى، لكن يا رب انت اللي تشفي الوجع اللي جوايا. كمان رانيا نايف كده، حبيبتي يا رانيا بتقول كده سلام المسيح حبيبتي سارة، سلام ونعمة يا رانيا، مبسوطة بوجودك معايا النهاردة ومستنية كده مشاركتك. قولي لي ازاي ممكن نتعلم نواصل الحياة بعد ما فقدنا حد عزيز علينا جدا، وكنا يعني زي ما بنقول كده روحنا فيه، ازاي نقدر نواصل الحياة من تاني. نانا كده كمان بتقول نعم حياتنا لا ينبغي أن تبقى معلقة على إجابة قد لا تأتي. طبعا معاكي حق، لكن احنا مش هنعرف نعمل ده لوحدنا. يعني برضو هرجع وقولك مش هتعرف تعملي ده لوحدك، محتاجة ان ربنا يشفي الوجع ده جواكي. لأنه حتى ولو الأشخاص في حياتنا مراحل، وحتى وإحنا مدركين ده، ده لا يمنع أنه أنا هتوجع وهتضايق وهتألم وهحس بخزلين زي ما أنتي قلتي، لأنه الشخصية دي أو الشخص ده كان واخد جزء كبير من حياتي وكنت بحبه جدا، أنا كنت بحبها جدا، فاختفائه المفاجئ ده هيوجعني. طب هتشفي إزاي؟ ملهاش حل غير أنه أطلب من ربنا يا رب اشفيني واشفي الوجع اللي جوايا. نرجع تاني للأحداث بتاعة العمل الدرامي ومسلسل كتالوج، وزي ما قلنا أنه يوسف مراته أمينة اتوفت لأنه جالها كانسر أو يعني سرطان في الرئة، واتوفت وسابت له ولد وبنت في مرحلة المراهقة، كريمة ومنصور. طبعا التحدي الأول اللي عدى بيه يوسف زي ما قلنا أو المرحلة الأولى هي مرحلة الإنكار، ويمكن قعد فيها شوية. ليه؟ لأنه ما كانش قادر يصدق ان هو هيعيش سينجل فادر. دي كارثة. ليه كارثة؟ لانه زي ما قلت لكم هو كان كل حياته عبارة عن شغل وشغل وشغل وشغل وانجاز، وكان عامل شركة ناجحة جدا هو وصاحبه، وكان يعني خلاص بقى اللي هو محقق كل النجاحات في الحياة العملية، لكن ولاده ما يعرفش عنهم حاجة خالص، ما يعرفش عنهم حاجة، ولا يعرف هما بيحبوا ايه ولا بيكرهوا ايه ولا بياكلوا ايه ما بياكلوش ايه، طباعهم الشخصية مش عارف حاجة خالص. لحد لما هو كان قاعد كده فجأة سمع صوت مراته أمينة جاي من أوضة بنته، فجري بسرعة لقى بنته مشغلة فيديوهات على اليوتيوب، واكتشف انه مراته أمينة كانت انفلونسر وعملة سلسلة حلقات على اليوتيوب وعملة شانل اسمها كتالوج أمينة.
فاكتشف انه اذا انا ما كنتش اعرف مراتي كمان، انا مراتي انفلونسر وعندها قناه على اليوتيوب وبتعمل فيديوهات وحاجات بتساعد الاباء والامهات يربوا اولادهم، ايه ده انا مش عارف ايه الكلام ده. وبعدين فجاه لقى مراته سايباله زي جايد كده او حاجه تساعده يكتشف ولاده مين. فاكتشف انه مراته كتباله كده انه بنتك كريمه حساسه جدا، بتتجرح بسرعه قوي وبتتضايق من اقل حاجه، لكن هي كمان بتنبسط بسرعه قوي، وانا كنت بحاول كل يوم الصبح ان انا ابعت لها رساله تشجيعيه بشكل غير مباشر، فكنت وانا بدلها اللانش بوكس كنت بكتب لها رساله فيها جمله تشجيعيه تبدا بيها يومها. وكمان قالت له انه ابنك منصور عنده إدمان لعب أونلاين على الآيباد، فأنا بخبي الآيباد علشان ما يلعبش بيه وعلشان ما يضيعش وقته. فبدأ يكتشف إنه إيه ده في عالم تاني أنا ما كنتش عارفه. هو إزاي كده؟ هو إزاي أنا ما كنتش عارف مراتي وولادي بالشكل ده؟ وهنا تيجي المرحلة التانية، مرحلة الغضب. الغضب إنه بيبدأ بقى ينفس عن الإحباط اللي جواه والوجع اللي جواه لما بيزول تخدير المرحلة الأولى للصدمة وهي الإنكار. هنا بيبدأ بقى يتملي بغضب إنه هو إزاي أنا هكمل الحياة بالشكل ده؟ إزاي مراتي مشيت وسابتني؟ إزاي؟ وخاصة كمان إنه لما بيرجع كده مشهد فلاش باك في المسلسل، إنه لما مراته تشخصت إن هي عندها سرطان الرئة، فبدأ يسأل الدكتور طب هي جالها ازاي سرطان الرئة ده، هي حتى مش مدخنة. فالدكتور فجأة قال له ما هو التدخين السلبي انه انت مدخن ومراتك بتبقى قاعدة جنبك وانت بتدخن، فده يخليها اكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة منك انت. فهنا هو كمان حاسس بغضب انه انا السبب اللي خلاها يجي لها المرض ده وبالتالي تموت. لأنه حتى لما مراته جالها المرض ده هو ما كانش عارف يعمل إيه ولا يتصرف إزاي. مراته هي اللي كانت بتحاول تأهل الولاد، هي اللي كانت بتحاول تأهله، هي اللي كانت بتحاول تقوله إنه اعمل حسابك إنه في يوم الأيام ممكن ما بقاش معاكو، فأنت محتاج تتعلم إزاي تعيش أنت والولاد. لكن يوسف يمكن كان رافض طول الوقت إنه يعترف إنه الصدمة دي هتيجي، إنه الوجع ده جاي، إنه الألم ده جاي. وأوقات ربنا بيسمح إنه يمكن أعز ناس لينا بيمروا ممكن بوقت تعب أو وقت مرض، وفي الوقت ده يمكن يعني ربنا بيبدأ يبعت لنا شوية رسائل إنه اشبعوا منهم، قدموا لهم محبة، خليكم معاهم، خليكم جنبهم. ويمكن بتبقى دي مرحلة تأهيل لنفسياتنا، ربنا بيحاول يأهلنا إنه يمكن الشخص ده في يوم من الأيام ما يبقاش موجود معاك. لكن طبعا يوسف ما انتبهش لده كله، ودخل في المرحلة التانية بعد الإنكار زي ما قلنا، اللي هي مرحلة الغضب. مرحلة الغضب الشديد من إنه هو أنا هكمل الحياة بالشكل ده. طبعا بدأ يأثر في شغله، بدأ ما بقاش يهتم بشركته زي الأول. ليه؟ لأنه عنده ولد وبنت محتاج يهتم بيهم. وكمان أخو مراته أسامة جاي يعيش معاه في البيت، وبدأ ينتقد أخو مراته كده أنه إيه ده أنت بتضحك؟ هو أنت عايش حياتك؟ هو أنت مش مدرك أن أختك ماتت؟ فبدأ أسامة يقول له هو أنا أختي لو عايزة عايت عليها ممكن عايت عليها عمري كله ومش هيكفي، بس أنا بتعامل مع وجعي بطريقة تانية. وهنا عايزة أقف عند النقطة دي، وهي أنه كل حد فينا بيلاقي طريقة ما على حسب شخصيته وعلى حسب نفسيته، بيلاقي طريقة يتعامل بيها مع وجعه. فدورنا ان احنا نحترم الطريقة دي، مش ان احنا ننتقدها او ان احنا نحكم على الشخص. يعني مثلا أسامة اللي هو اخو أمينة اللي توفت، كانت طريقته في التعامل مع الألم واستمرار الحياة انه قرر انه يروح جروب ثيرابي، او اللي هي مجموعه المسانده لكل من مروا بالم الوجع او وجع الفقد. يعني كان بيروح المجموعات المسانده ديت يقعد يسمع،
يسمع الناس إحساسه إنه في ناس بيمروا بألم زيه، ده كان شوية بيسنده، كان شوية بيعزيه، كان شوية بيساعده إنه يتعامل مع ألمه ووجعه نتيجة فقده لأخته. فده أو يعني دي طريقة. في طريقة تانية، ودي اللي كانت بتعملها كريمة، إنه علشان هي فقدت مامتها وهي موجوعة جدا، فكانت بتقعد تعمل إيه؟ كانت بتقعد تفتح فيديوهات اللي مامتها عاملاها على قناة بتاعتها على اليوتيوب، تقعد تتفرج عليها. فده كان بيساعدها إنه هي تتقبل الوجع ده وتتقبل الألم ده وتكمل تعيش حياتها. فكل حد فينا عنده طريقة، عنده يعني ستايل كده معين علشان يقدر يتقبل الألم ده. بلاش نحكم على بعض وبلاش نحط بعض في قوالب إنه لأ هي كده يعني كده. يعني مثلا ممكن شخص يبقى عايز يسكت، مش عايز يتكلم،

0: الوجع دوت والألم ده ألم فقد زوجته، وإزاي عرف في خلال سنة إنه يواصل الحياة. إحنا اتكلمنا عن أول مرحلة، مرحلة الإنكار، وتاني مرحلة، مرحلة الغضب. تالت مرحلة هنحكي عنها أكتر لكن بعد الفاصل، وكمان هقرأ تعليق نانا اللي جاي بعد الفاصل. خليكم معايا، وبفكركم كده تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. تعالوا نتشارك بخبراتنا، ونتشارك أكتر كمان إزاي نتعامل مع الألم والوجع اللي بنحس بيه لما بنفقد حد عزيز علينا. يمكن قلنا أنه أنا بطلب من ربنا تعزية، ويمكن دي حاجة مهمة قوي. كمان طول الوقت بشوف أنه جزء من روحي ما بقاش موجود، بس في أثر للشخص جوايا، وده بتبقى حاجة حلوة. أنه بقول لنفسي كده أنه هو عايش جوايا، وأنا مش بكذب على نفسي على فكرة، هو فعلا عايش جوايا. تالت حاجة تكلمنا عنها، محتاجة أعبر عن اللي جوايا بشكل أو بآخر. كمان محتاج أعرف المراحل اللي هعدي بيها، مرحلة الإنكار، مرحلة الغضب، المرحلة اللي بعدها هنرجع نتكلم عنها بشكل مفصل. كمان محتاج مهربش من وجعي، مهربش منه، أواجهه، أتكلم عنه، أتعامل معاه أيا كانت الطريقة اللي أنا هستخدمها علشان أتعامل مع الوجع ده. أروح لمجموعة مساندة، أروح لشخص متخصص، أتكلم، أبكي، أتكلم مع ربنا. لكن ما تكتمش الوجع جواك أو تهرب منه وتتعامى عنه، لا، الوجع موجود لكن أنت محتاج تعبر عنه. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع

0: ما قلت في بداية الحلقة هرجع أقول تاني، مش عايزين نكتر جراح الماضي ونفضل نرسي حالنا، لكن يمكن النهاردة وأنا بتكلم أكيد أكيد هتفتكر الشخص اللي أنت فقدته. لما تفتكره يا إما هتضحك يا إما هتبكي، لكن في الحالتين قوله يا رب كده، يا رب عزي روحي، عزي روحي وعزي قلبي، خليني طول الوقت واقف على رجلي، قويني وسندني، مش هنسى الشخص اللي أنا فقدته، لكن واثق جدا في تعزيتك ليا، لأنه فعلا ربنا يقدر يعزينا بشكل إحنا ما نتخيلوش. ولو كل حد فينا قرر يشارك إزاي ربنا عزاه، يعني هيعوزنا الوقت، هنبقى محتاجين وقت طويل قوي علشان نحكي ونتكلم إزاي تعزيات ربنا فعلا فعلا بتبقى مختلفة وبترفعنا، بترفعنا كده فوق كل وجع وألم إحنا بنعدي بيه. قبل ما نكمل كلامنا في الحلقة بتاعتنا كده، نانا بتقول: توفيت أختي منذ 7 سنوات تقريبا، الحزن لا يختفي تماما لكنه بيتغير شكله. في البداية بيكون حاضرا في كل لحظة، ثم يصبح جزءا من القصة التي نعيشها بدلا من أن يسيطر على كل شيء. شكرا جدا جدا يا نينا، وحقيقي كلامك حقيقي جدا. في الأول فعلا زي ما قلت في بداية الفقد وفي بداية مروري بالألم ده، لأنه أنا لسه ببقى في مرحلة الإنكار أو في مرحلة الغضب، أكيد الحزن بيبقى كبير جدا، الوجع بيبقى قوي قوي، فما تهربش منه وما تتوقعش أنه مثلا أنا هدوس على زرار هلاقي نفسي بقيت كويس، لا. لكن لازم تدور على طريقة تفرغ فيها كل الحزن والوجع ده بطريقة صح مش طريقة غلط. يعني ما تقررش مثلا أنك تاكل كتير، تنام أغلب الوقت، تدفن نفسك في الشغل وتنسى أنه أنت موجوع، لا. يعني محتاج تخرج اللي جواك بشكل أو بآخر، زي ما قلت أنه كنت تروح لمجموعة دعم، والحقيقة بقى فيه مجموعات دعم كويسة جدا وموثوق فيها، كنت تروح عند حد يساعدك، ممكن كمان تبقى بتتكلم مع حد قريب منك. حط الوجع ده قدام ربنا، خد وقت لو انت عايز تسكت في وقت، تكتب مثلا، تعبر عن اللي جواك بالكتابة بالرسم، ايا كان، المهم ان انت ما تبقاش سايب نفسك فريسة للحزن يبتلعك. طبعا زي ما قلنا، اول مرحلة يوسف مر بيها الغضب، وبعد كده الانكار، والمرحلة التالتة من مراحل المرور بصدمة نفسية بتبقى المساومة. المساومة كده بيتقال عليها ان هي محاولة يائسة مني انه انا اسيطر على الحدث او الاقي بقى حلول افتراضية. مثلا بتبقى انه طب لو انا كنت عملت كده كان ما حصلش كده، لو انا مش عارف ايه ما كانش حصل ايه. دي مرحلة المساومة، وبرضو هتفضل فيها شوية. وبعد كده مرحلة الاكتئاب، انه انا بوصل لمرحلة من حزن جامد قوي، ممكن الاقي نفسي فقدت الشغف تجاه حاجات كنت بحبها، ممكن أبقى منعزل اجتماعيا. ليه؟ لأنه هنا بقى بداية الإدراك، ببدأ أدرك أنه لا، الشخص ده ما بقاش موجود في حياتي، الشخص ده ما بقاش موجود. طيب أنا هكمل إزاي؟ ومن هنا بقى بتبدأ تدور على حلول علشان تتقبل، ودي المرحلة اللي بتيجي بعد كده، مرحلة القبول، انه انا ببدأ اقبل انه الشخص ده مش موجود، مش موجود جسديا، مش موجود ماديا، لكن هو جوايا، اثره جوا روحي، جوا نفسي، جوا عقلي، جوا قلبي، جوا ذكرياتي، جوا تفكيري، جوا كلامي وتصرفاتي طول الوقت. يوسف مر بالمراحل دي كلها، من الانكار للغضب للمساومة، وبدأ يعني في المراحل دي كلها، مثلا كان في وقت من الأوقات يفتكر إنه هو قد إيه كان مقصر في حق مراته، فيغضب من نفسه أكتر، ويقعد يقول أنا لو كنت ساعدتها في الموقف الفلاني، يا ربي أنا لو كنت ما تأخرتش عليها، أنا لو كنت ما اشتغلتش كتير وكنت اشتغلت قليل عشان أقضي معها وقت أطول. وبدأ يعرف عن مراته من الناس اللي حواليه، يعني بدأ يعرف إنه مراته مسجلة فيديو وسايباه عند جارهم علشان تقول للولاد خلوا باباكو يتجوز تاني علشان حياته تستمر، علشان ما يوقفش حياته عليا. بدأ يدرك انه قد ايه مراته كانت بتحبه جدا، وهو كان كان بيحبها، بس كان مشغول عنها بشغله ونجاحه وانجازه. فبدأ يدخل في حتة لوم النفس، وانه يا ربي انا لو كنت عملته، لو كنت عملته، لو كنت عملت. وكمان دخل في مرحلة من الاكتئاب والحزن الشديد، وانه انا مش عايز الشركة ومش عايز حاجة ومش عايز الشغل وعايز كله يضيع، لحد ما وصل لمرحلة انه بدأ يتقبل شوية بشوية بوجود مين؟ بوجود ولاده معاه، ابنه وبنته. بدأ يقول لنفسه كده انه يمكن انا ابني وبنتي ما كنتش عارف عنهم حاجة، حقيقي كنتش عارف عنهم حاجة خالص، ولا عارف هم بيحبوا ايه ولا بيكرهوا ايه ولا اي حاجة، لكن خلاص ده الوقت اللي فيه اقرب منهم وابدأ ابني حياة معاهم، وابدأ ابني ذكريات معاهم. يمكن انا ماليش ذكريات معاهم في طفولتهم، لانه كانت مامتهم هي اللي بتعمل كل حاجة من هم صغيرين لحد ما وصلوا لمرحلة المراهقة. بس ايه مشكلة؟ انا هبني معاهم ذكريات من دلوقتي، انا هبني معاهم ذكريات في المرحلة دي، وهتفضل ذكرياتنا لقدام. يمكن مامتهم مش معاهم في المرحلة دي ولا هتبقى معاهم قدام، بس انا اللي معاهم. كمان بوجود اخوه حنفي معاه، بدأ يشوف اخوه بطريقة مختلفة، بدأ يعرف انه هو حتى اخوه كمان عنده مرض السرطان. فبدأ يقول طب انا يمكن معرفتش ابقى جنب مراتي كما يجب، من كتر ما انا غضبان وتعبان وحزين، لا انا هبقى جنب اخويا. وبدأ يشوف اخوه بشكل مختلف وبطريقة مختلفة. كمان بوجود اخو مراته جنبه، فبدأ يشوف الناس اللي حواليه قد ايه هم بيحبوه ويسندوه. فبدأ يشوف الحياة بطريقة مختلفة، بدأ يعيد تقسيم وتنظيم أولوياته. بدأ يشوف أنه الشغل مش هو أهم حاجة، لا الشغل مهم بس مش هو أهم حاجة، ولادي وأخويا والناس المهمين في حياتي هم الأول، وبعد كده شغلي. بدأ يعني يتعامل مع وجعه بطريقة صح بعد ما كان بيهرب منه. طبعا في النص كده دخلت يعني مدرسة بنته يعني، والأمانة أنا مبسوطة جدا من العمل الدرامي ده، أنه عالج الموضوع بطريقة لطيفة، أنه قرر أنه لا أنا مش هتجوز المدرسة بتاعت بنتي، لأنه يمكن مشاعري اتحركت ناحيتها، لأنه هي هتقف جنب بنتي وهتساعدها وهتبقى معاها، بس لا أنا مش جاهز دلوقتي أن أنا أرتبط عاطفيا بواحدة، لأنه أنا لسه بحب مراتي، لسه مراتي جوايا. ودي جزئية مهمة جدا، لو حاولت تستبدل شخص بشخص أنت فقدته، أنت كده بتظلم نفسك وبتظلم الشخص اللي أنت بتحطه بديل للشخص اللي انت فقدته، لانه مفيش حد بينفع نستبدله بحد، استحالة. يعني لو انت فقدت مراتك، لو انت فقدتي زوجك، فمش هينفع مثلا تتجوزي حد فيبقى بديل لزوجك. ممكن مع الوقت تتعلمي انه لا انا هحب حد تاني وهتجوز تاني وهكذا، بس ما ينفعش وانا لسه موجوع وانا لسه متألم وانا لسه بتعلم اعيش الحياة ابدل شخص بشخص تاني، لأنه زي ما قلت أنا كده بظلم نفسي وبظلم الشخص التاني اللي أنا هدخله حياتي في توقيت مش مظبوط. يعني محتاج أستنى شوية على نفسي، أتعامل مع وجعي، أقوم على رجلي من تاني، وبعدين أشوف أنا محتاج أعمل إيه. نانا كده بتقول ربنا يباركك ويبارك برنامجك والاستوديو ايضا. يا نانا بجد شكرا جدا ليكي، حقيقي فارق معايا جدا كلامك، وربنا يباركك انت كمان. وانا مبسوطة بمشاركتك جدا، ومبسوطة كمان ان انت شاركتينا بحاجة عميقة جواكي، وانا بصلي وبدعي كده ربنا انه دايما يطبطب على وجعك ويسندك ويقويكي. وطول الوقت اكيد بتفتكري اختك، واوقات بتضحكي، اوقات بتدمع معي وتبكي، لكن دايما زي ما بنقول من بداية الحلقة انه الاشخاص اللي احنا بنحبهم اللي فقدناهم هيفضلوا جوانا طول الوقت، يبقى اثرهم معانا طول الوقت. رانيا كده بتقول انا فقدت ناس كتير، لكن بسبب معاناتي من البشر لم أعد أحس بأي ألم لأي فقيد، ولو حزنت على فقيد بتكون فترة قصيرة وبنسى. يعني أنا عايزاكي يا رانيا تحاولي تتكلمي أكتر أو تحاولي تتعاملي أكتر مع الوجع اللي جواكي، لأنه أنا عارفة أنه أوقات كتير لما بنمر بصدمات كتير وفقد كتير للناس في حياتنا، وزي ما كانت نانا بتقول إن هم بيختفوا، يعني هم مش بيموتوا، لا هم بيختفوا فجأة من حياتنا بدون يعني أي تفسير أو بدون سابق إنذار. أوقات بنتجرح قوي، بنتوجع قوي، بنشعر بالخزلان الشديد، فأوقات بنقعد نبقى مش قادرين بقى نحس تاني بوجع. لكن يعني محتاجة تدي نفسك فرصة وتقعدي كده قدام ربنا وتقولي رب إيش في جوايا كل وجع وكل ألم أنا حسيت بيه نتيجة أنه شخص فجأة اختفى من حياتي أو شخص فقدته من حياتي، وأنا متأكدة أن ربنا وحده هو اللي هيقدر يعني يشفي ويعزي وطبطب على كل وجع وكل ألم جواكي. كمان صديقنا العزيز أسامة، يعني أسامة أنا خدتك غياب حلقتين فاتوا لكن مبسوطة بوجودك معايا النهاردة. بيقول كده: الغالية على قلوبنا أختي سارة، أجمل مستمعين راديو سما، من هم خلف الكاميرات الناس اللي بتتعب في الخفاء. يا أسامة بجد يعني مساء الفل عليك، ومبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، وأكيد سلامك وصل لكل الناس، وفعلا في ناس كتير بتتعب في الخفاء علشان الاستوديو يطلع بالشكل الجميل ده، ونبقى طالعين بصوت حلو والكاميرات تبقى مظبوطة وكل الحاجات دي. فأكيد هوصل لهم سلامك، وكمان هم أكيد يعني بيشكروك جدا. كمان نانا كده بتقول، يعني هي بعتلي ورد كتير قوي الحقيقة، يعني أنا شكرا جدا ليكي، وبتقول نعم أمين، شكرا ليكي جدا. أمين يا نانا، أمين. ويمكن خلاص قدامنا وقت قليل، قدامنا تقريبا 5 دقايق على نهاية حلقتنا، لكن يوسف اتعلم يتعامل مع وجعه، وجزء من تعامله مع وجعه وألمه عمل ويب سايت تسجيل أهم الذكريات مع كل الناس اللي انت بتحبهم، علشان لما يموتوا ولما تفقدهم في وقت من الأوقات تسترجع تاني ذكرياتهم وتسمع صوتهم. عمل أبليكيشن وبدأ يشتغل عليه، وقدم الأبليكيشن ده ونجح، وعمل شركة جديدة بعد ما راح شغله الأولاني، وبدأ يدرك أنه الشغل مش أهم حاجة، هقع وأقوم في شغلي، أوقات هنجح أوقات هفشل، أوقات شركتي هتحقق إنجاز فظيع، أوقات شركتي ممكن تبقى بتحقق إخفاقات وهكذا، لكن المهم في حياتي هم الناس اللي أنا عايش معاهم، الناس اللي أنا ببني معاهم ذكرياتي، الناس اللي أنا ببني معاهم حياتي. ومن هنا بيجي المشهد اللي فيه هو التعلم إزاي يواصل الحياة. مراته أمينة جواه، عايشة جوا قلبه، جوا روحه، جوا ذكرياته. أوقات كتير بيشوف فيديوهاتها ويسمع فيديوهاتها على اليوتيوب، ويشوف إزاي هي كانت فعلا عاملة كتالوج بيساعد الأباء والأمهات علشان يربوا أولادهم، والفيديوهات بتاعتها ساعدته هو شخصيا أنه يكمل يربي أولاده. وكمان قدر لما بدأ يقوم على رجليه وبدأ يتقبل أنه خلاص مراته مش موجودة وهو هيعيش الحياة وأثرها موجود جواه، أخيرا عرف أنه يصور فيديو يقول لمتابعين القناة أنه أمينة اتوفت، ادعو لها بالرحمة، وهي مش هتعمل فيديوهات تانية على القناة دي، لكن كل مرة تشوفوا الفيديوهات افتكروا ازاي هي ساعدتكم في ده. يعني قدر يقول بلسانه انه مراتي ما بقتش موجودة، ودي مرحلة التقبل او مرحلة القبول. كل حد فينا مختلف عن التاني، يمكن تقعد في اول مرحلة شهور، يمكن تقعد ايام، يمكن تقعد ساعات، لكن المهم ادي نفسك وقت كافي انك تتعافى وتتعامل مع مشاعر الفقد. ما تهربش منها، بتعملش نفسك مش واخد بالك، يمكن هتعدي في المرحلة دي لفترة، بس خليك عارف انه دي فترة اللي هي فترة الانكار او مرحلة الانكار. لكن لو لقيت ان هي طولت معاك، محتاج هنا تشوف حد يساعدك. اوقات ما بنبقاش عارفين نخرج من صدمة الفقد لوحدنا، ويمكن ده اغلب الوقت، مش عيب ابدا ولا غلط ان انا اطلب مساعدة، اطلب مساعدة من ربنا, ولو في وقت انا يمكن واخد على خطري من ربنا شوية اطلب مساعدة من الناس اللي حواليك. هتلاقي ناس حواليك جنبك تساعدك. لكن لو قررت انك تقفل على نفسك الأوضة بتاعتك وتضلم النور ومش عايز حد جنبك, مش عايز حد معاك, مش هتعرف تعدي الأزمة دي, مش هتعرف تعدي الوجع ده, لأنه وجع الفقد وألم الفقد بيبقى أكبر كتير جدا من طاقتنا ومن استيعابنا. فبنحتاج جنبنا زي ما كان سليم صديقنا بيقول في بداية الحلقة تعليق قوي جدا, بنحتاج رفقة الله, معية الله معانا, وكمان أشخاص جدعان بيحبونا بجد نتسند عليهم في الوقت ده. عشان كده النهاردة لو انت بتمر
1: ودلوقتي لإعادة برنامج صباح سمع, لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم

دبل اسبريسو، تعال نشرب قهوة ونتفاهم ونتصالح ونتعاتب. انت من الاول لو كنت فاهمتني وجهة نظرك بطريقة ألطف من كده كنت اديتك عناية. يعني المهم الطريقة مش المحتوى. طب وايه الطريقة المناسبة لحضرتك؟ معرفش، فكر وابتكر. مش انت عامل فيها فنان ومتذوق ومبدع وكده يعني؟ فكر فكر بقى. طب يعني ممكن نتواجه ونحلها؟ اهو اهو اهو اهو اديك قلتها، نتواجه يعني نتخانق. نتواجه يعني نقعد قدام بعض ونشوف وشوش بعض، واكيد ده احسن كتير من التليفون، وفي احترام لينا احنا الاتنين وتقدير لعشرتنا الطويلة. طيب بس انا هجيب حد معايا علشان انت دايما بتغلبني في الكلام. يا عم دي مش حرب، ده سوء تفاهم وهيتحل. روق كده، ربنا يهديك ونعدي ونفوت لبعض. هفكر، كلمني بعد اسبوع اكون هديت. بص يا سيدي، ده حوار بيحصل بكميات بين ناس كتيرة قوي، بغض النظر عن السن أو النوع. لو ركزتوا هتلاقوا فيه مفاهيم غلط، وفي أطراف مش عايزة تتنازل، وفي جهل في فهم التعبيرات، وفي معايرة أصلا في إنك مبدع ومتذوق وهو لا، وهكذا يعني. خليك أنت الكبير وتعال على نفسك علشان الدنيا تمشي. يا رب اديني طولة بال وصبرني.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وحلقة جديدة في برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة. والنهاردة حلقة يوم الخميس, بقالنا كتير قوي ما تقابلناش يوم خميس حلقة الويك اند, فمبسوطة جدا ان انا اكون معاكم النهاردة كالعادة, متحمسة اكون ببتدي معاكم اليوم نحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح وتفاصيل كتيرة قوي بنقضيها مع بعض في صباح سما. وحشتوني جدا من اول امبارح, والنهاردة كده عايزين نتجمع بسرعة عشان عندنا موضوع لذيذ جدا, وموضوع اعتقد مفيش حد فينا ما تأثرش بيه قبل كده, سواء كان هو اللي عنده الموضوع ده او اتضر بسببه. ايه موضوعنا النهاردة؟ النهاردة كده جايين نفضفض مع بعض ونحكي ونتكلم عن ازمة العشم, والنهاردة كده عايزين نتعلم اتيكيت العشم, لانه اوقات كتيرة كده بنخسر علاقات وبنستنزف وبنتجرح تحت بند العشم, انه احنا كان بينا عشم او انا كنت فاكر ان بينا عشم او ما كانش العشم. فالنهاردة كده عايزين نتعلم مع بعض اتيكيت العشم, ازاي نتعشم في بعض صح من غير ما نكون بنقتل علاقتنا تحت مسمى العشم دوت, بدل ما العشم ده كان المفروض انه يكون بيوطد العلاقات ويقويها, اكتشف انه لا, ده بيقتل علاقاتي, سواء انه انا كان حد متعشم فيا بطريقه غلط او انا كنت متعشم في الاخرين بطريقه غلط. النهارده عايزين نكتشف مع بعض ايه هو العشم الصح ونتعلمه مع بعض كده, وندرك ازاي برضو نرد لو اتجرحنا او اتكسفنا او تم التعدي على حدودنا تحت بند العشم. النهاردة عندنا رحلة طويلة ورحلة لذيذة جدا, متحمسة ان انا اكون ببتديها معاكم النهاردة, نحكي وندردش كده ونتفق ونختلف زي ما اتعودنا. فالنهاردة كده خلوني ابتدي اسألكم اول سؤال في حلقتنا النهاردة, كم حد فينا النهاردة اتحط في موقف محرج تحت مسمى الهزار بس اتجرح في الموقف دوت, واضطر ان هو يكون بيسكت علشان باقي القعدة ما يقولوش عليه ايه ده انت اوفر كده ليه, انت حساس بزيادة كده ليه, انت كبرت الموضوع ليه, فاخدت كده الاهانة واخدت الجرح وبقيت ببكي في صمت, قلبي يتفتت في صمت ومعرفتش اتعامل يمكن مع الموقف. فشاركني كده, هل مريت بالتجربة دي او بالموقف ده قبل كده ولا لا؟ وهل اتعلمت بعد كده ازاي تتعامل مع الموقف ديت؟ النهاردة كده عايزين نخوض مع بعض رحلة تعلم. كمان لو جينا فكرنا كده, كل حد فينا بيبقى عنده علشان يعيش حياة صحية ويبقى عنده حدود صحية, محتاج ان هو يكون عنده شوية خطوط حمراء كده, بيكون واعي ومدرك انه ما ينفعش يسمح للآخرين ان هم يكونوا بيتخطوها. فايه الخطوط الحمراء في حياتك اللي مش هتسمح لأي حد ان هو يكون بيتخطاها تحت بند العشم, سواء بهزار او بجد او موقف بسيط او موقف عميق. فايه الخطوط الحمراء بتاعتك؟ هل مثلا حاجة ليها علاقة بالماديات, حاجة ليها علاقة بالفلوس, حاجة ليها علاقة بهزار بايخ مثلا؟ قولي كده ايه الحدود اللي ما ينفعش تسمح لحد ان هو يكون بيتعداها تحت بند العشم, وايه اكتر موقف حسيت فيه انه انا بيتم استغلالي تحت بند العشم في نفس برضو الحاجات دي, سواء تحت بند الفلوس او الهزار او العلاقات, انا ممكن اكون بيتم استغلالي في علاقاتي تحت بند العشم. فقولي كده ايه اكتر موقف حسيت ان العشم فيه كان سبب ليه تعدي على حدودك او تعدي على مساحتك الشخصية. النهاردة عندنا تفاصيل كتيرة قوي عايزين نحكي فيها مع بعض. هل العشم قتل علاقات في حياتك قبل كده؟ وهل قدرت تسامح وتقفل الباب في العلاقات ديت ولا لا فضلت جرحك؟ هل انت من الناس اللي بتعرف تعاتب وتصفي نفوسها صح للآخر, ولا بتسكت لحد ما العشم بيخلص خلاص ما بقاش في عشم في العلاقة ديت والعلاقات دي بتنتهي؟ وإيه الكلمة اللي لو اتقالت لك في العتاب تحت اسم العشم هتحس انها وجعتك لدرجة ان انت قفلت خلاص من الشخص دوت, مش قادر اكون بتعامل معاه؟ النهاردة عندنا اسئلة كتيرة جدا, حابين نكون بنفضفض ونتشارك ونحكي فيها مع بعض, والاهم النهاردة عايزين في نهاية حلقتنا كده نكون اتعلمنا مع بعض اتيكيت العشم, وهو ده الدستور اللي عايزين نحطه مع بعض النهاردة. متحمسة جدا ليومنا النهاردة, وزي ما تعودنا كده استناكوا تلعبوا معايا في الصندوق من 1 لـ50, اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. كمان النهاردة معانا كده لعبة الألغام, النهاردة معانا لعبتين يا جماعة, هنلعب في الصندوق والنهاردة كمان هنلعب مع بعض في الألغام. وبما ان العشم كده يعتبر نوع من انواع الألغام اللي لو ما عرفناش نعمل معاه صح هتكون بتنفجر في وشنا, فالنهاردة معانا 8 ألغام, فاختار كده قولي عايز اللغم رقم كام, 1 2 3 4, بس تكتب لها لغم عشان نعرف كده الرقم ده من الصندوق ولا ده لغم. فقولي كده عايز اللغم رقم كام ونشوف كده اللغم ده النهارده لما ينفجر ايه الموقف اللي هيطلع فيه, وهيطلع لك من خلاله سؤال وتقول لنا كده هتتصرف ازاي في الموقف ده. متحمسه جدا العب معاكم اللعبه دي النهارده, نحكي ونلعب ونفضفض ونتشارك وندردش, لكن بعد الفاصل. خلونا مع بعض بسرعه اول فاصل في يومنا وحلقتنا النهارده, ونرجع بعدين نبتدي يومنا, نبتدي نلعب ونبتدي نحكي. وعندي ليكم النهارده يا جماعه في اول فقره خبر, يعني انتوا لو مكان بطل الخبر ده هستناكم تقولوا لي هتعملوا ايه. فخليكم معانا وما تروحوش في اي حته, فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

ربنا أكبر من اللي شايفه مستحيل في حياتك. لو بتمر بأمر صعب وبتقول جواك إنه مستحيل الأمر ده يتحل، اطلب من ربنا إنه يتدخل ويحسم الأمر ده، لأنه مفيش مستحيل على الرب. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا 18:27، ما لا يقدر عليه الناس يقدر عليها الله.

0: راديو سما صحبة في سكة. في مواقف كتيرة قوي في حياتنا بتندرج كده تحت بند العشم، وللأسف لأننا النهاردة بقينا فاهمين كلمة العشم غلط، فبقى في مشاكل كتيرة قوي بتحصل وأزمات كتيرة قوي بنتعرض ليها ومش كلها بنعرف إزاي نتعامل معها. النهاردة كده جايين نتعلم مع بعض إتيكيت العشم، إزاي أكون بحط عشمي صح في الشخص اللي قدامي، وإزاي لو اللي قدامي اتعامل معايا بعشم خاطئ اعرف ارد عليه. النهارده تفاصيل كتير قوي هنكون بنحكي فيها مع بعض، لكن في الاول كده ما تنسوش النهارده معانا لعبتين بنلعب مع بعض في الصندوق زي ما تعودنا من 1 لـ50. كمان معانا 8 ألغام، الغام جمع لغم، فين اللغم كده اللي بيفرقع. النهارده معانا 8 ألغام، كل لغم فيهم فيه موقف مغلف بالعشم، فهستناك كده تلعب معانا في الصندوق وتقولي عايز رقم كام من 1 لـ50، وتلعب معانا في الألغام وتقولي عايز اللغم رقم كام من 1 لـ8، ونشوف ايه الموقف اللي هيطلع لك، والموقف ده يكون فيه سؤال تقول لنا كده هتتعامل ازاي مع الموقف دوت وتجاوب على السؤال. متحمسة جدا ألعب معاكم النهاردة، لكن خلوني كده قبل ما احكي لكم الخبر اللي كان العشم بطل فيه، خلوني كده ارجع للتعليقات الاول عشان نبتدي نصبح كده على اصدقائنا الجمال. واول واحده معانا النهارده بوبا اشرف. يا هبه صباح الجمال، وحشاني جدا وحقيقي كده بنبسط قوي لما بتكوني معانا خصوصا من اول الحلقه. وهبه النهارده بتصبح علينا بتقول صباح كل الخير والبركه والسلام من السماء لاغلى راديو سما وحبيبتي لولي. يا هبه صباح الجمال عليكي، حقيقي بفتقد كده الايام اللي بتكوني مش موجوده معانا فيها، بفتقد وجودك معانا. كمان هستناكي هبة تلعبي معانا في الصندوق وتختاري كمان لغم من 1 لـ8، ونشوف كده الموقف اللي هيفرقع في اللغم دوت هتتعاملي معاه ازاي. كمان بنصبح على الجميلة نانا. يا نانا صباح النعمة وصباح الخير والبرق وصباح الألوان. أي نعم، أنا النهاردة لبس أبيض في أسود، بس أنا برضو بحب الورود والألوان الجميلة كده اللي بتصبحي علينا بيها. صباح الجمال عليك يا نانا، مستنيكي تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده هل اتحطيتي في موقف قبل كده حاسة ان انت اتجرحتي او اتكسفتي او تم التعدي على حدودك بسبب العشم، وهل في مواقف كده بتحسي انه انا بيتم استغلالي فيها تحت بند العشم. فخلونا كده ايه نحكي ونتشارك ونفضفض مع بعض النهارده. كمان بنصبح على ماجده. يا ماجده صباح النشاط. ماجده متحمسه جدا اكون بحكي معاكي في موضوعنا النهارده ونتناقش ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح، لا مش هنتخانق نتصالح بس. صباح الجمال عليك يا ماجده، متحمسه جدا اسمع ارائك القويه زي ما عودتينا كده. وقولي لي كده هل حسيتي قبل كده ان انت اتجرحتي بسبب العشم او اتكسفتي بسبب العشم او تم التعدي على حدودك بسبب العشم، او اتقالت لك كلمه عتاب تحت مسمى العشم لكن وجعتك لدرجه ان انت خلاص مش قادره تتعاملي تاني مع الشخص دوت. فمستنيكي كده تفضفضي معانا ونتشارك مع بعض. ما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق وتختاري لغم من 1 لـ8. كمان نانا بتقول احيانا تنتهي العلاقه بسبب العشم الزائد، واحيانا تكتشف خيبه العشم الحقيقية العلاقة كما هي لا كما كنا نتخيلها. العشم احيانا كده بيساعدنا نكتشف خبايا العلاقات. عايزين كده نحكي النهاردة يا نانا كده ونفضفض في الفكرة دي. طيب خليني كده اشوف لك رقم 9 واول رقم معانا من الصندوق. ايوه بقى الناس اللي صحية ومصحصحة وسخنة كده. رقم 9 النهاردة لعبة. ايوه انا بحب الالعاب. رقم 9 النهاردة عارفة كده الحروف، لعبة الحروف الملخبطة، هديكي النهاردة مجموعة حروف وعايزاكي من الحروف دي تطلعي لي اسم حيوان، ماشي؟ ولو عرفتي تطلعي اكتر من حيوان يبقى برافو عليكي. لكن الحروف اللي معانا النهارده دال ف ب ه ط، هحطها لك دلوقتي في التعليقات واستناكي كده تلعبي معانا وتشاركيني كده باكتر كم او عدد من الحيوانات هتعرفي تطلعي من الحروف دي. دي رقم 9. كمان ماجده بتقول احسن حاجه نقلل العشم منعا للصدمات. لا ما هو برضو العشم، بس العشم الصحي يا ماجده بيخلينا كده ان نعمق علاقاتنا ويساعدنا كده اننا نعرف بعض. يمكن النهارده عايزين كده نتعرف اكتر كمان على الفرق ما بين العشم النهارده او العشم اللي احنا شوهناه النهارده والعشم زمان. نرجع كده شويه نوستالجيا شويه كده يا ماجده، نرجع مع بعض كم سنة لورا. قولي لي كده هل بتحس ان في فرق طيب ما بين عشم علاقات النهاردة وعشم زمان؟ فكري كده وقولي لي. طيب خلينا ناخد تعليق كمان قبل ما بسرعة كده نروح لأول خبر معانا النهاردة. وماجدة بتختار من الصندوق رقم 45 و50. طيب الأول كده رقم 45 45 النهاردة رسالة بتقول: تذكر دائما الجواب اللين يصرف الغضب. اللسان الحلو هو اللي بيصلح العلاقات، هو اللي بيحافظ عليها، هو اللي بينميها ويعمقها. فأمين كده، ربنا دايما يباركك باللسان الحلو دوت يا مجدة. كمان رقم 50 يا رب بقى يبقى سؤال أو لعبة. حلو السؤال دوت. اعترفي يا مجدة، هل أنت شخص منفق أم مدخر؟ أنت من الناس اللي بتعرف كده إيه تحوش وتقتصد، ولا من الناس اللي لا يعني اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ يعني هحوش ليه يعني؟ ما نصرف، ننبسط النهاردة وبكرة يبقى حلها ربنا. فقولي لي كده، أنت شخص منفق ولا مدخر يا مجدة؟ طيب تعليق كمان كده علشان أول لغم معانا النهاردة من نصيب مجدة، ومجدة بتختار اللغم رقم 3. خلينا نشوف كده اللغم رقم 3 النهاردة بيقول ايه. بصي يا ستي، اللغم رقم 3 النهاردة لغم الفضفضة المفرطة. الموقف بيقول ايه؟ الموقف بيقول انه في زميل جديد لسه متعرفة عليه في الشغل او في الكورس، بقالك اسبوعين بس، فجأة قعد جنبك وبدأ يفضفض بأسرار بيته ومشاكله الشخصية جدا اللي انت مش مستعد تشيل همها معي، ومتوقع منك تديله نصايح وتتفاعل معاه كأنكم أصحاب من 20 سنة. السؤال بقى، هتسمع بملل وتغير الموضوع، ولا هتقوله بصراحة أنا مش حابب أتدخل في خصوصياتك؟ قوليلي كده يا مجدة هتعملي ايه؟ ده اللغم رقم 3 النهاردة معانا. استناكي كده تشاركينا ب نقول ايه، موقف، او لو اتحطيتي بالفعل في الموقف دوت هتعملي ايه؟ يلا فكري كده، جاوبي وقوليلي. كمان لا خلينا كده بسرعة ناخد الخبر اللي معانا النهاردة الأول، وبعد كده نكمل باقي التعليقات. الخبر اللي معانا النهاردة يا جماعة، زي ما بقولكوا كده، تحس ان البطل فيه هو العشم، عارف كده اللي هو تعرضت الموقف وتبقى كل اللسان حالك كده زي ما بيقولوا، اللي هو ما كانش العشم يا خال. بس هو الحقيقة ان ما كانش العشم يا خال، ده هو كانش العشم يا عمي. خليني اقول لكم كده الموقف دوت او الخبر دوت بيتكلم عن ايه. الخبر ده بيتكلم عن مزارع هندي، مزارع بسيط عنده قطعة ارض ما تعتبرش كبيرة قوي برضو يعني، ورثها من اهله، والارض دي موجوده وما فيش اي نزاع عليها ما بينه وما بين اي حد، ولا مثلا نزاع في العيله، ولا زي ما بنسمع كده النزاعات على الورث والميراث والحاجات اللي زي دي. يعني خلاص هي ارضه ومحدش بيتكلم معاه فيها، لحد ما وكانت علاقته كويسه جدا بكل افراد عيلته، وعلاقته كانت كويسه بعمه اللي هو بطل الخبر معاه النهارده. لكن اللي حصل بقى انه في يوم من الايام اكتشف ان عمه دفع رشوة لموظف فاسد علشان يكون بيسجل له الأرض دي بتاعت المزارع دوت، أو المواطن الأصلي دوت، المزارع الهندي دوت، علشان يكون بيسجل له مش يسجل له الأرض باسمه، لا يسجل له إنه المزارع دوت اللي هو ابن أخوه متوفى، فيسجلوا ان هو متوفى في السجلات الرسمية، فبناء عليها يكون هو الوريث الشرعي بعد منه، فيكون بيورث الارض بتاعته. فبالفعل رسميا بقت الارض ميراث العم الشرعي، والارض بقت باسمه، فالارض اتنقلت ملكيتها اوتوماتيك ليه. والمزارع البسيط ده يعني ما كانش يعرف هي ارضه، هو بيمتلكها شغال فيها بيحصدها، ما فيش اي نزاعات، لحد ما اكتشف موضوع ان عمه مزور شهادة وفاته علشان يكون بيستولي على الأرض الزراعية دي. اللي حصل بقى، اللي حصل إنه المزارع دوت قعد 18 سنة بيحاول بكل الطرق يثبت إنه هو على قيد الحياة، عمل كل الحاجات الممكنة والغير ممكنة، المنطقية والغير منطقية، القانوني منها والغير قانوني منها، عشان يكون بيثبت إنه هو لسه على قيد الحياة، لدرجة إنه هو كان بيحدف طوب على أقسام الشرطة، اترشح ضد رئيس الوزراء في الانتخابات الرسمية، خطف ابن عمه شخصيا، اضطر انه يكون بيعمل كل حاجة تيجي على باله علشان يثبت انه هو على قيد الحياة، لدرجة انه هو في الاخر لما ابتدى انه يكون بيفقد الامل بقى، قال طب انا هقدم على معاش شهري لزوجتي بما ان انا متوفي، فزوجتي مستحقة للمعاش. ففضل انه يكون بيعمل اي مشاكل اي تحديات، كان غرضه الاساسي بيقول ان انا عايزهم يقبضوا علي، انا لو اتقبض علي فمع ذلك ان انا شخص على قيد الحياة، ما انت مش تقبض علي وانا ميت، فيعني اذا انا على قيد الحياة، الارض هترجع لي مره كمان, وهنثبت انه عمه دوت مزور. فحسيت كده وانا بقرا الخبر دوت للمره الاولى, اللي هو كانش العشم يا عمي, ما كنتش مدي اخوانا. فقولوا لي كده, هل حصل معاكم مواقف صادمه تحت اسم العشم؟ يعني مش للدرجه ديت يعني, مش زي المزارع دوت, لكن حاسس كده انه انا ممكن كمان اكون اتعرضت للخداع او للاحتيال بسبب ان انا كنت متعشم في حد, وعشمي ده ما كانش في محله, او عشمي دوت ما كانش زي ما انا كنت مستنيه او زي ما انا كنت متخيله. فكروا معايا كده. طيب خليني كده ارجع تاني بقى للتعليقات ونكمل كلامنا مع بعض. وصلنا لحد فين؟ او وصلنا لحد ماجدة كان معاها اللغم رقم 3. متحمسة كده اعرف هتتعاملي ازاي مع اللغم دوت يا ماجدة. كمان معانا ماجدة بتكمل وبتقول كتير تعبت من العشم بالذات, وبالذات الاصدقاء. طيب قولي لي يا ماجدة, خلينا كده نبتدي الموضوع واحدة واحدة مع بعض. كان ايه اللي بيوجعك في موضوع العشم دوت في العلاقات؟ النهاردة احنا هنحكي عن العشم في حاجات كتيرة جدا. عشم العلاقات, عشم الهزار, عشم الفرق ما بين عشم زمان والنهاردة, عشم الشغل, عشم المساحات الشخصية, عشم العتاب, وازاي ارد لما حد يكون بيتعدى حدودي تحت اسم العشم. عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة, لكن خليني كده أسمع رأيك أنت الأول يا ماجدة. كمان ماجدة بتقول في فرق بين عشم دلوقتي وزمان. قولي لي بقى إيه الفرق يا ماجدة ما بين عشم زمان وعشم النهاردة؟ حاسة كده إن إيه الفرق ما بينهم, وحاسة إنه ممكن يكون فعلا عشم زمان كان أعمق مثلا, والنهاردة بقت العلاقات سطحية فالعشم مش حقيقي, ولا النهاردة يمكن حاسة إنه لا العكس, رغم ان ممكن يكون في علاقات مذبذبه شويه او مش عميقه زي ما كنت تخيلها, بس لا حاسس انه العشم في محله. فقولي لي كده من وجهه نظرك ايه الفرق ما بين عشم امبارح والنهارده. كمان ماجدة بتجاوبنا على السؤال بتاعها, هل هي شخص منفق ام مدخر؟ فهي بتقول شخص منفق. يعني لستي وحدك يا ماجدة. عايزه اقول لك بصي, انا ما بصنفش نفسي من الناس المنفقه ولا المدخره, يعني اللي هو حسب الغزاله. عايزين نحوش دلوقتي هنحوش, عايزين نبعزق يعني وريني هتمسك ايدك ازاي. فبحس ان هي على حسب المود او على حسب الغزاله. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع, ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم, ونبتدي نحكي اكتر كده في موضوع العشم. النهارده عايزين نحكي عن او نتكلم عن الكلمه دي, الكلمه اللي اول ما بنغلط او نتعدى حدودنا بنشبط فيها, نقول اصلا ده احنا كان بينا عشم. الكلمه دي هي, عايزه اقول لكم, هي ممكن تبقى السر اللي نفتح بيه قلوبنا لبعض, بس اوقات تانية بتبقى رصاصة الرحمة اللي بنقتل بيها العلاقة. خلاص العلاقة ماتت, العلاقة انتهت. النهاردة هنفك الشفرة دي. امتى العشم يكون حب وسند وظهر, وامتى بيتحول لقلة ذوق وحمل واقتحام لمساحة الشخص الآخر؟ النهاردة هنحط مع بعض الدستور العشم علشان نفضل حبايب واصحاب وعلاقتنا تفضل متينة. فخليكم معانا فاصل, ونرجع نبتدي كلامنا ونبتدي موضوعنا اكتر مع بعض. ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
2: مشكلتنا أوقات كتير في علاقاتنا بتبقى بسبب العشم الزيادة، أو اللي ما تحطش في محله، أو اللي كان بدون حكمة، أو اللي أنا استقبلته بعدم نضوج وبعدم وعي، واكتشفت بعد كده أنه استغلال من الآخر. العشم النهاردة بيكون ما بين طرفين، واحد بيقدم واحد بيستقبل. فأنا ممكن أكون بلاقي مشكلة وأنا بقدم العشم والشخص اللي قدامي غير مستحق لي، أو أنا ممكن أكون أنا اللي بتلقى العشم بس اللي بيقدم لي العشم بيقدمه لي بصورة غلط، أو بيقدمه لي بنوع من الاستغلال. يعني إيه عشم؟ عشم يعني أنا متعشم فيك حاجة معينة، يعني عندي أمل أو رجاء إن أنت تعمل لي حاجة معينة، أو إنك تتغاضى عن حاجة معينة عشان خاطري، أو تديني حاجة كده إكسترا ما بتعملهاش مع الناس التانية. هو ده العشم، إن أنا بطلب إنه يتم تمييزي في العلاقة معك، فسواء أنا مستحق لده أو لأ، سواء أنت جاهز أنك تقدم ده أو لأ، هو ده اللي بيعمل المشاكل في العشم. لكن لو هنيجي نقارن دلوقتي ما بين عشم زمان وعشم النهاردة، أعتقد هنلاقي فرق. هستناكم تشاركوني كده في وجهة نظركم الفرق ما بين عشم امبارح وعشم النهاردة. بس لو رجعنا كده لورا شوية وذكريات بيوت العيلة زمان، اللي كان فيها البيوت مفتوحة على بعض، اللي كان فيها الجيران عايشين مع بعض، ده كان نوع من أنواع الود، وكان نوع من أنواع العشم. زمان كان العشم إن الجارة تخبط كده على جارتها وتقول لها عايزة بصلة، عايزة كوباية سكر، تقول لها ادخلي يا حبيبتي انت عارفة طريق المطبخ، خدي اللي انت عايزاه، والكل مبسوط وكل مرتاح، ومفيش حد كده محرج، مفيش حد مضايق، مفيش حد حاسس بنوع من أنواع الضغينة كده، ويستلفوا من بعض عادي. لكن النهاردة دوت بقى فيه حدود شوية. ليه الفرق دوت؟ واحدة من الأسباب، لأن أسباب كتيرة، لكن بيقولوا إن واحدة من الأسباب دي إنه زمان كان فيه أمان أكتر في العلاقات، كان فيه ستر في البيوت، كان فيه خوف على البيوت وعلى صورة البيوت. فالعشم زمان كان سند، أنا لو دخلت بيتك يا جارتي أنا هكون خايفة على بيتك زي ما أنا خايفة على بيتي، أنا لو كنت طلبت منك خدمة يا صديقي فأنا خايف عليك زي ما أنا خايف عليا، زي ما أنا بطلب احتياج من عندي احتياج منك أنا عارف إن أنت يوم ما تحتاج لي أنا كمان هكون واقف في ظهرك. لكن النهاردة مشكلة بعض العلاقات المشوهة بالعشم الغلط إنه العشم النهاردة بقى إيه؟ مطعم بسموم تكنولوجية كيوتة كده، زي ما حد مثلا يجي يدخل يكتب لك كومنت بايخ مثلا على بوست أنت كاتبه أو على صورتك، ويتريق مثلا على لبسك أو يتريق على أي حاجة مثلا، ولما تيجي تعاتبه يقول لك إيه ده إحنا بنهزر، ده إحنا إخوات، ما كانش العشم إن أنت تزعل مثلا أو تاخد على خاطر، أو مثلا حد ما شفتوش بقالك قرون، لكن سمع مثلا ان انت ترقيت او ان انت بقت ماسك منصب معين او ان انت بقى عندك صلاحيات معينة، فتلاقيه بيكلمك مش عشان يطمن عليك، مش عشان يبارك لك، يقولك انا متعشم فيك ان انت تعمل لي الخدمة الفلانية طالما الموضوع دوت بقى في ايدك او بقى تحت سيطرتك. فاللي هو ده مش عشم، ده نوع من أنواع الاستغلال. زمان كان العشم سند، دلوقتي بقى سلم لمصالح شخصية. فاحنا النهاردة محتاجين نرجع لروح زمان بس بوعي النهاردة علشان ما نخسرش علاقات بسبب العشم. استناكم تشاركوني كده بوجهات نظركم، ما تنسوش تقولولي هل سبق واتعرضت للإحراج، للجرح، للتخطي الحدود، أو إن حد يتعدى على حدودك تحت بند العشم، وتعملت ازاي ولا ما عرفتش تتعامل؟ وهل اتعرضت قبل كده للاستغلال تحت بند العشم؟ طب هل اتعاتبت غلط تحت بند العشم؟ طيب هل العشم خسرك علاقات قبل كده؟ خلونا كده نفكر ونفضفض مع بعض شوية في الفكرة ديت. لكن خلوني كده ارجع لي التعليقات. ووصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد مجدة، صح كده؟ ولا في حد قبل ماجدة؟ ماجدة، ماجدة بتقول ماجدة بتجاوب على اللغم اللي طلع لها. ماجدة كانت مختارة اللغم رقم 3، لو لسه متعرفة على حد جديد هتتعامل ازاي لو قعد فضفض لها. فبتقول هسمع وهحاول اساعد باي نصيحة تنفع واعمل اللي عليا. يعني انت هنا مش هيفرق معاكي يا ماجدة انه العلاقة سطحية، وهتكوني بتفتحي قلبك بساعة صدر ان انت تكوني بتستقبلي منه دوت وتكوني بتساعدي. خلونا بس نتفق على حاجة، الالغام اللي معانا النهاردة اجابتها ما فيهاش صح وغلط، اجاباتها النهاردة فيها اننا نكون بنكتشف نفسنا في المواقف المختلفة. ويمكن افكر كده لو انا النهاردة اتفاجئت باللغم دوت هتعامل معاه ازاي، عشان لو حصل في حياتي على ارض الواقع وتقابلت مع اللغم دوت ابقى عندي خلفية كده انا ممكن يكون ايه رد فعلي. طيب كمان نانا، طيب نانا بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، هي مجاوب عليه بطريقه كرييتيف. يعني كان السؤال ان هي تطلع من الحروف ديت اسم حيوان، لكن هي طلعت من كل حرف حيوان، وزي ما انا شايفه كده ان هم تقريبا كلهم بالكردي. طب ثانيه نقراهم مع بعض. الاول هي الحروف اللي طلعت لها من الصندوق هي دال ف ب ه ط. فهي بتقول الدال دال بالكردي، انا مش عارفه هل ده حيوان، الفه فيل بالكردي وبالعربي، البه باز بالكردي، والهه ههلو ههلو، صح مش عارفه انطقها صح، ههلو برضو دي بالكردي، الطه بتقول مش عارفه. طيب مبدئيا انا عايزه انزل بالترجمه للثلاث حيوانات التانيين، يعني عشان انا عندي فضول كده اعرف ايه هي الحيوانات دي، يعني بالعربي تساوي ايه. و فكري تاني كده سواء بالعربي او بالكردي، اعتقد هتلاقي حيوانات. اقول لك في طائر معرفش هو اسمه بالعربي زي اسمه بالكردي ولا لا، بس في طائر كده جه على بالي مشهور كده بالوانه الجميله والمميزه بحرف الطاء. جربي تاني كده، وعايزه ترجمه الحيوانات دي حالا يا نانا. ماشي، برجع تاني كده لبوبا، وبوبا بتختار رقم 26 من الصندوق. خلينا كده نشوف 26 من الصندوق النهارده بتقول ايه. و26 النهارده يا هبه سؤال بيقول اذا كان بامكانك اصطحاب شخص واحد فقط في اجازه مدفوعه التكاليف بالكامل فمن ستاخذ؟ قولي لي كده يا هبه، لو جالك النهارده حد بيقول لك عندك رحله مدفوعه ثلاث تكاليف بالكامل وممكن مسموح لك بمرافق واحد، هتاخدي مين؟ ممكن تاخديني وهقعد مؤدبه وساكته صدقيني، ما مش هعمل دوشه. قولي لي يا هبه كده هتاخدي مين. كمان ماجده بتقول مجرد الابتعاد لاي سبب بيتغير الناس. فطيب هل شايفه ان ده السبب اللي بيخلينا بعد ما كنا متعشمين في بعض مثلا واننا علاقات ستبقى انه عشمي في العلاقات خاب؟ طب هنا الغلط غلط مين يا ماجدة؟ غلطي ان انا حطيت عشمي في مكان مش صح، ولا اني حطيته بعمق ما كناش على نفس الدرجة فيه احنا الاتنين، انا والشخص اللي باعت دوت؟ من وجهة نظرك كده قبل ما نتعمق في موضوعنا، تفتكري المشكلة كانت عند مين؟ بس ماجدة بتكمل بتقول زمان كانت المحبة اكتر والعشم اكبر. طالما في محبة عميقة بيكون في عشم، طالما في محبة عميقة حقيقية صادقة خالية من المصالح وأمينة محبة أمينة هيبقى العشم حقيقي. بس خليني برضو كده أفكر معاكي، عارفين ليه يا ماجدة كده بنخسر علاقات في العشم النهاردة؟ لو جينا فكرنا كده إيه اللي بيخلينا النهاردة نخسر علاقات بسبب العشم؟ المفروض العشم ده حاجة تقرب العلاقات، بس أنا بحس إننا بنخسر علاقات في العشم لأننا بنشيل مسافة الأمان، بنشيل عارفة كده أي حد بيسوق عربية أي بيسوق أي حاجة عارف إنه في قاعدة كده أو قانون اسمه مسافة الأمان، والقوانين دي بتطبق بصرامة جدا في بعض الدول، لازم تحافظ على مسافة الأمان اللي

احترمته قبل ما اكون عامله بعشمي فيه. فمين الفكرة؟ يعني انا بحفظ له مكانته، بحفظ له كرامته، بحفظ له حدوده قبل ما اكون بتعامل من غير حدود بسبب عشمي فيه. ده العشم الصح، غير كده ده مش عشم، غير كده ده استغلال. مش لازم الاستغلال ان انا باخد منه فلوس او باخد منه مكاسب، ممكن يكون الاستغلال ان انا باخد منه ونس، باخد منه وقت، بفضفض معاه، بستغله بانه بفضي عنده مشاكلي. فممكن اكون بستغله انا مش مدرك، لانه انا كنت فاهم علاقتنا بشكل غلط. فالعشم الصح في نوع من انواع الحدود. احنا اوقات كتير بنبقى متخيلين او فاهمين ان العشم اننا نرفع الحدود، هنرفع الحدود باظت العلاقات. بس في ايا كان نوع العلاقه ده، حتى العلاقات ما بين الاهل في البيت الواحد، ما بين اللي هو اقرب علاقه ايه، الاب او الام مع اولادهم، يعني الاب مع ابنه او بنته والام مع ابنها او بنتها، حتى اقرب العلاقات ديت، دي لازم يكون فيها نوع من انواع الحدود، الحدود الصحيه، الحدود الخاصه، الحدود اللي بتحافظ على كرامه الطرفين، خصوصا كرامه الشخص الاضعف في العلاقه. فلما يكون الشخص المتسلط او الشخص الكبير او الشخص اللي صاحب القوه مدرك ان في حاجه اسمها حدود، وانا ما ينفعش ان انا اكون بكسر لك الحدود ديت، ده بيحافظ على العلاقات. شوفي كده علاقه الاباء اللي حاطين حدود صحيه مع اولادهم، فبيعلموهم يعني ايه حدود، العلاقه دي متينه وعميقه ازاي، والعلاقه ما بين الاب او الام اللي شايفين ان اولادهم حق مكتسب ومستباحين في كل حاجه طول الوقت، علاقتهم عامله ازاي. اكيد الابن او البنت في العلاقه المستباحه دي حاسس ان هو مكشوف، حاسس ان هو مستنزف. فعشان كده بيقول لك ان العشم الحقيقي هو ان انت تعامل اللي قدامك بكرامته، تحفظ له كرامته، تحفظ له مكانته قبل ما تكون بتقتحمه بعشمك فيه. لان اي حاجه تاني غير كده هي مش عشم، هي استغلال متغطي ب ده انا باباك، ده انا اخوك، ده انا مديرك، ده انا صاحبك، ده انا، هو استغلال متغطي بمصطلحات تانية. عايزين نحكي كده عن افخاخ مختلفه من او الغام بقى زي ما هنسميها، الغام مختلفه من العشم النهارده، ونشوف كده ايه المشكله في كل لغم فيهم. لكن خليني كده ارجع لمجدة اللي بتختار من لعبتنا النهارده اللغم رقم 5. بفكركم احنا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، لكن كمان معانا 8 الغام النهارده. اختار اللغم اللي انت عايزه، قول لي اللغم رقم كذا، ونشوف الموقف دوت اللغم بتاعه هيطلع شكله عامل ازاي، ونشوف كده هتتعامل مع اللغم ده ازاي. طيب ماجدة بتختار اللغم رقم 5، واللغم رقم 5 عن او اسمه لغم تزوير الشغل. الموقف بيقول ايه؟ زميل في الشغل، زميلك في الشغل اللي دايما بيعتمد على جدعنتك، جالك الصبح وقالك معلش يا صاحبي بينا عشم، خلص لي التاسك ده مكانك علشان ورايا مشوار مهم وهزوغ، وانت اصلا شغلك متلتل فوق دماغك ومش لاحق. السؤال بقى، هتيجي على نفسك وصحتك وتعمله، ولا هتقوله شيل شلتك بقلب جامد، اجمد قلبي كده وهقوله لا، يعني خلص شغلك وبعد كده بقى ازوغ، خلص شغلك وبعد كده بقى اروح المشوار بتاعك. فهتكوني بتعملي ايه يا مجدة؟ هتكوني بتشيلي الشيلة وتيجي على نفسك، ولا بكل شجاعة اللي هو لا، كل واحد مسؤول عن شغله، كل واحد مسؤول عن التاسكات اللي عنده. فكري كده قولي لي هتعملي ايه. كمان نانا بتختار اللغم رقم 1، واللغم رقم 1 النهارده، لغم 1 النهارده لغم عشم السوشيال ميديا. الموقف بيقول ايه؟ الموقف بيقول صاحبك او قريبك اللي ما كلمكش خالص دخل فجاه كتب لك كومنت عام قدام الناس كلها بيعيب فيه على شكلك او لبسك او تريقه على حاجه تخصك، ولما دخلت تعاتبه في السر قال لك يا بنتي ده احنا اخوات وبيننا عشم، انت قفوشه كده ليه او انت زعلتي ليه؟ السؤال، هتمسح الكومنت وتقفل منه، ولا هترد عليه بنفس الطريقه قدام الناس؟ ده اللغم رقم 1، لغم عشم السوشيال ميديا. قولي لي كده يا نانا لو اتحطيتي في الموقف دوت او فرقع في وشك كده اللغم دوت، هتكوني بتعملي ايه؟ يلا فكروا كده، استنيكم انتوا كمان تلعبوا معايا يا جماعه، ونشوف كده الالغام اللي هتفرقع معانا النهارده بتقول ايه. كمان هبه بتشاركنا بتقول فكره العشم بالنسبه لي اني اتوقع في اللي قدامي توقع كبير منه اكتر من امكانياته. ساعات الناس بتتعشم فيا كده، وانا اتعشمت في ناس كتيره، لكن عارفه يقولولي الحياه والعلاقات علمتني بعد وقت ان العشم بيصيبني بألم كبير. اول ما وقفت
وقفت وسألت ليك كانت هي بذلة الوعي اللي ربنا علمني فيها ان العشم هو انك تسامح من اخطأ، لانه انسان هيخطئ ويصيب زي ما انت هتغلطي وتصيبي برضو. فقدرت بعد وقت اشتغل على نفسي

0: حاجتي، بس برضو بقع وبقوم وبفكر نفسي. مبدئيا عجباني قوي الفكره دي يا هبه، فكره ادراك انه احنا في الاول وفي الاخر بشر، احنا في الاول وفي الاخر كلنا معرضين لاننا نخزل بعض سواء بقصد او بدون قصد. ف قبل ما نكون بنتعلم كده ازاي نكون جامدين جدا وبنتجنب الغام العشم دوت، اني اكون مدرك انه عادي انه انا اقع، وعادي ان اللي قدامي يخزلني لانه احنا بشر، فانا ممكن اخزل حد وممكن حد يخزلني. الفكرة اني اكون بعرف ازاي اقوم بتعافي من المشكلة دي من غير ما اكون، خلينا متفقين يا جماعة انه واحدة من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده ان احنا في حياة بعض محطات، مش لاننا وحشين ومش لان الناس وحشة، بس لان زي ما بنقول كده ايه سنة الحياة. فانا ممكن اكون كنت متعشم في حد انه سيبقى معي الى الابد، بس ظروف الحياة خدتني وخدته، فانا كنت متعشم ان انت العلاقة الثابتة في حياتي فخزلني، او انا متخيل ان هو خزلني، في حين انه ممكن يكون هو بس الحياة خدته. فاني اكون انا ناضج نفسيا، وعجبني قوي فكرة بذرة الوعي ديت ان انا اكون بنميها كمان، دي من الحاجات اللي هتساعدني على التعافي. هنحكي اكتر يا هبة في الفكرة ديت، لكن الله عليك يا نانا وعلى ورودك الجميلة. لكن ماجدة كمان بتشاركنا بتقول احسن شيء لا انتظر من احد حاجة، فلو قدم هو محبة ولطف خير، لكن لو لأ يبقى أسهل عليا لأني ما تعشمتش فيه. طيب بصي، أنا مش هقولك لأ ده غلط 100% يا مجدة، بس أنا لو دخلت كل علاقاتي وأنا مش مستني من أي حد أي حاجة، فأنا واحدة واحدة هلاقي إن أنا ما بقدمش حاجة أو ما ببادرش بحاجة، في حين إن في بعض العلاقات في حياتي أكيد هيكون مطلوب مني إن أنا أكون أنا اللي ببادر بدور تقديم المحبة، تقديم المعونة، تقديم السندة، وأنا هقدم دوت لأن أنا عندي دوت، مش لأن اللي قدامي مستني مني دوت، أو لأن اللي قدامي طالبني بده، أو لأن اللي قدامي محتاج مني ده. بس في حتة المساعدة تحديدا أنا محتاج أكون واعي، هل اللي قدامي محتاج للمساعدة دي ولا أنا بس بتطوع من نفسي للمساعدة؟ لأن في بعض أنواع المساعدة بتبقى مؤذية لما بقدمها أكتر من هي كانت ساعدته فعلا، اللي هو يجي يقول لي يا ريتك ما ساعدتني يا أخي. فاللي أنا عايز أقوله يا مجدة أنه أنا هقدم قبول، هقدم محبة، هقدم سندة، هقدم دعم من غير ما أكون مستني أن أنا ألاقي المقابل. لكن أن أنا أدخل العلاقات أو أدخل في علاقة مع أي حد كده وأنا رافع إيدي من العلاقة أنا مش مستني منك أي حاجة، فبالتالي أنا مش هقدم، لا ده اللي ممكن يكون هيخسرني فعلا أو هيخسرني أكيد العلاقة. ففي بعض الأوقات أحيانا محتاج أكون ببادر وبقدم من غير ما أكون مستني بقى، وده اللي هيحمينا فعلا يا مجدة زي ما أنت بتقولي. كمان ماجدة بتقول عشم يعني انتظار شيء من حد او مساعدة، صح ان شوية كنت بسأل ايه تعريفك للعشم، والعشم مش بس انتظار مساعدة، لكن العشم هو رجاء في العلاقة نفسها او في الشخص نفسه او في المحبة نفسها، فده برضو تعريف العشم. طيب كمان هبة بتمنشن شدوى، فخلينا نصبح عليها كده ونصبح عليكي تاني يا هبة. كمان مجدة بتقول زمان كانت الناس لطيفة ومحبة وكانت الماديات أكتر، أما دلوقتي بقى في نفسنا بين الناس وغيرة. وطيب وخليني أسألك كده قبل ما أقولك رأيي يا مجدة، شايفة إن إيه السبب؟ شايفة إنه أنت قلتي إن زمان كانت الماديات أكتر، فهل شايفة لأنه الزمان كان الأغلبية مرتاح ماديا، لو هنقول إن النهاردة الأزمة الاقتصادية بقت مسيطرة على العالم كله، فهنقول مثلا إن الماديات زمان كانت الدنيا مستقرة أكتر، فهل شايفة إنه هو ده اللي خلى العلاقات تبقى حلوة، فالنهاردة بسبب الفروقات في الطبقات أو في الإمكانيات المادية هو ده اللي بقى خلى فيه نفسنا والمشاعر ما بقتش صافية؟ مش عارف، من وجهة نظر أنا حاسة إنه مش قوي، يعني حاسس انه ممكن يكون عامل بس مش هو السبب الرئيسي، ولا انت ايه رايك؟ ماجده كمان بتقول جروح مش جرح، لا مش فاهمه يعني هي كانت على ايه يا ماجده، فكريني. طيب كان ايه اللي فيها جروح مش جرح؟ لا مش عارفه، فكريني كده كنا بنقول ايه. كمان نانا هل ده من صدمه اللغم ولا ماجده؟ نانا بعتلنا ايموجيز كده المخضوض اللي حاطط ايده على بقه، فقولي لي هل ده كان من صدمه اللغم اللي اخترتيه ولا ده كان على حاجه تاني؟ يعني انا عارفه ان باخد وقت على ما بننزل للتعليقات، بس انتوا نشطاء ومشجعين فتعليقاتكم كتيره، فبناخد وقت على ما بنوصل، فقولي لي كده يا نانا الصدمه دي كانت على ايه؟ يعني لو على اللغم ما تزوغيش، هتجاوبي يعني هتجاوبي، اتفقنا؟ كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعك يا نانا، وبتجيب لنا بقى الحيوانات ايه باللغة العربية. يعني انا مستنيه الترجمه الكردي بتاعت الحيوانات بتاعتك، بس ماجده بتقول لنا فهد ودب وطاووس، برافو عليك يا ماجده. لكن برجع تاني ليه هبه، وهبه بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، لو عندها رحله مدفوعه التكاليف ومعاها اوبشن ان هي تاخد معاها رفيق واحد، هتاخد مين؟ فبتقول يا سلام، يا ريت تعالي معايا هاخد زوجي، وعارفه لو بابا كان عايش هاخد ابويا واسافر. يعني امين دايما كده، ربنا يباركك بعلاقات حلوه جميله، وقت ما تحبي كده ان انت او يجيلك فرصه حلوه كده انبساط او سفر، يكون ده دايما ربنا محاوطك بعلاقات حلوه جميله تشبعك، تكوني عايز تاخديهم كلهم معاكي. حلو قوي ان انا اكون دايما محاط بعلاقات بالشكل ده. كمان نانا، نانا بتشكر ماجده على المساعده، وبتقول هناك مقوله شائعه تقول العشم على قد المحبه. بالظبط، احنا هنحكي كمان النهارده عن الفكره ديت، وهناخد معاها كمان العتاب والعشم بيكونوا على قد المحبة، لكن يمكن إضافة وعلى قد وضوح الحدود والتوقعات. أو بدأنا بداية قوية. طيب خلونا كده علشان نحكي أكتر في الفكرة ديت، نرجع نكتشف مع بعض أكتر الألغام. احنا محتاجين علشان كده نحط حدود واضحة وتوقعات واضحة، ومفيش ألغام تفرقع في وشنا كده ولا كده، انا محتاج ان انا اكون بدرك للألغام اللي انا ممكن اكون هتعامل او هتعرض ليها او هتقابل معها. فلو هنقول مثلا ايه اكتر لغم النهاردة او اكتر فخ النهاردة بنقع فيه تحت بند العشم؟ الهزار. اعتقد كلنا اتعرضنا للغم دوت، اللي هو حد مثلا يهزر معاك هزار تقيل او هزار يجرحك تحت بند العشم. بنهزر حلو، بنهزر تمام على عيني وراسي، بس هتهزر هزار يجرحني، هتهزر هزار يوجعني، هتفتح مثلا ملف كده لفضفضة قديمة أنا فضفضتها معاك في لحظة صفا، وتفرشه كمادة للدعابة والضحك والسخرية وسط مجموعة من الناس أنا ممكن أكون مش مرتاح إن أنا أكون بتشارك معاهم بالسر دوت، وترجع تقولي ده إحنا أخوات كلنا وبنهزر وبنضحك ونفضفض. لا، ده مش عشم، ده مش عشم، دي قلة ذوق متغطية بدم خفيف مصطنع. بس الحقيقة يا جماعة إن العشم عامل زي رشة الملح اللي لو زادت تبوظ الأكلة كلها. فمش معنى اننا اصحاب ان انت تستخدم نقطة ضعفي او تستخدم الحاجات اللي انا فضفضت معاك بيها او تستخدم تفاصيلي كمادة للهزار والدعابة والضحك قدام الناس، وتقول اصل احنا بينا عشم، اصل احنا اخوات، اصل احنا واحد. العشم الحقيقي هو اللي يحميني في غيابي ويحترم سري في حضوري، مش يكشفني، مش يحرجني، لان اي حاجة تانية غير كده ده مش عشم ومش خف الدم، ده تعدي واضح على حدودي وقلة غلاوة وقلة تقدير. فالنهاردة كده لو هسأل كل حد بيسمعنا دلوقتي، ترى حد فيكم قبل كده اتجرح تحت بند الهزار واضطر ان هو يسكت عشان ما يبينش انه او علشان ما يتقلوش انت اوفر، او ايه ده انت حساس زيادة، او ايه ده انت خدت الموضوع جد ليه، فاضطريت ابلع كده اهنتي او ابلع احراجي وانا ساكت؟ ولو اتحطيت في الموقف دوت شاركني كده اتعاملت معاه ازاي. بس الحقيقة ان ده مش اللغم الوحيد اللي بنتعامل معاه، لانه لو جينا دورنا كده هنلاقي ألغام كتيرة جدا. قولولي كده مين فيكم وقع في اللغم ده او اللغم ده انفجر في وشه قبل كده؟ لغم الفلوس، لغم الجيب، صاحبي وحبيبي واخويا وكل حاجة، بس برضو الفلوس ما فيهاش العشم اللي يسمح لك انك لما تستلف مني مبلغ تنام عليه. اللي يستلف بعشم يرجع بعشم برضو، يرجع بأصول، مش لازم احرج نفسي واطلب منك فلوسي اللي انت مستلفها مني. العشم الحقيقي هو ان انت تحافظ على شكلي قدام نفسي وتلتزم بكلمتك، اللي هو يعني سلفني لحد مثلا الوقت الفلاني ماشي هسلفك، بس يعني ما تحرجنيش ان انا ارجع بعد كده اطالبك بالمبلغ اللي انت استلفته دوت، حين مثلا ان انا محتاجه انا كمان اكتر منك دلوقتي. فمين فرقع في وشه يا جماعه اللغم ده قبل كده؟ كمان ماجده بتقول اللغم، مش عارفه اول كلمه دي ايه، بس بتقول من ناحيه حد تكوني واثقه من محبته وتلاقي تصرفات غريبه. العشم، العشم من ناحيه حد تكوني واثقه في محبته وتلاقي تصرفات غريبه وجفا ويكسل يتكلم حتى في التليفون رغم ان التليفونات دلوقتي في ايدينا طول الوقت. اه طب استني خليني كده اقراها تاني عشان افهم انت كنت بتحكي في انهي جزئيه. فبتقول العشم من ناحيه حد تكوني واثقه في محبته وتلاقي تصرفات غريبه. اه هي كانت بتتكلم عن العشم في العلاقات في الاول، فهي شايفه انه مشكله العلاقات النهارده او العشم في العلاقات النهارده انه بقى في بقينا بنكسل نسال على بعض. بس انا بصي مش عايزه ادافع يا ماجدة، بس انا هتكلم من خبره شخصيه او من واقع شخصي. بالنسبه لي احيانا بيبقى الجفا مش كسل او ما بيبقاش جفا، انت زي ما بتقولي فعلا النهارده التليفونات بقت في ايدينا طول الوقت، بس من واقع خبرتي او من واقع تعاملي مع الناس اكتشفت انه مش في كتير مش بيسالوا، مش كسل ومش جفا ومش اي حاجه، لكن في بعض مش كل مش كل بس دي جزئيه، دي جزئيه من العلاقات، في ناس ما بتسالش لانها خايفه تكون بتتعدى الحدود. دي مشكله عندها، هي ما عندهاش نضج كفايه، ما عندهاش وعي كفايه انها تكون بتعرف امتى تكون بتتعدى الحدود وامتى لا، او امتى تكون فعلا هي بتود الاخر. ففي ناس هي ما بتسالش لانها خايفه تسال، ما بتسالش لانها خايفه او محرجه انها تكون بتسال. في ناس ما بتسالش لانها فعلا ممكن تكون مسحوله في دوامه الحياه مش فاضيه حتى تسال على اهل بيتها. ف اللي انا عايز اقوله هنا يا ماجدة مش دفاع عن الاخر، لكن اللي عايز اقوله هنا ليكي انتي، التمسي العذر، التمسي الاعذار، طلعي مبررات مش عشان تبرئيهم بس علشان تخففي المرارة او الالم او الوجع اللي ممكن يكون جرح قلبك بسبب جفا العلاقات دي. فاتلكيك ان انتي تلتمسي لهم العذر. العلاقات دي فضلت بالجفا دوت فهي خلاص اوريدي بعيدة، خلاص هي اوريدي اتحط لها حدود بشكل تلقائي، فانا مش هرجع اتعامل معاها تاني، بس انا عايزه اشيل من قلبي انا المراره ديت. يعني يا رب اكون قادره اوصل لك الصوره. لكن ماجدة بتكمل وبتقول انا بحب العلاقه الحلوه تكون رايحه جايه، وان يكون في ود وعلاقات مستمره، من حد يختفي فجأة، مش حد يختفي فجأة من حياتك. ودي من الحاجات اللي يعني يا رب نحكي عنها النهاردة، ان العلاقات الصحية والعشم الصحي هو اللي رايح جاي، مش مرة ونختفي تطلب مني حاجة ولما تخلص تختفي او اعمل لك الخدمة دي وتختفي. العشم والعلاقات المفروض انها تكون رايحة جاية. كمان ماجدة بتقول ممكن شايل الشيلة تبعا للوضع والسبب. او احكي لي طيب دي كنا بنقول ايه يا ماجدة، فكريني كده كده كنا بنقول ايه. كنت بتسالي هل حصل ليكي جرح من حد؟ اه ده التعليق الاولاني كانت بتقول لا جروح مش جرح. طب شاركينا كده بجرح واحد يا ماجدة ونحاول كده نحلل الموقف مع بعض ونطبطب كده على قلوبنا، نطبطب على قلوبنا كده انه يعني نداوي الجرح ده شويه. كمان ماجدة بتختار رقم 5 ورقم 7 من الصندوق. طيب يا جماعة اللي طلع له لغم يجاوب على اللغم، ماشي ما يزوخش معانا. الغام النهارده 8 الغام، واختار اللغم اللي عايزه يفرقع في وشك النهارده ونشوفها تتعامل ازاي مع الموقف دوت. لكن ماجدة بتختار الاول كده رقم 5 ورقم 5 النهارده. يا ماجدة بتقول اه حلو السؤال دوت، دي لعبه مش سؤال. ارسم رد فعلك بالايموجي فقط. واحد نزل بوست حزين عشان الناس تطبطب عليه فمحدش عمل له لايك، قولي لي كده انت هيكون رد فعلك ايه يا ماجدة بالايموجي بالرسوم التعبيريه. اختاري كده الايموجي اللي تعبري بيه. حد نزل عارفه كده الشخص بيبقى فاض بيه ونزل بوست اكنه بيستغيث صرخه صامته ومحدش عبر ومحدش تفاعل معي، هتعملي ايه في الحاله دي يا ماجدة؟ بس تردي بالايموجي. كمان رقم 7 كمان سؤال. قولي لي يا ماجدة لو كان عندك الاختيار تاكلي وما تتخنيش او ولا ما تضطريش تنامي مره تاني، هتختاري ايه وليه؟ تاكلي وما تتخنيش، ولا بيقولك الانسان بيضيع اكتر من تلت حياته في النوم، فاعرف ناس كتير هتقولك يا سلام لو نشيل اوبشن النوم دوت من حياتنا. فقوليلي كده هتختاري ان انت تاكلي وما تتخنيش، ولا تفضلي ذهنك واعي طول الوقت مش محتاجة ان انت تكوني بتنامي؟ فكري كده وقوليلي. دي كانت رقم 7. كمان نانا جاوب على اللغم بتاع رقم 1. خلينا طب الاول كده نفتكر اللغم بتاع رقم 1. اللغم كان اللي هو بتاع الوظيفة صح، الزمايل في الشغل. بس لا استني خلينا نتأكد كده الأول لغم كان بيقول إيه قبل ما نقرأ الإجابة. لغم رقم واحد لغم السوشيال ميديا. لغم السوشيال ميديا لو حد جرحك بكومنت وحاولت تعاتبه وقالك أنت أوفر هتكون بتعمل إيه. نانا بتقول إذا كان كانت أختا أو صديقة مقربة فلن تنتقدني أبدا أمام الناس، أما إذا كان صديقا عاديا فقد أرد عليه بنفس الطريقة لكن مع احترام وفي نفس المكان. طيب هي نانا هنا فرقت في العلاقات وهي هنا عندها ثقة حلوة أو الثقة دي هي عندها ثقة تامة إن فعلا صاحب أو الأصدقاء المقربين الإخوات الأحبة اللي بجد فيما بينا عشم حقيقي هو مش أساسا هيحطني في الموقف دوت، مش هيجرحني أو مش هيحرجني بالطريقة دي، لكن لو علاقة سطحية عابرة فاللي هو لا أنا مش أوفر أنا هرد مع الحفاظ على الاحترام. عجبني أوي الحفاظ على الاحترام. طيب خلينا يا جماعة نتفق إن لسه في ألغام تانية كتيرة محتاجين إننا نكون كده بنتعلم إزاي نتعامل معاها في بند العشم دوت. هنطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي أكتر كده عن عشم المصلحة وعشم المساحات الشخصية وعشم الزمالة. لسه في أنواع كتيرة من العشم محتاجين نتعلم نتعامل معاها صح. خليكم معانا ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ما تروحوش في أي حد.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: من المعاني الغلط للحب اللي للأسف بنصدقها وبنستناها تحصل معانا وبننخدع بيها، إن الحب عبارة عن مشاعر متوهجة وبس. ودي أكبر كذبة، لأن الحب مش مشاعر وبس. المشاعر جزء لكنها مش كل حاجة. الحب هو قرار واعي وناضج بالعقل والمشاعر، في بقرر إني أحب وقرر إن مشاعري مش هتتحرك إلا للشخص المناسب. طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمر.
1: مشكلتنا اننا بندخل العشم في كل تفاصيل حياتنا، واحيانا بيبقى غلط فبيشوه العلاقات، بيشوه او بيخلينا ندي عمق غلط للعلاقات، علاقات المفروض انها ما تبقاش بالعمق دوت، او علاقات بتعرض فيها للاستغلال تحت بند العشم. فلسه مكملين كلامنا مع بعض، وعايزين نحكي دلوقتي كده عن عشم المصلحه او عشم الزمايل او عشم الشغل او ايا كان العشم، بس الفكره انه هيتم استغلالي في. خليني كده أرجع الأول لمجدة في التعليقات، طبعا بتجاوب على السؤال بتاعها، بتقول طبعا مفيش حد يستغنى عن النوم، فطبعا التوازن كويس بس كل حاجة ليها وقت. طيب مجدة السؤال بتاعها كان بيقول لها لو عندك اختيار من الاتنين، تاكلي وما تتخنيش أو ما تبقيش محتاجة تنامي مرة كمان، فبتقول التوازن كويس. طيب مجدة خليني كده أزنقك أكتر، لو لأ لازم تجاوبي، يعني مفيش مفر، لازم تختاري حاجة، يا تختاري ده يا تختاري ده، هتكوني بتختاري إيه؟ ما تناميش تاني وتفضلي واعية وصحية وفول باور كده وعندك طاقة ونشاط من غير ما تحتاجي تنامي، ولا تاكلي كل الأكل اللي انت عايزاه في كل أوقات اللي انت عايزاها بالكميات اللي انت عايزاها من غير ما تتخني؟ هتختاري إيه؟ لازم تختاري. توازن حلو مش هنختلف على ده، بس لازم تختاري. كمان ماجدة بعتلنا الإيموجي حد بيحضن حد كده بقلب دوت، إجابة أعتقد إجابة السؤال التاني بتاعها، لو شافت حد منزل بوست حزين هتكون بتتعبر أو بتتعامل معاه إزاي، فهتكون بتتعاطف معاه، بتقول للتعاطف صح كده، أنت قصدك أن أنت تكوني بتتعاطفي معاه، فهي مشاعر جميلة قوي يا ماجدة، يعني يا أمير ربنا دايما يبارك قلبك الجميل دوت. طيب مستنياكي تختاري، ولسه مكملين مع بعض كده الألغام. لو عايز تلعب معانا في الصندوق اختار رقم من 1 لـ50، لو عايز تلعب معانا في لعبة الألغام اختار لغم من 1 لـ8، قولي عايز أنهي لغم أو اللغم رقم كذا، أو تلعب معانا في الصندوق من 1 لـ50 واختار الرقم اللي انت عايزه. لكن لو عايزين كده نفحص شوية كده أو نفتح عينينا شوية على العشم اللي بيتعمل في حتة المصالح ما بين الصحاب بقى، ما بين الزملاء في الشغل، بس في مصلحة هتطلع من ورايا أنا لو ما كنتش واعي ليها. أنا ممكن أكون مدرك أنها بتعرض للاستغلال، بس أنا ممكن أكون قابل دوت، أنا بمحبها، أنا موافق أن أنت تستغليني لأن عندي الوقت أو الطاقة أو الإمكانية، فأنا هعمل دوت وأنا مسامح. بس أنا في بعض الأوقات ممكن أكون مش مسامح، يمكن زي اللغم اللي طلع معانا من شوية كده، حد من زمايلك في الشغل طلب منك أن أنت تخلص له الشغل بتاعه وانت غير مؤهل دلوقتي، او انت ما عندكش الوقت، او انت اوريدي فوق دماغك جبل تاسكات متلتل. فاحنا زمايل في الشغل او احنا صحاب او هنشيل بعض وقت الزنقه والدنيا رايحه جايه خد وهات، بس مش لما تبقى نظام مصلحتي اولا واخيرا وانا بس اللي هطلب منك، انت ما ينفعش تطلب مني، ولو رفضت طلب يبقى انت وحش، يبقى انا كده عشمي فيك غلط، انا اللي غلطان لان انا عشمي كده تحول لاستغلال ليك، او انا ممكن اكون انا الطرف الاخر المجني عليه، انت متخيل ان انا لما ارفض مساعدتك او ارفض ان انت تكون بتعرضني للاستغلال يبقى انا كده وحش، يبقى انا كده مش محل ثقه ومش محل عشم، الغلط كده عندك انت او الغلط في عشمك انت. العشم معناه اننا نساعد بعض لما نحتاج، او لما حد يقع، او لما حد يتزنق، مش ان انت تستغل طيبتي عشان تجني انت الثمار على الجاهز. العشم الحقيقي هو الوضوح برضو، احنا لحد فين متفقين، انا هساعدك وانت تساعدني، فاحنا احنا متعشمين اننا نلتزم باتفاقاتنا. العشم الصحي يمكن زي ما انتوا قلتوا لازم يكون فيه خدوهات عشان العلاقة تكمل عشان المركب تمشي. كمان هبة بتقول اوقات العشم المصالح بيجي لما اكون انا متاح لكل الناس وقابل ومش بحطه حدود, فهلاقي الناس متعشمة كلها فيا, ودي بشعر انها غلطتي انا احيانا. مش عارفة هتفتكروا معايا ولا يا جماعة, فاكرين حلقة قديمة قوي كده كنا حكينا فيها عن انه الشخص المتاح طول الوقت مستغل, او الشخص المتاح مستباح؟ فاكرين الحلقة دي؟ ان انا متخيل ان انا علشان اكون الشخص الخدوم الشخص الجميل الشخص المحبوب لازم اي حد يطلب مني اي حاجة اكون بلبيها, فانا بلغي انا مساحتي الشخصية, انا بلغي حدودي. بس انا لما لغيت حدودي بقيت مستباح, ولما ابتديت افضى لما ابتديت انهار لما ابتدى ميبقاش عندي مخزون ادي منه بقيت انا الوحش, بقيت انا اللي مش قد العشم. فانا محتاج يمكن زي ما هبة قالت هي غلطتي انا, انا محتاج اكون بخلي بالي انا لحد فين كنت سايب نفسي مستباح. بتكمل وبتقول تاني حاجة, المتعشم لو تقاله لا وزعل يبقى انت كشخص مش ناضج. اللي بيتقاله لا ويزعل بنبقى محتاجين نراجع نضجنا, ده حقيقي. انت لو تقلك لا, فهل انت مدرك ان انت شخص مستغل ولا انا مش مدرك؟ طيب انا لو مش مدرك ان انا شخص مستغل, طب هل لما لقيت ان انا بزعل لما يتقال لي لا لانه يتقال لي لا لان الشخص اللي قدامي غير قادر دلوقتي مش في حدود امكانياته, فهل انا ممكن زي ما هبة بتقول اكتشف ان انا شخص غير ناضج؟ احنا احيانا بيبقى عندنا مفاهيم مشوهه للعشم في كل انواع العلاقات, في كل مش بس ما بين الزمايل مش بس ما بين الصحاب, في العلاقات الشخصيه, متجوزين مخطوبين اهل اصحاب عمر, برضو مهم ان يكون في المساحة الخاصة لكل حد فينا, مش ان احنا متعشمين فلازم اقتحم حياتك ولما ارفض ان انت تقتحم حياتي يبقى انا كده وحش او ان انا كده بكرهك. لا, زي ما هبة بتقول انا محتاج اتعلم اكون ناضج. العشم مش معناه ان انت تقتحم حياتي, العشم مش عشان احنا مخطوبين معناه او متجوزين معناه انك تقتحم موبايلي. انا ممكن اسيب لك دوت بمحبة بأريحية, بس مش لا انا لازم اكون بشوف تليفونك, انا لازم اكون بشوف تليفونك. لا, ده عدم نضج, عدم نضج وعدم ثقة, ومعناه ان في حاجات كتيرة مش واضحة في العلاقة, او انا علشان احنا قريبين المفروض من بعض فده بيدي لك تصريح ان انت تفتش في اسراري او تفرض نفسك عليا في وقتي الخاص. انا متعشم ان احنا علاقتنا اكبر من كده, او متعشم ان علاقتنا اعمق من كده. لا, ده عدم نضوج زي ما هبة بتقول, ده اقتحام. قمة العشم هي ان انت تحترم خصوصياتي, تحترم مساحتي الشخصية, خصوصا لو احنا لسه ما نعرفش بعض قوي, خصوصا لو في البدايات. عشم البدايات ده برضو من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها. فاكرين في لغم طلع لنا برضو لو لسه متعرفين على بعض في شغل او في كورس ولقيتك بتفضي عندي كل اسرارك وانا متعشم بقى ان انت هتسمعني وهتساعدني كمان لما اطلب. ان يعني ماجدة عندها الساعة من المحبة والانصات والعطاء, انها حتى لو الشخص ده مش على معرفة قوية هي قالت انها عندها استعداد ان هي تسمع وتساعد باللي تقدر عليه. بس ده مش قاعدة, يعني ماجدة هنا من استثناءات القاعدة, من الناس اللي عندها إمكانية اللي عندها مساحة انها تعمل ده, عندها القلب وساعة ان هي تعمل ده. بس مش كلنا مطالبين دوت, انت ممكن تكون محظوظ ان انت تقابل مع الناس تعمل دوت, بس ده يبقى عدم نضج منك انت. لو انا بقى لسه بتعرف على حد في شغل في كورس في نادي في اي حاجة في جيران حتى, بلاش اكون بدلدق كل اسراري وكل تفاصيلي وفضفض بكل مشاكلي وافترض انا افترضت بشكل اوتوماتيك ان احنا في ما بيننا عشم يسمح لي ان انا اكون بغمرك بكل هذا الكم من التفاصيل والفضفضة. فانا بقتحم مشاعرك وبقتحم افكارك وبقتحم وقتك الخاص, في حين ان احنا ممكن تكون علاقتنا لسه سطحية, او ممكن يكون بس الطرف التاني اللي انا بفضي عنده ده هو مش مستعد ان هو يشيل معايا, مش مؤهل نفسيا او طاقته دلوقتي ما تسمحش ان هو يكون بيشيل معايا او ان هو يكون بيسمعني. فانا عجباني او حتة التركيز على النضج اللي انت شاركتينا بيها دي يا هبة. لكن كمان واحدة من الحاجات اللي فيها عشم مستفز قوي وقاتل يا جماعة, واعتقد بما ان اللي بيسمعونا النهاردة في الحلقة بنات اعتقد هنحس بالموضوع ده, وتعشم البنات. كلنا بنات زي بعض, لكن في حتى في الحق في حتى لو بنات زي بعض لازم يكون في حدود في التعامل. فكرة انك تجيبيني من فوق لتحت كده عشان تتفرجي كده على الاوتفيت بتاعي او على شعري او على الميكب او على الاكسسوارات, لا ده اقتحام للمساحة, ده احنا اصحاب في بيننا عشم. لا, الحدود في النظرات، الحدود في التطفل على جبتي لبسك منين، بتعملي شعرك فين، الحلق ده جايباه منين، او مش لازم حتى بنات، جبت الشقة دي بكام، جبت العربية دي بكام، جبت العفش ده بكام، جبت الساعة دي بكام، اللي هو احترامي لخصوصياتك هو قمة العشم، قمة العشم النظيف. مش ده احنا بيتنا عشم فانا متعشمة انت تقوليلي جبتي الطقم ده بكام، لا ده مش عشم، ده اقتحام للخصوصية، ده اقتحام لمساحتي الخاصة. ونرجع نزعل بعد كده لو لقينا الاخرين بياخدوا مننا جامد. احنا انا كنت متعشمة ان احنا علاقتنا اقوى من كده، انا كنت متعشمة ان انا لما اقول لها شغليني عندك في الشركة هتشغلني كأن الشركة بتاعتها مش موظفة فيها، انا كنت متعشمة ان انا لما اقول لها جبتي الطقم ده بكام هي هتقلعه تدهوني، انا كنت متعشمة فيها. ليه تحت انهي بند؟ احنا احيانا بنفهم العشم غلط، وتحت بند العشم بنفهم العتاب غلط. في مثل شعبي زي ما انت قلت كده بيقولك المحبة على قد العشم والعتاب على قد العشم كمان. وده انا دايما بقول ان العتاب مجهود لا يبذل الا للعزيز الغالي، لانه مش اي حد وطول الوقت كده همشي عاتب في الناس. بس الحقيقة ان العتاب اوقات كتير بيبقى الرصاصة اللي بنقتل بيها علاقتنا كده. وانا متخيل ان انا بقول لك اصلا غالي عندي فانا ما استحملتش منك ان انت تغلط فيا، او ما استحملتش منك انك تكون عملت الحاجه الفلانيه فانا بعاتبك. بس احنا محتاجين نتعلم فن العتاب الشيك، العتاب اللي يفتح صفحه جديده مش اللي يقفل الدفتر خالص، كسرنا العلاقه خالص ويطرد الناس من حياتنا. ففي تحت بند العشم في قواعد للعتاب الصح او قواعد للعتاب الشيك. لكن قبل ما اقول لكم ايه هي القواعد دي تخليني كده ارجع لمجدة اللي بتختار اللغم رقم 8. طيب اللغم رقم 8 يا مجدة بيقول اللغم رقم 8 لغم عشم المسافات والتدبيس. الموقف بيقول ايه؟ صاحبك اللي معاه عربية وعارف انك ما بتسوقش، كل ما يقرر يخرج خروجة يكلمك قبلها بربع ساعة وباسم العشم يقولك انا تحت بيتك يلا انزل عشان نروح المشوار الفلاني، والمشوار ده اصلا مش على هواك وانت تعبان ومحتاج ترتاح ومخطط ليومك بشكل تاني خالص. السؤال، هتنزله وتيجي على نفسك عشان ما يزعلش، ولا هتقوله مش قادر ومقدرش انزل بقلب جامد؟ هتعملي ايه في الموقف دوت يا مجدة؟ باختصار الموقف بيقولك لو حد قرر كده ان هو يقتحم وقتك الخاص ويقولك يلا لا هنخرج يعني هنخرج، وانتي ما بتعرفيش تسوقي مثلا فانتي ما تقدريش تنسحبي من الخروجة دي في اي لحظة وتروحي مثلا، لا انتي مجبرة ان انتي تقضي الخروجة معاهم او تقضي الوقت بالكامل معاهم، هتكوني بتعملي ايه؟ ده العشم رقم 8. كمان هبة بتقول اوقات بنقع في فخ عشم العلاقات كبنات، ان مثلا ارى افكارها زي لولي مش هتزعل اما اخد منها الطقم ده، انا رايحة بعشم مش صحيح. اللي هو انا بدون ما استأذنك او بدون ما استأذنك انا افترضت ان انت مش هتزعل لو انا عملت الحاجة دي، انا افترضت ان انت مش هتزعل لما اخد الساعة بتاعتك اللي انت نسيتيها النهاردة على المكتب واخرج انا بيها خروجة لان احنا صحاب وفي منا عشم، فانا واثقة ان انت مش هتزعلي، او انا واثقة ان لما استلف منك بلوزة واتصور بيها مثلا وانزلها ونسعد تشكرني واقول دي البلوزة بتاعتي دي غالية مش عارفة ايه مثلا انت مش هتزعلي مثلا، حاجات بالشكل دوت. انا قريت، انا توقعت او انا افترضت ان ده هيكون فكرك، ودي مش في البنات بس، انا توقعت ان انت ده هيكون رد فعلك. طب انت حكمت منين ان ده هيكون رد فعلي، او انت تحت اي اساس اجزمت ان ده هيكون رد فعلي؟ فعشان كده احنا محتاجين نكون ناضجين، نرجع تاني زي ما هبة كانت بتشاركنا، ناضجين في توقعاتنا، ناضجين في العشم بتاعنا. بس قبل ما تهرب مننا الحتة اللي كنا بنحكي فيها قواعد العتاب، خليني كده بسرعة اشارك معاكم بقواعد العتاب دوت لان كمان الوقت بيجري معانا وانتوا الوقت معاكم بيتصير بسرعة. لكن لو هنقول كده انه لو انا عايزة اعاتب اللي قدامي بعشم، او عايزة اعاتب اللي قدامي بعشم صحيح من غير ما اكون بكسر العلاقة او بخسرها، واحدة من اول الحاجات اللي انا محتاجة اتعلم اعاتب بيها هي اني اتشارك معاك بانا مش بانت. لما اعاتب حد ابدأ بقوله انا حاسس بايه، ابدأ بنفسي مش اكون بهاجمه، يعني مش هقول انت اهملتني ومبقتش تسأل عليا، انت بطلت تهتم بيا، بطلت تهتم باخباري، لكن هقوله انا حسيت ان انا لوحدي الفترة اللي فاتت ووحشني قوي سؤالك عني، ف في الأولانية أنا خليت الشخص اللي قدامي يمكن ابتدى يتعاطف وابتدى يحس بيا، لكن في الأولانية هو حس ان انا بهاجمه، انت مقصر، انت ما بتسألش، انت، فابتدى يحس ان هو بيتعرض لهجوم، فاوتوماتيك هيبتدي يدخل في حالة دفاع، فهو دلوقتي ما عندوش وقت يحس بيك، هو بيحاول ان هو يدافع عن نفسه. فلما تيجي تعاتب حد ما تهاجموش. اهم حاجة كمان ان انت تختار المكان اللي هتعاتبه فيه، ما ينفعش كده اجي اعاتبه قدام الناس، وما ينفعش اعاتبه وهو مضغوط الوقت، ما ينفعش اعاتبه وهو مضغوط، ما ينفعش اعاتبه وهو طالع عينه في تاسكات تانية او في حاجات تانية واقول ما انا محتاجة اعاتبه دلوقتي، وما ينفعش اعاتبه مثلا، ما ينفعش برضو اعاتب لو الموقف عدى عليه سنين او الموقف عدى عليه وقت، وطلع كده من مخزن الذكريات لانها ما بقتش عتاب، بقت سم وقاتم بدسه كده في العلاقات. فما تعاتبش حاجه متخزنه، اللي متخزن ده خلاص يعني عدى عليه وقت خلاص، طالما ما كانش عندك الشجاعه ان انت تعاتب في وقته خلاص انساه، لانه هو كمان ممكن يكون ما بقاش مدرك ليه، ما بقاش حاسس بيه، فانت بتعاتب ايه؟ انت بتعاتب في الهواء. فلما تيجي تعاتب حد غالي عندك، افتكر دايما التلات قواعد دول او التلات اصول دول، تعاتب بكلمه انا حسيت، مش انت غلط، انا اتوجعت من دوت، مش انت وجعتني بدوت، عشان الموضوع ما يقلبش بالخناق. اختار الوقت والمكان والتوقيت، وما تعاتبش بحاجات قديمة. طب خليني قبل ما نكمل كلامنا نسألكوا سؤال، عارفين مين الشخص اللي بجد لسه بيحبك وباقي عليك؟ تعرف ازاي الشخص اللي لسه بيحبك وباقي عليك، اللي عنده استعداد كده انه يكمل في العلاقة ديت؟ تعرف منين الشخص دوت؟ فكروا معايا كده. نانا يا نانا شكرا جدا ليكي، ربنا يباركك، انت كمان مرسي جدا ليكي، يلا كملي معايا. بنسال دلوقتي اعرف ازاي الشخص اللي بجد لسه باقي عليا والعشم ما بيننا حقيقي وبيحبني. بحس انا من وجهه نظري، انا هشارككم من وجهه نظري، كان انا بشوف انه الشخص اللي فعلا بيحبني هو الشخص اللي لسه عنده طاقه ان هو يعاتبني بالشياكه ديت اللي احنا كنا لسه بنقول عندها، اللي لسه عنده الوقت ان هو ينقي الطريق وبينقي الوقت وينقي الكلمات. لكن الشخص اللي يسكت فجأة، أو الشخص اللي بيرمي في وشي كل حاجة، أو الشخص اللي بينسحب في صمت، ده معناه أنه عشم ومش ناضج، دي حاجة. أو أنا عشمي أو العشم ما بيننا خلص، العتاب مش خناقة، والعشم مش المفروض أنه يكون بيوصلنا لخناقة، العتاب هو دعوة دافية للاستمرار. بس محتاجين نخلي بالنا ان عتابنا مهم قوي يكون عتاب رحيم خفيف، عشان اللي قدامي ما يحسش كده ان هو واقف في محكمه، لكن يحس انه في قلبي، وان انا بس صعبانه عليا العلاقه، او ان انا مهتم ان العلاقه دي تفضل. طيب بما ان الوقت بيجري، فخلونا نلحق كده بسرعه نحكي شويه كده في اتيكيت الرد، ازاي اقول لا برقيه من غير ما نتخانق، او ازاي احافظ على حدودي ما يتمش اقتحامها بسبب او تحت بند العشم، او ازاي اقول لا انا غير متاح وما يكونش بيتم استغلالي، او ما كنتش بتعرض للاستغلال تحت بند العشم، اعمل ايه؟ وخلينا نتفق ان ده اصعب جزء ممكن نعمله، او دي اصعب حاجة او اصعب خطوة محتاجين ان احنا نكون بنعملها. لما حد يكون بيقتحمني او حد يتوس على طرفي باسم العشم من غير ما اخسره، انا عايز ارد عليه، وفي نفس الوقت انا مش عايز اكون بطلع قليل الذوق. يمكن زي ما انتوا شاركتونا كده، احنا برضو يعني هرد بذوق، زي ما انا كان بتقول كده لو حد جرحت هرد، بس هرد بذوق. بس مثلا خلونا كده نتخيل موقف، وليكن مثلا من الالغام اللي كنا بنتشارك بيها، لو حد مثلا طلب مني اني اساعده في شغل او شيل شغلي مثلا عشان انا خارج، ارد ازاي؟ انا ممكن يكون عندي المساحة من الوقت والامكانية والطاقة ان انا اشيل مكانه الشغل، وهشيله لان انا عايز اساعده، هشيله لان انا الشغل الزيادة هيديني خبرة زيادة، هشيله لانه لما المدير يعرف انا اللي هاخد البونس، او انا اللي هاخد الكريدت، او هساعده لانه انا بمحبة عايز اعمل دوت. لكن انا لو ما عنديش الساعة ديت، فاللي هو انا برضو مش عايز اخسره، ممكن يكون هو صديق غالي، انا مش عايز زميل عزيز مش عايز اخسره، فاللي هو ممكن بكل بساطة مثلا، يعني ده ردي، شاركوني انتوا ردكم، هقول له مثلا انا كان نفسي اساعدك بس انا اوريدي عندي تاسكات كتيرة، فمش هعرف اخلص التاسك بتاعتك ديت بنفس الكفاءة اللي انت هتعملها، فالافضل ان انت تكون انت بتعملها بنفسك مثلا. او لو حد مثلا طلب مني فلوس ودي واحدة من أكتر حاجات اللي بالعشم بنطلبها مثلا أو بتطلب مننا. لو حد طلب مني فلوس مثلا وأنا ما عنديش السيولة الكفاية أن أنا أديله، فمش هقعد مثلا بقى أحلف كدب بقى وأقول له صدقني مش معايا والله مش معايا أنا بكذب، أنا عارف أن أنا بكذب. لكن ممكن بكل شيك مثلا وبكل محبة وذوق أقول له أنا آسف جدا كان نفسي، بس أنا ميزانيتي الشهر ده متحددة لالتزامات معينة ومش هقدر أخرج براها، فأنا آسف، كنت أتمنى أن أنا أكون بقدر أساعدك مثلا يا صاحبي. فاللي هو أو عارفين كده إيه العشم اللي يقتحمك ببواخة ويسأل في تفاصيلك ببواخة ويبدأ يسألك عن تفاصيل خاصة وشخصية، اللي هو في المواقف اللي زي دي بيقولك الرد بابتسامة بيقفل الموقف، اللي هو يعني حلو قوي السؤال دوت بس يعني انا مش حابب ان انا رد عليه بابتسامة. فلو هو احنا حافظنا برضو ان احنا ما احرجناش بعض والاجواء خفيفة ولطيفة ولذيذة. بس كان في نقطة كمان يا جماعة كان نفسي الحق احكي معاكم فيها بس هسيبها معاكم كده كسؤال، عشم المسجات. انا كنت متعشم ان انا اول ما بعتلك مسج ترد عليا، ويا سلام بقى يا سلام بقى انت لو عملت سين فتحت المسج وانا شفت ان انت عملت سين وما ردتش عليا، دي موضوع كبير لوحده. كتير بنزعل لما نلاقي الشخص اللي بعتنا له الرساله تجاهل الرساله او يفتح الرساله وما يردش، يقول احنا كان بينا عشم هو طنشني ليه، وده ممكن يعمل خناقات على فكره. بس الرد على الرسائل صحيح مش واجب مقدس بس التقدير بيفرق. كان نفسي احكي معاكم اكتر في الفكره ديت بس بما ان وقتنا بيخلص فرق معايا قوي اننا نكون واضح قدامنا دستور العشم. فعلشان نفضل حبايب وعشان العشم يفضل ما بيننا وما يتحولش للرصاصة الرحمة اللي بنقتل بيها علاقتنا، احنا محتاجين يكون واضح قدام مننا دستور العشم النظيف او دستور العشم الصح اللي فيه اصول وقواعد واضحة. اول لو هنقول كده ان هو دستور فيبقى اول بند فيه مسافة الأمان، حافظ على مسافة الأمان ما بينك وما بين اللي حواليك. مش أن أنا هأبني أسوار وحط حدود فظيعة، بس أنا هسيب مساحة عشان العشم يفضل، عشان زي ما كنا بنقول في الأول هسيب مسافة عشان نشتاق وعشان نحترم وعشان العشم يكبر والتقدير يزيد وعشان ما نضعش في اقتحامات كده وسط الزحمة. لما أكون بحافظ على الحدود دي هحافظ على العشم ما بينها وحافظ على العلاقة حقيقية ما بيننا. تاني بند ممكن نقوله مثلا في الدستور دوت هو عشم الفلوس، بما ان اكتر حاجة بيتحط فيها العشم في العلاقات هي عشم الفلوس او عشم الجيب. فاللي يستلف بعشم يسدد بأصول، يسدد بأدب، مش لازم تحرجني ان انا اضطر اكون بطلب منك الفلوس اللي انا سلفتها لك. لا، طالما استلفت وديتك بمحبة رجع لي كمان بمحبة من غير ما تحرجني ان انا ارجع اكون بطلبها منك. كمان من البنود المهمة قوي الخط الأحمر في الهزار، الخطوط الحمراء في الهزار يا جماعة. عشم الهزار مش أي هزار يعتبر هزار مقبول، مش أي حاجة أتشارك معاك بيها هي متاح إن إحنا نكون بنضحك بيها قدام الناس. كمان من البنود المهمة عشم الشغل، إحنا زمايل ونشيل بعض والحياة خد وهات، بس لازم تكون خد وهات، ما ينفعش أكون بساعدك وإنت ما بتساعدنيش بس ندك وإنت ما بتسندنيش. كمان من البنود المهمة هي إن العتاب في العشم يكون طازة، لما تعاتب حد زي ما اتفقنا كده عاتبه بمشاعرك مش باللي إنت متوقعه، أو عاتب بأنا حسيت بوجع مش إنت غلط، ما تقولش إنت غلط، تقول أنا حسيت بإيه. العتاب يكون والموقف لسه طازة مش من مخزن قديم، الحاجات اللي متخزنة دي بتبقى سموم. العتاب المتخزن في القلب بيتحول لسم بيموت الود. اتعشموا في بعض يا جماعة بس برقي وأصول. العشم بيت دافي بنلجأ له في العلاقات علشان يطبطب علينا وقت الشدة ووقت الاحتياج، مش سكينة حمية بنذبح بيها علاقتنا أو رصاصة رحمة بنقتل بيها علاقتنا وبنحرم بيها الناس من حريتها أو من حقوقها. فخلي عشمكم خفيف، خلي عشمك رحيم في علاقاتك عشان تفضلوا على قلب بعض دايما غاليين. تفاصيل كتير قوي كان نفسي يمكن أحكي معاكم بيها أكتر لكن للأسف ما وقتنا خلص. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع الجاي في مواعيدنا بقى يوم الاثنين ويوم الاربع. كان نفسي اكمل باقي تعليقاتكم لكن هقراها بعد الحلقه لان فارق معايا جدا اكون بتشارك بكل ارائكم. ولو في حد مختار ارقام هحطها لكم في التعليقات. هتوحشوني جدا لحد ما نتقابل الاسبوع اللي جاي على خير. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء.
0: كنا بنتابع اعاده برنامج صباح سمع. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الاحد للخميس الساعه 8:30 صباحا بتوقيت القاهره على راديو سمع.
2: كتاب اللاويين الاصحاح 13.

وقال الله لموسى وهارون: إذا أصيب أحد في جلده بورم أو طفح أو بقعة لامعة تشير إلى مرض البرص، فيجب أن يحضر إلى هارون الحبر أو إلى واحد من بنيه الأحبار، فيفحص الحبر الالتهاب الجلدي، فإن كان الشعر فيه قد بيض وهو أعمق من باقي الجلد فهذا مرض البرص، فعندما يفحصه الحبر يحكم بأنه نجس. أما إن كانت البقعة الجلدية بيضاء لكنها ليست أعمق من باقي الجلد وشعرها لم يبيض، يحجزه الحبر 7 أيام ثم يفحصه في اليوم 7، فإن رأى أن الالتهاب بقي كما هو ولم يمتد في الجلد يحجزه الحبر 7 أيام أخرى، ثم يفحصه في اليوم 7 ثانية، فإن وجد أن لون الالتهاب خف وأن الالتهاب لم يمتد في الجلد يحكم الحبر بأنه طاهر، لأن هذا مجرد طفح، فيغسل ثيابه فيكون طاهرا. لكن إن امتد الطفح في جلده بعدما عرض نفسه على الحبر وحكم بأنه طاهر، فيجب أن يعرض على الحبر 2 ثانية فيفحصه الحبر، فإن وجد أن الطفح امتد في الجلد يحكم بأنه نجس، لأن هذا برص. إذا أصيب أحد بالبرص يحضر إلى الحبر فيفحصه، فإن وجد الحبر ورما أبيض في الجلد وأن الشعر أبيض وفي الورم قرحة فهذا برص مزمن، فيحكم الحبر بأنه نجس ولا يحجزه لأنه نجس. لكن إن رأى الحبر أن البرص قد انتشر في كل جلد المريض من رأسه إلى قدميه، وأنه بعدما فحصه وجد أن البرص قد غطى كل جسمه فيحكم بأنه طاهر، لأنه أصبح كله أبيض فهو طاهر. لكن إن ظهرت في جسمه قرحة يكون نجسا، فمتى رأى الحبر القرحة يحكم بأنه نجس، لأن القرحة نجسة فهو أبرص، فإن تغيرت القرحة وبيضت يأتي إلى الحبر فيفحصه، فإن وجد أن البقعة بيضت يحكم الحبر بأن المريض طاهر فيكون طاهرا. إن كان واحد في جلده دمل وشفي فترك في مكانه ورما أبيض أو بقعة بيضاء محمرة، فيجب أن يعرض على الحبر فيفحصه، فإن وجد الحبر أنها أعمق من باقي الجلد وقد بيض شعرها يحكم بأنه نجس، لأن هذا برص انتشر في مكان الدمل. لكن إن فحصه الحبر ولم يجد فيها شعرا أبيض وهي ليست أعمق من باقي الجلد وأن لونها خف يحجزه الحبر 7 أيام، فإن وجد أنها امتدت في الجلد يحكم الحبر بأنه نجس، إنها مرض. لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد فهي أثر الدمل، فيحكم الحبر بأنه طاهر. إن كان واحد
في جلده حرق نار، وظهرت بقعة بيضاء محمرة أو بيضاء في موضع الحرق، يفحصه الحبر، فإن وجد أن شعر البقعة قد بيض وأنها أعمق من باقي الجلد فهذا برص انتشر في الحرق، فيحكم الحبر بأنه نجس، إنه مرض البرص. لكن إن فحصه الحبر ووجد أن شعر البقعة لم يبيض وأنها ليست أعمق من باقي الجلد وأن لونها خف، يحجزه الحبر 7 أيام، ثم يفحصه في اليوم 7، فإن وجد أنها امتدت في الجلد يحكم الحبر بأنه نجس، إنه مرض البرص. لكن إن بقيت البقعة كما هي ولم تمتد في الجلد وخف لونها فهي ورم من الحرق، فيحكم الحبر بأنه طاهر لأنها آثر الحرق. إذا أصيب رجل أو امرأة بالتهاب في الرأس أو في الذقن يفحصه الحبر، فإن وجد أن الالتهاب أعمق من باقي الجلد والشعر الذي فيه أصفر ودقيق يحكم الحبر بأن ذلك الشخص نجس، فهذا قرع، أي برص الرأس أو الذقن. لكن إن فحص الحبر الالتهاب ووجد أنه ليس أعمق من باقي الجلد وليس فيه شعر أسود يحجز الحبر المريض 7 أيام، ثم يفحص الالتهاب في اليوم 7، فإن وجد أن القرع لم يمتد وليس فيه شعر أصفر وهو ليس أعمق من باقي الجلد فيجب أن يحلق شعره ما عدا موضع القرع، ويحجزه الحبر 7 أيام أخرى، ثم يفحص الحبر القرع، فإن لم يكن قد امتد في الجلد وهو ليس أعمق من باقي الجلد يحكم الحبر بأنه طاهر، فيغسل ثيابه فيكون طاهرا. لكن إن كان القرع يمتد في الجلد بعد الحكم بأنه طاهر يفحصه الحبر، فإن وجد أن القرع امتد في الجلد فلا يحتاج الحبر أن يبحث عن شعر أصفر لأن الشخص نجس. ولكن إن كان في رأي الحبر أن القرع بقي كما هو وطلع فيه شعر أسود يكون القرع قد شفي فهو طاهر، ويحكم الحبر بأنه طاهر. إن كان رجل أو امرأة فيه بقع بيضاء في جلده يفحصه الحبر، فإن وجد أن لون البقع أبيض غامق فهذا طفح طلع في الجلد فهو طاهر. من سقط شعر رأسه هو أصلع فهو طاهر، وإن سقط شعر رأسه من قدام فهو أصلع الجبهة هو طاهر. لكن إن كان في الصلعة أو في الجبهة التهاب لونه أبيض محمر فهذا برص طلع في رأسه أو في جبهته فيفحصه الحبر، فإن وجد أن الالتهاب في رأسه أو جبهته لونه أبيض محمر

خيم. انضرب عفن الملابس ثوبا من صوف أو كتان أو قماشا أو غطاء من صوف أو كتان أو جلدا أو أي شيء مصنوع من جلد، وكانت الضربة التي في الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد لونها يميل إلى الأخضر أو الأحمر، فهذا عفن الملابس، ويجب أن يعرض على الحبر، فيفحص الحبر الضربة ويحجز الشيء المضروب 7 أيام، ثم يفحصها في اليوم 7، فإن كانت الضربة قد امتدت في الثوب أو القماش أو الغطاء أو الجلد أو الشيء المصنوع من جلد مهما كان، فالضربة هي عفن مفسد وهذا نجس، ويجب على الحبر أن يحرق ما فيه الضربة، الثوب أو القماش أو الغطاء الذي من صوف أو كتان أو الشيء الذي من جلد، لأن عفن الملابس مفسد فيجب أن يحرق بالنار. لكن إن وجد الحبر أن الضربة لم تمتد يأمر أن يغسل ما فيه الضربة ثم يحجزه 7 أيام أخرى، ثم يغسل هذا الشيء ويفحصه الحبر، فإن وجد أن منظر الضربة باقي كما هو حتى مع أنها لم تمتد فإنه يحرقه بالنار لأنه نجس، سواء كان العفن في ناحية أو أخرى. لكن إن وجد الحبر أن لون الضربة خف بعد غسل هذا الشيء فإنه يمزق الجزء المضروب من الثوب أو الجلد أو القماش أو الغطاء، ثم إن ظهرت مرة ثانية فمعنى ذلك أنها تنتشر، وما فيه الضربة يجب أن يحرق بالنار. أما الثوب أو القماش أو الغطاء أو الشيء المصنوع من جلد الذي تغسله وتزول منه الضربة فيغسل ثانية فيكون طاهرا. هذه هي التعليمات بشأن ضربة العفن في ثوب من صوف أو كتان أو في قماش أو غطاء أو شيء مصنوع من جلد للحكم بأنها نجسة أو طاهرة.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وصباح جديد في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما معاك وليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. والنهاردة حلقة يوم الاثنين، النهاردة 1/6 في أول الشهر، أول يوم في الشهر، فمبسوطة جدا إن أنا أكون ببتدي معاكم الشهر. كمان يمكن لسه راجعين من أجازة، أجازة العيد بقى كل سنة وكلنا طيبين، فناس كتيرة كانت أجازة وناس كتير اجازاتها خلصت الحد، الناس اللي اساسا اجازاتها بقى سبت وحد، فيعني النهارده اول يوم عوده من الاجازه، فعايزين كده نستعيد طاقتنا ونستعيد كده بقى ايه ايام الروتين العاديه الطبيعيه اللي هي حلوه بالمناسبه، يعني برضو ما هياش وحشه. فالنهارده كده بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، بنبتدي مع بعض اسبوع جديد ويوم جديد وعوده جديده وحلقه جديده، فخلوني كده ارحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا لايف دلوقتي صوت وصوره على صفحتنا على الفيسبوك. كمان بنرحب بكل اصدقائنا اللي هيتابعونا في الاعاده على باقي المنصات، اهلا بيكم معنا. النهارده كده عايزين نتجمع مع بعض بسرعه علشان عندنا موضوع مهم جدا ولذيذ جدا، عايزين كده ايه نحطه تحت الفحص شويه مع بعض النهارده. لو بتتابعونا من على لايف الفيسبوك فاكيد اخدتوا بالكم من اسم الحلقه، حلقتنا النهارده اسمها ثقوب الذاكره. ايه موضوع ثقوب الذاكره؟ هل النهارده نتكلم بقى عن النسيان والزهايمر والحواديت دي؟ الحقيقة ان نوعا ما هنتكلم عن النسيان، بس مش هنتكلم عن النسيان كنسيان، احنا هنتكلم عن عمايل النسيان. ومش هنتكلم عن عمايل النسيان اللي بتخليني مثلا انسى مفتاح البيت، ارجع ادور على التليفون وهو في ايدي، اولع على الكاتل وانسى اروح اعمل كوباية الشاي، لا مش هنتكلم عن النسيان ده. احنا هنتكلم عن نوع تاني من النسيان، نوع اعمق من النسيان بيأثر على حياتنا كلها. لكن قبل ما اقول لكم ايه هي تفاصيل الرحله اللي هنخدها مع بعض النهارده، خليني كده اسالكم السؤال الوجودي الاول ما نيجي نقول كده هنتكلم عن النسيان، لازم نساله ايه اغرب حاجه نسيتها قبل كده؟ ايه اغرب حاجه مثلا كنت بتدور عليها وهي في ايدك؟ عارفين انتوا اللحظات دي اللي هو انا نسيت ان هي في ايدي وانا عمال بدور عليها. ايه اغرب ما حاجه مثلا نسيتها، ميعاد كنت متفق عليه وميعاد مهم مثلا ونسيته، كنت سايب حاجه مثلا على النار في المطبخ قول لي كده ايه اغرب حاجه نسيتها. يمكن ده اول سؤال كده، اول ما فكرت في موضوع النسيان حسيت ان احنا لازم نتشارك بيه مع بعض. كمان في سؤال مهم قوي، لو انا من الناس اللي بعرف اتحكم في النسيان، هنسى ايه وهفتكر ايه؟ ايه اللي هحتفظ بيه في ذاكرتي وايه اللي لا يا جماعه ده انا لو في ايديا ريموت كنترول يساعدني ان انا اعمل ديليت للذكريات دي هكون بعملها. فالنهارده لو معاك الريموت دوت او زي ما سميناها النهارده كده استيكا، هتكون بتمسح الذكرى ديت ولا بتمسح تاثيرها عليك؟ همسح الموقف نفسه كانه ما حصلش كانه لم يكن، ولا همسح تاثير الموقف ده عليا؟ كمان لما بنيجي نفكر في موضوع النسيان والذاكره والحاجات اللي زي دي باوقات كده بنحس انه النسيان ده حاجه وحشه، مين يحب ينسى؟ اعتقد ان انا لما اجي كده اعيش لحظات حلوه احب ان انا اكون فاكرها، لما اجي اذاكر حاجه احب ان انا اكون بفضل فاكرها مش بنساها. فاوقات بنحس ان النسيان ده حاجه وحشه قوي، بتسرق مننا لحظات حلوه، ذكريات جميله، مذاكره يمكن سهرت طول الليل بذاكرها، معلومات اجتهدت ان انا اكون بخزنها، بس النسيان اخذ مني المعلومات دي. وفي ناس تانية بتحس ان النسيان ده نعمه، ده بركة، ده يعني شكرا يا رب ان انا نسيت الناس دي، شكرا يا رب ان انا نسيت الموقف دوت. فقولولي كده، هو النسيان حلو ولا وحش؟ النسيان ده حاجة لذيذة ولا حاجة سلبية؟ النهاردة هنحكي ليه اوقات كتيرة بنحس انه النسيان حاجة وحشة، وليه اوقات كتيرة بنحس انه هو حاجة حلوة. عايزين نحكي عن الفرق ما بين النسيان اللا ارادي والنسيان القهري، الموضوع يبان مفزلك بس الموضوع بسيط جدا، هنحكي فيه مع بعض. محتاجين نعرف برضو ايه هو نسيان التعافي وايه هو نسيان الهروب، لان كتير قوي بنعمله. و احيانا كده كمان في بعض الاوقات بنتعمد ننسى، فايه الحاجات اللي بنتعمد ننساها؟ تفاصيل كتيره قوي النهارده عايزين نحكي فيها مع بعض، ومتحمسه جدا ان انا اكون بتشارك معاكم في موضوعنا النهارده. كمان ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، هستناكم تشاركونا كده بارقامكم المفضله، اختار رقمك المفضل من 1 لـ50 ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق، سؤال، فزوره، لعبه، تحدي، نصيحه، يعني دايما زي ما اتعودنا كده صندوق الدنيا معانا مليان، فخلونا كده نمد ايدينا ونشوف هيطلع ايه النهارده. وما تنسوش تقولوا لي ايه ايه اغرب حاجه نسيتها قبل كده، حاجه يمكن قعدت تضحك لما افتكرتها بعد كده، حاجه عملت لك مشكله لما نسيتها يمكن. خلونا كده ايه نشارك مع بعض بحلقتنا النهارده. كمان متحمسه جدا اكون بتشارك معاكم باولى فقراتنا النهارده، زي ما تعودنا كده بتبقى فقره خفيفه لذيذه نتشارك بيها كده باخبار ومنوعات كتيره. وفقرتنا الاولى النهارده هحكي لكم فيها عن انواع الذاكره الفعليه في جسم الانسان، انواع الذاكره اللي الله اوريدي خلقها جوه جسم الانسان في مخ الانسان. احيانا هي مش في مخ الانسان بس، يعني في انواع كثيره من الذاكره. علشان كده لما بتحصل مثلا لا قدر الله حادثه لحد نلاقيه مثلا نسي حاجات وافتكر حاجات، ليه هو مش كل المعلومات متسجله في المخ؟ ليه انواع كثيره من الذاكره، جيوب كثيره من الذاكره، احكي لكم عنها بعد الفاصل. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل سريع جدا ونرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حته.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح صح.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الكتاب المقدس يهتم ان يجيبنا عما نحتاج ان نعرفه، لا عما نشتاق ان نعرفه. فما اجابه الله نكتفي به، وما لم يجبه الله فلا حاجة لنا به. أسئلة كتيرة جوانا لما بنيجي نخش جوه الكتاب المقدس، يمكن ما نلاقيش لبعض منها إجابات. عايزك تطمن إن كل سؤال جاوب الله في الكتاب المقدس هو اللي الله شايف إن أنت محتاج تعرفه، مش اللي أنت مشتاق تعرفه. الكتاب المقدس مش بيشبع احتياجك للمعرفة، لكن الكتاب المقدس بيقدم إجابة حقيقية لكل احتياج جواك حقيقي إنك تعرفه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.

نسيتي ان انت كنت بتعمليها، ميعاد كان عندك، قولي لنا كده ايه اغرب حاجه نسيتيها قبل كده يا جانيت. وعندنا كمان يمكن سؤال مهم جدا عايزين نجاوب عليه، هو النسيان في حد ذاته حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ النسيان في حد ذاته اللي مش اللي هو بقى فقدان الذاكره، لكن اللي هو يعني ان انا انسى بعض التفاصيل في حياتي، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ عايزين كده نحط الموضوع ده تحت الفحص شويه مع بعض النهارده. ما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق. لكن قبل ما نبدأ كلامنا عايزة كده بسرعة أخدكم ليه أولى فقراتنا اللي هنحكي فيها مع بعض النهاردة عن أنواع الذاكرة، لأن الحقيقة ذاكرتنا عاملة زي البحر الكبير جدا اللي مليان أحداث ومشاعر وانطباعات ومعلومات وتفاصيل كتيرة جدا بتجمعها في حياتك طول ما انت ماشي وبتحطها كده جوه صندوق الذاكرة ديت. والحقيقة كل حد فينا بيفتكر بطريقة مختلفة عن التاني، ده لأنه كتير مننا الذاكرة النشطة عنده بتبقى مختلفة عن باقي الناس. هقول لك إيه هي أنواع الذاكرة دلوقتي، وممكن تحس إنه أنا دي أكتر ذاكرة فعالة عندي. خلينا مبدئين كده نعرف إن في 9 أنواع من الذاكرة، ومش ده لأنه هم حاجات مختلفة، لا هي تفاصيل في جسمنا بتخزن الذكريات، معظمها في المخ أو معظمها أجزاء من المخ لكن مش كلها من المخ. لكن خلونا كده ناخد 9 أنواع ذاكرة دولت واحدة واحدة، وهي أول ذاكرة فيهم اسمها الذاكرة الحسية. أي موضوع الذاكرة الحسية دي؟ بيقولك دي أول مرحلة من تخزين المعلومات في الدماغ، بتحتفظ بيها من خلال حواسك أو بتجمعها من خلال حواسك، ودي تقدر تحتفظ بيها لمدة قصيرة، زي مثلا حد كده يكون بيمليك رقم تليفون علشان تسجله، فانت هتحفظ رقم التليفون دوت لمدة ثواني لحد ما تسجله، لكن لو جيت بعدها مثلا بعشر دقايق اسألك عنها ما يعني مش هفتكره قوي يعني. فبيقولك انه دي هي الذاكرة الحسية، ممكن يمكن بتفتكرها من تفاصيل اكتر تحفزها مثلا ايدك، او تحفزها مثلا لو حد ادالك اول بداية الرقم فودانك حفزتها، لو مثلا كنت في مكان معين وحد بيحاول يفكرك فيه مثلا ففكرك برضو بريحته، لكن انا لو حاولت افتكره لوحدي لا مش هفتكره لوحدي. اللي شبهها شوية برضو الذاكرة القصيرة اللي هي برضو بتعتمد على التفاصيل اللي انا شفتها دلوقتي، او الحاجات اللي انا عشتها دلوقتي، او الحاجات اللي انا بتعامل معاها دلوقتي لكن ممكن بكرة ما افتكرهاش. الاوسع منها شوية الذاكرة طويلة المدى، ودي بقى اللي بنعتمد عليها في حاجات كتيرة جدا، في حفظ المعلومات، اخزن ذكريات لسنين قدام، فتبقى متخزنة في تجارب مثلا عشتها، فبيقولك ان هي دي ذاكرة طويلة المدى. نوعين تانيين من الذاكرة قريبين برضو من بعض، الذاكرة الصريحة ودي الأحداث الكبيرة أو الحقائق الكبيرة اللي انت بتعيشها في حياتك، أو الحاجات اللي انت بتسترجعها بشكل مستمر ومقصود، زي مثلا تاريخ ميلادك، رقم موبايلك، عنوان بيتك. فدي حاجات أنا مش محتاج ان أنا أكون بركز فيها، لا هي خلاص هي ذاكرة موجودة بشكل تلقائي، عشان كده اسمها الذاكرة الصريحة. نوع تاني من الذاكرة اسمه الذاكرة التمهيدية، ودي بتخليك تتعرف على الحاجات اللي حواليك بشكل أسرع، زي شكل بيتك، شكل مكان كنت فيه، شكل موبايلك، أو الحاجات اللي انت بتتعامل معاها باستمرار. فبيقولك دي ممكن تساعدك في انك تميز التفاصيل دي، اللي هي الذاكرة التمهيدية. الذاكرة اللي بعد منها اسمها الذاكرة العرضية، ودي بتتشكل من أحداث معينة في مراحل مختلفة من حياتنا، وبتساعدنا اننا نفتكر تفاصيل تجارب شخصية في حياتنا سواء كانت قديمة او جديدة، زي مثلا اول مرة مثلا ركبت فيها عجلة، اول مرة سقط عربية، اول يوم في المدرسة. فيعني لما بتحصل حاجة مثلا افتكر الموقف دوت، او لما تحصل حاجة لما عدي مثلا قدام مدرستي القديمة افتكر اول يوم في المدرسة. الذاكرة اللي بعد منها اسمها الذاكرة الدلالية، ودي بتفتكر فيها الحقائق والمعلومات عن العالم اللي حواليك، مش بتحتاج منك جهد في ان انت تفتكرها لان انت عارف المعلومة وتعلمتها في فترة ما من حياتك. عارفين كده عاملة حاجة كده عاملة
عاملة زي مثلا ايه انه انت عارف اسامي الدول مثلا, او عارف شكل العالم بتاع, عارف اسم العاصمة بتاع المدينة اللي انت عايش فيها, عارف مثلا الحاجات

0: كبيرة، حاجات المميزة، فاللي هو حاجات مش محتاجة تفكير، المفروض ان هي معلومات بتتحفظ او خلاص معلومة عرفتها لمرة في حياتك ومش محتاج ان انت ترجع تذاكرها مرة كمان. كمان قالوا انه الذاكرة الضمنية الغير الوعية دي من الحاجات المهمة قوي، انه احيانا كتير بنسجل فيها حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، اللي هي الذاكرة اللي اسمها من اسمها باين، الذاكرة الغير واعية اللي ممكن اكون بسجل بيها. ويمكن دي اللي عايزين نركز عليه اكتر في حلقتنا النهارده، اللي هي الحاجات اللي انا بخزنها وانا مش واخد بالي منها، تفاصيل، معلومات، رغي، كلام ملوش لازمه، فبيقولك كل ده بيتسجل في الذاكره الضمنيه الغير واعيه. فبيقولك لازم تنتبه وتكون واعي انت ايه اللي بتسجله في ذاكرتك وايه اللي بياخد مساحه من ذاكرتك. اخر نوع من انواع الذاكره ذاكره الجسد، الحاجات بقى اللي هي ودي اقرب للحسيه، الحاجات بقى اللي بتفتكرها عن طريق الجسد بشكل مباشر، سواء اللمس بشكل مباشر، النظر بشكل مباشر، الشم بشكل مباشر، وبترتبط احيانا كمان بالمشاعر. يعني مثلا لو مثلا انت حصل لك بتقضي وقت حلو في الصيف، فمجرد كده من الاجواء بتبتدي تحرر كده ومود الصيف يدخل، تحس ان انت بتنور كده وبتشرق على الحياة، حتى لو ما فيش حاجة معينة خليتك مبسوط، بس انت جسمك متذكر ان انت في الوقت دوت او في الاجواء دي بتبقى مبسوط، فالجسم هنا بيفتكر احداث معينة. او العكس، مثلا لو انا حصلت لي مثلا حادثة مثلا في مكان ما، مش لازم وقت من السنة، في مكان ما، لو عديت من المكان ده او دخلت المكان دوت، حتى لو انا مش فاكر الحادثة نفسها، لكن احس ان انا جسمي ابتدى يقلق، جسمي ابتدى يتوتر، انا مش فاكر الحادثة بس جسمي هو اللي لسه فاكرها. فبيقولك دي ذاكرة الجسد، اللي شوية زي ما قلنا اول نوع من انواع الذاكرة شبه الذاكرة الحسية اللي بقدر احفزها انا بالحواس، لكن ما اقدرش اعتمد عليها لمده طويله. سريعا دول كانوا 9 انواع من الذاكره. الذاكره مش مجرد مخزن ارمي فيه كده تفاصيل وذكريات وكراكيب واحداث، لكن هي بتشكل انا مين، بتشكل هويتي، وبتشكل كمان مستقبلي. عشان كده النهارده عايزين نحكي في موضوع الذاكره دوت، لانه عايزين النهارده كده نفكر مع بعض، هي الذاكره انا مسؤولة عنها ولا هي احيانا بتدلت حاجات انا او بتمسح حاجات انا ما باخدش بالي منها. النهاردة كده عايزين نحكي عن انواع النسيان، وعايزين نحكي عن انه ليه ربنا خلقنا بننسى. يعني لو النسيان بيخسرني، او لو النسيان بيخليني افتقد حاجات حلوة. ويمكن من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها برضو مع بعض ان فخ كتير مننا بيقع فيه اننا فاكرين انه زمان كان احلى. كم مرة سمعت او انت نفسك قلت يا فين زمان وايام زمان، وهل زمان كان كله حلو ولا احنا اللي نسينا؟ يمكن دي تفصيل عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. ليه ساعات بنحس انه النسيان عدو بيسرق مننا الذكريات الحلوة، ولوقات بنحس انه هو طوق نجاة بينجينا وبينقذنا كده من ذكريات مؤلمة. النهاردة مش هنتكلم او مش هنحكي عن النسيان بتاع المواعيد او بتاع المفاتيح اللي عمال بدور عليها، او عن التاسك اللي ما نسيت ان انا اكون بخلصه. النهاردة كده عايزين نحكي عن الثقوب اللي بتحصل في ذاكرتنا، احيانا بقصد واحيانا بدون قصد. عايزين نحكي برضو ليه اوقات بننسى الله في زحمة حياتنا، وازاي يكون النسيان قمة الطاعة، وفي نفس الوقت التذكر هو قمة الأمانة. فهما مش وجهين لعملة واحدة، هما سطرين في نفس الصفحة. متحمسة جدا أكون بحكي معاكم في كل التفاصيل ديت، لكن في البداية كده خلونا نسأل سؤال مهم جدا، هو ليه أحيانا كده بننسى، وليه أوقات بننسى؟ أحيانا بنحس إن النسيان حاجة حلوة، وأحيانا بنحس إن النسيان حاجة وحشة. خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي رحلتنا مع بعض. وفي البداية كده عايزاكوا تفكروا وإحنا في الفاصل، لو هنتعامل مع النسيان كجهاز مناعة هيبقى حلو ولا وحش؟ خلونا نفكر في سؤال بعمق، لأنه ممكن الإجابة الأولى تبقى عكس اللي أنت عايز، أو ممكن تكتشفها بعد كده. لو قلنا ان النسيان هو جهاز المناعة بتاعك، فيبقى حلو ولا وحش؟ فاصل نرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صوت

0: جبران بتقول السور المنخفض يغري اللصوص. المقولة دي حقيقية جدا، فكل ما كانت أسوارك وحدودك منخفضة هيكون سهل اختراقها. علشان كده بقولك علي أسوارك، لكن اعمل فيها بوابات تسمح للناس تدخل حياتك بإرادتك. مع ولا ضد الكلام ده؟
1: مراحل جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، ولسه بنبدأ رحلتنا كده في رحلة البحث وفحص ثقوب الذاكرة مع بعض. لكن في البداية كده خلوني أرجع للتعليقات عشان أصبح على صديقنا أمجد ثروتي. أمجد صباح الخيرات وصباح النشاط. أمجد بيشاركنا في موضوعنا بيقول النسيان حلو ووحش الاثنين. كنت بسألكوا قبل الفاصل ليه أوقات بنحس إن النسيان نعمة وبركة وكويس، شكرا رب إن أنا بنسى، وليه أوقات بنحس إن النسيان نقدر نقول عليه كده إيه حرامي يسرق مننا تفاصيل. وعندي سؤال تاني، ايه اغرب حاجة نسيتوها قبل كده وعمرك تعمدت ان انت تنسى حاجة؟ عمرك تعمدت ان انت تنسى حاجة يا امجد؟ قولي كده. امجد بيكمل وبيقول النسيان حلو ووحش، في حاجات نتمنى انها تتشال من الذاكرة زي موت ابويا وامي، والحاجات بقى الوحشة اللي بعمل اكل او قهوة تركي على النار واخرج طول الوقت احس اني ما طفيتش النار وممكن اسيب المايه وانزل، ده احنا في وجع قلب. لا ده مش وجع قلب يا امجد، احنا ممكن نعمل مصيبه كده ننزل ونسيب النار ولا مفيش حد طيب يتمم وراك على البوتاجازات والحاجات ديت. بس عايزه اطمنك يا امجد ان فكره انه احط القهوه على النار وننساها ونقول نصنع خيرا في باقي البيت او المكتب او اي كان مكان المتواجد اللي انا متواجد فيه، يعني ده شيء طبيعي يا امجد، يعني ما تقلقش على نفسك في النقطه ديت يعني. بس لكن كبدايه كده امجد مع حقها في حاجات كتيرة قوي في حياتنا نقدر نقول عليها النسيان نعمة، وحاجات تانية لا، يعني ما يفضل ان انا منسيش او ما ينفعش ان انا اكون بنسى. قولي يا امجد، هل عمرك نتعمدت ان انت تنسى حاجة طيب قبل كده؟ وايه اغرب حاجة نسيتها؟ يعني واضح ان انت من الناس اللي بتنسى تفاصيل كتيرة يعني، فقولي كده ايه اغرب حاجة نسيتها قبل كده. تعالوا مع بعض كده نتخيل النهاردة كده ذاكرتنا عاملة زي البوكس، الصندوق الكبير كده اللي أنا عمال بجمع جوا منه كل تفاصيل حياتي، كل المشاعر اللي أنا بختبرها، كل الذكريات اللي أنا بعيشها، كل الأحداث اللي أنا بمر بيها ما بمسحش منها أي حاجة. عارفين كده الناس اللي عندها اكتناز قهري؟ أنا عندي اكتناز قهري كده لذكرياتي وأفكاري ومشاعري وعايزة أحتفظ بيها. تخيل معايا كده الوضع هيبقى عامل ازاي وقتها لو انا اعيش حياتي ماشي بالصندوق دوت. اعتقد كده انه لو فعلا انا عايش معايا الصندوق دوت وكل الذكريات دي حاضرة فيه طول الوقت، فانا هفضل عايش بوجع اول يوم فقد، صدمة اول خزلان، ألم اول خسارة، وهفضل عايش بيها بنفس القوة طول العمر. طيب هي دي حياة؟ يعني هل ده منطق؟ يعني هل ده منطق ان انا اكون بعيش حياتي بالشكل دوت؟ عارفين كده انا من الناس اللي ما بيبقى مش عايزة يعني اتلكك واقول ما عنديش وقت، بس يعني بكسل افضي مساحة تليفوني من الكراكيب اللي بتبقى عالية. عارفين كده لما تلاقي تليفونك اتملى، الميموري بتاعت التليفون عندك اتملت حاجات انت مش عارف ايه هي، صور وفيديوز ومسجز عمالة بتيجي من جروبات الواتساب اللي انت اساسا ما بتفتحهاش، نوتيفيكيشنز عمالة بتيجي من كل الابليكيشنز اللي انت محملها اللي يمكن ما بتفتحش نصها، فتلاقي كده الميموري بتاعت الموبايل عندك خلاص شوية هتطلع تقول ابوس ايدك امسحني فرمطني اعمل اي حاجة تديني مساحة ان انا اتنفس واتحرك. فاعتقد كل الناس اللي زي حالاتي كده ما بتفضيش تليفونها، ف بيجي لهم على طول النوتيفيكيشن دوت اللي هو برجاء إفراغ بعض المساحة لأن الذاكرة ممتلئة، وإلا سيؤدي ذلك إلى إتلاف بعض التطبيقات، إيقاف تشغيل بعض المش عارفة إيه. فتحس إنه طب ما أنا كمان محتاجة أعمل ده معايا، يعني أنا محتاجة أفرغ بعض المساحة عشان ما تبوظش باقي التطبيقات، عشان ما تبوظش باقي التفاصيل. محتاجين يمكن نعمل ديليت كده للذكريات اللي ملهاش لازمه، مش هقولك الذكريات المؤلمه، بس في ذكريات وتفاصيل في حياتنا مش محتاجين ان نكون بنفتكرها، مشاعر مؤذيه، ناس سلبيه في حياتنا، الحاجات المزعجه اللي انا مش محتاج ان انا اكون بفتكرها. اعتقد ان صيانة بتضغط نفوسنا وأرواحنا وإننا نكون بنعمل لها ديليت كده من الحاجات اللي ملهاش لازمة. أهم إن أنا كده أقعد فرمط تليفوني، ولو إن فرمطة التليفون يا جماعة مهمة، من وقت للتاني كده نضف تليفونك عشان ما يقفلش في وشك. لكن بحس إن في الحالة دي بنحس إنه أو هنكتشف إنه النسيان جهاز مناعة، هو ده جهاز المناعة، جهاز المناعة وجهاز صيانة لأرواحنا وصيانة للصندوق اللي أنا عمال بجمع منه، بجمع جوه منه كده تفاصيل وذكريات. ويمكن في الوقت ده اكتشف إنه النسيان نعمة ربنا باركني بيها عشان الحياة تستمر. معنى كده إن النسيان مش طول الوقت حاجة سلبية، معنى كده إنه النسيان مش دايما عيب في الذاكرة، مش لأنه عندي ضعف في الذاكرة أو إن أنا عندي مشكلة. أحيانا النسيان بيبقى طبطبة طبطبة على القلب، طبطبة من ربنا كده على قلوبنا. بس الشطارة إننا نفرق ما بين نوعين مهمين قوي في النسيان، أفرق ما بين نسيان التعافي والنسيان اللي بيجي كده إيه، مش عارفة نسميه استعباط، هروب. فأنا محتاجة أفرق ما بين نسيان التعافي ونسيان الهروب. نسيان التعافي أنا هنسى الوجع بتاع الوقت الصعب مثلا اللي أنا مريت بيه، بس أنا هفضل فاكر الدرس اللي أنا المفروض أن أنا أكون اتعلمته. لكن نسيان الهروب أنا عمال بدفن الحقيقة وكأنها لم تكن وعيش في إنكار، فأنا لا عشت التجربة ولا استفدت من الدرس وأنكرت الوجع. لكن النسيان الصح أو النسيان، أو خلينا نسميه كده إيه النهاردة، نسيان التعافي، هو فرصة جديدة، بداية جديدة. فأعتقد إن أنا لما يجيلي نسيان التعافي دوت، أو لما أختار إن أنا أعمل نسيان التعافي دوت اللي هو أنا هختار فيه إن أنا أنسى الوجع لكن هفضل فاكر الدرس اللي أنا اتعلمته، أنا محتاج أقبله مرفضوش. وبحس انه النسيان في الحالة دي نعمة، نعمة لانه مش كل الناس عندها الامتياز دوت، مش كل الناس بسهولة بتعرف تنسى المواقف الصعبة، او في ناس بتعاني عشان تنسى التجارب المؤلمة. فعشان كده بقول ان النسيان نعمة، فلما تجيلك النعمة دي اقبلها، اقبل نعمة الحذف من ذاكرتك اللي ربنا بيباركك بيها او اللي ربنا بعتها لقلبك. وحتاج أبطل كده أحبس نفسي وذكرياتي في متحف ذكريات سامة أنا مصمم إن أنا أكون بقعد فيه. سيب اللي فات يفوت، ما تفضلش متمسك بيه. ويمكن ده ياخدنا لنقطة تاني، إننا أوقات لأ أنا مش عايز اللي فات يفوت، ده أنا مقتنع إن اللي فات ده حاجة حلوة، أنا مقتنع إن اللي فات دوت ذكريات جميلة. مين فينا يا جماعة، عايزاكم تشاركوني دلوقتي كده، مين فينا النهاردة ما قالش ولو لمرة على الأقل فين زمان وأيام زمان، فين مبارح كده، والخير والعز والناس والعلاقات والحياة، وكما أن مبارح ده يعني كان وردي، كأن مبارح دوت كان كله دلع وتنطيط وامتيازات، ما كانش فيه أي مشاكل، ما كانش فيه أي تحديات. على فكرة في اللحظة دي خليك متأكد، لما تقول الكلمات دي خليك متأكد 1000000% إنه ذاكرتك بتخدعك، في مقلب بيحصل، في خدعة بتحصل. عارفين كده لما حد كده يجي يغمي عن عينك أي عيوب أو مشاكل تخص حاجة معينة، خلينا نقول كده إيه، الذاكرة بتلبسنا نظارة وردي، ذاكرتنا بتخدعنا، بتعيشنا في ذكريات وردية. لما تخليني كده أفتكر مبارح أو أفتكر الماضي إنه كان أحلى بكتير من النهاردة، وانسى إنه مبارح ده كان فيه مشاكل، مبارح ده كان فيه تحديات برضو، يعني مبارح ده ما كانش كله خالي من التحديات أو المشاكل. ببساطة بس عقلنا بيحاول يحذف أي ذكريات مؤلمة أو أي ذكريات سلبية أو أي ذكريات مش ألطف حاجة، عشان يحسسني إن كان في منطقة أمان أو يحسسني بالأمان، فيعيشني في نوع كده إيه من الحنين الكذاب، يخليني أعيش كده في خدعة. هي نظارة وردي، مش لاقيها لها مصطلح تاني أو مش لاقيها لها مسمى تاني، لكن نظارة وردي، لبسني نظارة وردي تخليني أشوف إن مبارح دوت يا سلام لو أرجع من مبارح، بس ده بيعطلني عن إن أنا أعيش النهاردة باللي في إيديا، النهاردة باللي في إيديا دلوقتي. فهل أنا بلبس النظارة الوردي ديت وأفضل متشعلق في يا سلام مبارح وذكريات مبارح، ويا سلام بقى لو أرجع أستعيد الذكريات دي. بس أنا فضلت عايش في الذكريات دي، أنا مش عارف أعمل ذكريات جديدة. أصلا الذاكرة المليانة، خلينا نتفق على الموضوع دوت، الذاكرة المليانة بتفاصيل الماضي أو بتفاصيل مبارح هي سجن للنهاردة، لأنها مش مدية مساحة للنهاردة إن هو يتواجد، مش مدياني مساحة إن أنا أعيش النهاردة وأستمتع بتفاصيل النهاردة. حاجة كده عاملة زي ذاكرة الموبايل، لو قلنا إن أنا ذكرياتي هشبهها مثلا بميموري الموبايل، لو فضلت شايل كل ذكريات امبارح بكل تفاصيل امبارح بكل صور الخزلان بكل فيديوهات الفشل بكل كلمات الوجع القديمة، هجيب مساحة وطاقة وقلب وروح منين ان انا اعيش الافراح الجديدة او اعيش الذكريات الجديدة؟ لانه طاقتي ليها مساحة وقلبي ليه ساعة احتمال. فانا محتاج من وقت للتاني كده اتعلم اعمل clear history، عارفين كده بنقول عليه مسح حذف الكل، محتاج اتعلم اعمل كده، ايه حذف للكل او اعمل delete all لكل الدوشه والزحمه والذكريات اللي ملهاش لازمه اللي بتتخزن فيا كل يوم، واسيب كده اللي فات في ايد ربنا وفضي مكان للجديد، اعيش الجديد لان انا عايز اعيش الجديد، مش افضل متمسك كده لا اصل انا خايف انسى، انا رافض انسى، انا رافض كده اسيب من ايدي او اتركه او اطلق سراحه، انا لا النسيان وحش، انا مش عايز انسى، انا عايز افضل محتفظ. حقيقي ممكن تكون النهارده انت مش من الناس اللي بتعاني من الموضوع دوت، بس في ناس كتيره قوي عندها مشكله في انها تسيب الحاجه من ايديها، تنساها تتخطاها. فالنسيان او التخطي مش دايما مشكله او مش دايما عيب او مش دايما عجز، لكن احيانا بيبقى مشكله لما بنعمله في حاجات ما ينفعش تعمل فيها، بنعمله مش بيحصل، بنعمله بنتعمده. ويمكن حاسه ان اكتر الحاجات اللي خطر قوي لما بنعمله فيها هي علاقتنا بربنا. يعني ايه بتعمد انسى مع ربنا؟ هقول لكم دلوقتي، لكن خلوني كده ارجع لامجد بيقول لا اكيد عمري ما هتعمد انسى حاجه، بس التفكير الكتير وعدم ارخاء ايدي عن الامور. طيب امجد انت خليني يعني اتاكد ان انا فهمك صح، انت بتقول ان انا عمري ما هتعمد ان انا اكون بنسى حاجه. طيب خليني كده اوسع الفكره شويه، هنا مش هكون بقصد الحاجات اللي انا مفروض ان انا اكون بعملها، انا محتاج مثلا اطفي البوتاجاز، محتاج ان انا عندي ميعاد الحقه، لكن في حاجات في حياتنا تفاصيل احداث ذكريات، وليكن مثلا ذكريات المؤلمه، ما جربتش قبل كده ان انت تتعمد تحذف الذكريات ديت او تعمل ديليت للمواقف ديت او تعمل ديليت للذكريات دي من حياتك؟ لانه يمكن زي ما كنت بقول دلوقتي حالا، احنا في حاجات اوقات مش هقول بنتعمد ننساها، لكن بنتعمد ما نتمسكش بيها، او عادي لو نسيتها وسط الزحمه لما الدنيا كده تاخدنا، او خليني اقولك ايه، لما الدنيا تضحك علينا، لما الدنيا تضحك علينا وتبقى جميلة وحلوة وسهلة وبمبي ومستقرة والبيبان عمالة بتتفتح قدامي والحياة متسهلة، احنا احيانا بننسى، ومش هقول بنتعمد ننسى عشان ما نطلعش اشرار قوي، لكن احيانا بننسى انه يا ربنا اللي سهلها، يعني ربنا اللي فتحها في وشنا. طبيعة الانسان نساه يا جماعة، دي طبيعة فينا، وطب من الطبائع او من الطباع برضو الموجودة في الانسان انه لما بيشبع بيضغى، او لما بيشبع بينسى يرجع الفضل لاصحابه. فلما بنلاقي الدنيا حلوة وجميلة واليوم العادي، اليوم العادي يا جماعة، فكرنا كده النهاردة كام حد بيفتكر من وقت للتاني كده في بداية اليوم يقول لربنا النهاردة رب شكرا على اليوم العادي، اليوم اللي ما فيهوش اي حاجة مميزة، ما ده نسيان ان انا بنسى اشكر ربنا على اليوم العادي. بننسى انه هو اللي مسهلها، وبننسى ان لما بتحصل مشكلة في حياتنا بيبقى اوقات الله بيستخدمها عشان يردنا ليه مرة تانية، لاني بعد ما كانت كل حاجة حلوة معايا وحياتي مستقرة وناجحة وشغلي مظبوط وولادي مبسوطين وبيتي ناجح، بنسى انه ده امتياز، في كورنثوس الأولى في 4:7 تقريبا كان في الكلمات دي: لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ. بمعنى إنه كل الحاجات اللي في حياتك، كل التفاصيل اللي في إيدك النهاردة هي امتياز من ربنا، هي مش ده العادي، مش ده الطبيعي، مش ده مش ده اللي كل الناس فيه. لا، اليوم العادي احيانا بيبقى امتياز وبركه، احنا بننسى تفصيله زي دي. هل انا بتعمد ان انا انسى واكون ناكر كده لفضل الله ولوجوده في حياتي وللامتيازات دي كلها؟ هل انا بتعمد انسى وجود الله في حياتي؟ اكيد لا، بس بتساهل وبتهاون في انه يعني ما نسيت، يعني خلاص نسيت اقول لربنا شكرا النهارده، خربت الدنيا يعني ما خربتش. ده تهاون. النسيان لله في الاوقات الحلوه هو غياب للامانه، هو غياب لامانتي مع الله. والامانه مع الله هي ان انا اكون بفتكره وانا شبعان زي ما بفتكره بالظبط، وانا محتاج وانا جعان وانا حالتي كرب. ده اللي اقصده بان في حاجات احيانا مش هقول بنتعمد ننساها، لكن في حاجات عادي لو نسيتها مش هكبر الدنيا، او مش بفضل طول الوقت متذكر ان انا لازم افتكر التفاصيل ديت، او لازم افتكر ال او اكون امين في الذكرى ديت. في حاجات تانية في حياتنا انا محتاجة اتعلم انساها، زي ما انت شاركتنا مثلا في الاول كده لحظات الفقد للاهل مثلا، انا محتاج اتعلم اتعافى من الذكريات ديت، علشان في ناس مثلا فقدان الاهل ده بالنسبة لهم تروما ما بيقدروش يتخطوها، ما بيقدروش يكملوا حياتهم بعدها. هل انا هنسى اهلي؟ لا، عمري ما هنسى اهلي. هل هنسى حبي ليهم وحبهم ليا؟ عمري ما هكون بنساه، لكن انا محتاج انسى الوجع واتخطى الوجع، اتخطى الوجع عشان اعرف اكمل حياتي اللي هم كانوا عايزيني ان انا اكون بكملها. اكيد اهلي لو بيحبوني زي ما انا بحبهم مش هيبقوا عايزيني افضل مكمل في حالة الوقوع ديت وحابس نفسي جوه دايرة الالم. طيب هستناكي امجد كده تشاركني برأيك في الجزئية ديت، ومستنياكم يا جماعة تلعبوا معايا في الصندوق. لحد دلوقتي لسه ما لعبناش في الصندوق من 1 لـ50. هستناكم كده تشاركونا بأرقامكم المفضلة ونشوف الصندوق النهاردة مخبيلنا ايه. طيب خلونا كده قبل ما نروح لفكرة تانية عايزة ارجع لأمجد، بيقول اكيد بعمل كده، الماضي خلص انا موجود النهاردة. طيب خليني كده اخدك بقى في النهاردة يا أمجد. في نوع من انواع النسيان اللي ممكن نقول عليه ذكاء اجتماعي. هل بتعرف تنسى الحاجات اللي نقدر نقول عليها كده بسببها انا مكمل في علاقات، وهي ذكاء مش ضعف ومش تغافل؟ فكر كده في الفكرة ديت لحد ما هنرجع بعد الفاصل. مستنياكم انتوا كمان تشاركونا برأيكم في موضوعنا. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حد.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

0: عقارة اللؤلؤ بيتكون إزاي؟ الحكاية بتبتدي لما حباية رمل بتدخل جوه المحارة. في الأول ده بيكون مؤلم ومزعج جدا، فبتفرز المحارة مادة بتغلف بيها حباية الرمل، ومع الوقت حباية الرمل دي بتتحول للؤلؤ جميل وغالي قوي ومالوش زي. هل بتصدق ان ربنا ممكن يحول؟
1: راديو سما معاك طول السنة.
2: الذاكرة أنواع والنسيان كمان أنواع. محتاجين كده نعرف انه في نسيان انا محتاج اتعلم اعمله بارادتي، وفي نسيان انا محتاج اتعلم ما سيبوش يسيطر عليا. نسياني للبركات، نسياني لوعودي مع الله، نسياني للامتيازات اللي في حياتي، ده انا محتاج اتعلم اكونتروله او اسيطر عليه، ما يكونش كده بياخد مني احساسي بالامتنان تجاه الحاجات دي. كمان محتاج اتعلم اقبل نعمة النسيان لانها بتحميني من الام الماضي، من تشوهات حصلت يمكن في محطات مختلفة من حياتي. عايزين نحكي مع بعض دلوقتي كده عن نوع ذكي من النسيان محتاجين نتعلمه في العلاقات، وخلينا نسميه كده النسيان الخاص بالذكاء الاجتماعي او النسيان الاجتماعي، مش عارفه يعني حاسه ان هو حاجه اجتماعيه كده. لكن في الاول كده خلوني ارجع للتعليقات، وامجد بيختار معانا من الصندوق رقم 10. ورقم 10 النهارده سؤال لذيذ جدا يا امجد، انا شفته في الفاصل، بيقول لو جالك زائر غريب وقال لك انا هاخد منك ميزه واحده من مواهبك وفي المقابل هدي لك 1,000,000 جنيه، تفتكر ايه الميزة اللي مستحيل تبيعها بفلوس الدنيا لانها بتعبر عن شخصيتك؟ طيب خليني كده انا اعيد صياغة السؤال يا امجد. مبدئيا قولي ايه الامتياز او الميزة اللي لو قالوا لك كده هندي لك كنوز الدنيا وتتخلى عن الموهبة دي او الميزة دي، قول لهم لا ما اقدرش اتخلى عن الحاجة دي. وايه الحاجة اللي لا ممكن اتخلى عنها في مقابل انه يجيلي بقى عائد مادي؟ انا اديتك سؤالين بدل سؤال واحد، لكن دي كانت رقم 10 النهاردة. امجد كمان كان بيجاوب على السؤال كنت بسأله له قبل الفاصل، هل بتعرف تعمل الذكاء بتاع النسيان الاجتماعي دوت، لانه هو نوع من انواع الذكاءات برضو يا جماعة. فبيقول لا بفوت بس لكن اكيد مش بنسى، ممكن اتناسى. وخلينا نقول كده ان دي بداية الكلام، يعني اني هتناسى. في حاجة اسمها اتيكيت النسيان او التغافل المتعمد او النسيان المتعمد، او زي ما امجد بيقول هنا كده التناسي. بس انا هنا محتاج افرق ما بين نوعين مهمين قوي من النسيان، وهو النسيان الارادي اللي انا بعمله بارادتي، وانا خلاص تمام يا جماعة هنقفل الصفحة دي ونفتح مع بعض صفحة جديدة، فانا بختار اني انسى الموضوع دوت او ان انا اتناسى. وفي نوع تاني من النسيان اللي هو النسيان القهري، اللي هو ذاكرتي ضعيفة، أيوة أنا نسيت أننا اتخانقنا، يعني أنا نسيت أن كان في مشكلة. ففي نوعين من النسيان. لو أنت من الناس بقى اللي هي إيه، أنا على طول ما يعني ما بحملش ضغينة تجاه الآخرين وبنسى وبتناسى، فرق ما بين أنت فعلا بتختار بوعي، قرار واعي كده أن أنا هقفل الصفحة ديت أو هعدي الموقف دوت، ولا أنت يعني أنت بطبيعتك نساي. أنا بطبيعتي بنسى، لأنه لو انا بطبيعتي نسيان ماشي خلاص انا نسيت كده كده نسيت، لكن لو انا بطبيعتي من الناس اللي بتفتكر وبتركز في التفاصيل، لا انا محتاجه اتعلم النوع ده، نوع راقي كده من الذكاء الاجتماعي، التغافل او التناسي يمكن زي ما امجد بيقول عليه. وده هعمله علشان احافظ على الود، عشان المركب تمشي، علشان انا مقدر ان دي كلمة اتقالت في لحظة غضب انه ده مش المقصود، او انا مكنتش مقصود بشكل شخصي. فعارفين كده ده ايه النسيان او التناسي او التغافل الذكي دوت هيعمله الشخص الناضج، اللي عارف ان مش كل ان الدنيا مش بتدور حوالين منه، وان تصرفات الشخص اللي قدامه مش بالضرورة رد على افعاله هو، هي ممكن تكون بس انعكاس لحاجة بتحصل عنده هو انا مش على دراية بيها. فاني اكون بختار ان انا اتناسى الحاجات ديت، او ان انا اكون بنساها او بتغافل عنها، ده مش ضعف في الذاكرة، وده مش قلة حيلة مني، ده رقي في الاخلاق، بيوفر طاقتي في العتاب والخناق والكراهية للحاجات اللي فعلا تستاهل ان انا اعاتب واتخانق. الفرق ما بين ان انا انسى اخد حقي او ان انا اتغافل ان انا اخد حقي، هو ان التغافل قرار واعي. انا مش نسيت فلو يعني حظك ان انا نسيت، لكن انا باخد قرار واعي علشان اشتري سلامي، عشان اشتري راحتي، عشان اشتري السكينة. الخلاصة ان انا محتاج افلتر دماغي ايه اللي محتاج فعلا افتكره وايه اللي محتاج انساه. هل انا محتاج افتكر الكلمة اللي صديقي قالها لي لحظة انفعال بالغلط وافضل شايلها في قلبي، ولا انا محتاجه افتكر ان في تاسك المدير طلبها مني محتاجه ان انا اكون بخلصها. انا ذاكرتي ممكن ميبقاش فيها مساحه للاتنين، فانا هختار افتكر ايه وانسى ايه، اللي هيملى الذاكره الحاضره عندي، الذاكره اللي بتنور عندي اول ما اقول يلا ايه اللي انا محتاجه افتكره دلوقتي. عارف كده زي ما اكون قاعد في لجنه الامتحان وانا مذاكر السؤال دوت، بس اللي بيجي في ذاكرتي دلوقتي الفيلم اللي كان شغال في التلفزيون امبارح. انا محتاجه افتكر ايه دلوقتي، ذاكرتي مش هتسعفني انها تستحضر الاثنين، فانا محتاج بذكاء كده اختار انا عايز ان انا اكون بفتكر ايه وانسى ايه. لانه احنا بقينا في زمن يا جماعه النسيان فيه مش حاجه سهله، وهقول لكم ليه دلوقتي، بس خلوني كده ارجع للتعليقات عشان عايزه اصبح حلقه الجميله. ايرين، يا ايرين صباح الخير وصباح البركه. مبدئيا يا ايرين وحشاني جدا، طمنينا عليكي كده، كنتي مختفيه فين الوقت اللي فات، بقالي فتره كده ما شفتكيش، طمنينا عليكي. قولي لي كده ايه اغرب حاجه نسيتيها قبل كده. قولي لي يا ايرين، هل انت من الناس اللي قالت قبل كده انه يا سلام لو زمان يرجع وايام زمان ترجع والماضي يرجع، ولا لا الماضي مش دايما كده ايه مغري بالنسبه لك؟ كنا بنحكي من شويه في انه احيانا الماضي كده بيضحك علينا ويلبسنا نظاره وردي اننا ننسى كل المشاكل والتحديات اللي فيه ونفتكر بس انه كان مليان بالحاجات الحلوه. فهل انت من الناس اللي بتتخدع في الفخ دوت، ولا لا انا مدرك انه زي ما امبارح كان في اوقات حلوه كان في اوقات صعبه، وزي ما انا مدرك ان النهارده في اوقات صعبه انا عارف برضو انه في اوقات حلوه. فشاركينا كده وما تنسيش تقولي لي اغرب حاجه نسيتيها. لكن رقم 20 النهارده يا ايرين كمان سؤال ده بيقول، هل انت من الناس اللي بتعرف تطلب مساعدة ودلع لما تتعب، ولا بتكابر وتطلع فيها بطل لحد ما تقع؟ في ناس ما بتعرفش تطلب المساعدة يا جماعة، يعني في ناس تبقى خلاص بتنهار تحت حمل المسؤوليات والضغوطات والالتزامات، وتيجي تقول له طيب محتاج مساعدة يقولك لا انا قدها. امين، ربنا يديك السندة والمعونة وتكون قدها، بس اللي انت قدها فعلا. فقولي لي كده يا ايرين، بتعرفي تطلبي المساعدة وقت الاحتياج، ولا لا انا سترونج اندبندد وومن، محدش هيساعدني محدش هيعمل لي اي حاجه. قولي لي كده يا ايرين انت تبع انهي فريق. كمان امجد بيقول، لا يمكن بيع نفسي باي مال، هقول كل واحد ليه عيوبه ومميزاته، ربنا خلقنا في اختلاف عشان نكمل بعض. ماشي امجد بيجاوب على السؤال اللي طلع له من الصندوق، لو اتعرض عليك فلوس كتير مقابل ان انت تتنازل او تتبرع كده بميزه فيك، هتكون بتختار ايه؟ وقال لا يعني مش هتبرع باي ميزه فيا ولا بكنوز الدنيا، احتفظ بكل مميزاتي واحتفظ بكل عيوبي لانها جزء من شخصيتي، انا هحتفظ بكل الحاجات اللي بتشكلني، اللي بتشكل هويتي او بتشكل انا مين. احييك الحقيقه يا امجد. لكن خلينا كده نرجع تاني لفكره مهمه جدا يا جماعه، ان احنا بقينا في زمن النهارده ما بيعرفش ينسى. احنا ما بقيناش احنا عمالين بنقول ان الحياه النهارده بتاخدنا والحياه بتنسينا وغصب عننا بننسى، بس احنا النهارده عايشين في سجن رقمي، احنا النهارده عايشين في عصر ما بيعرفش ينسى. انت النهاردة كل مثلا ما تقول خلاص انا نسيت الواقعة الفلانية او نسيت العلاقة الفلانية او نسيت الذكرى الفلانية، تجي لك نوتيفيكيشن كده على الموبايل بالذكرى دي تفكرك بيها وترجع تستعيد كل ذكرياتها ومشاعرها واحاسيسها مرة كمان، ودي مش حاجة حلوة، ده استنزاف لينا واستنزاف لطاقتنا واستنزاف لمشاعرنا. النهاردة الموبايل كل شوية طلع لك في الميموري ذكرى مثلا يمكن عدت من 5 سنين وانت ما صدقت ان انت تعافيت منها ونسيتها. وده مش بس على السوشيال ميديا، احنا الموبايلات النهاردة بقى فيها اوبشن ان حتى الجاليري المعرض الصور بتاع موبايلك في اوبشن كده ان هو كل يوم يطلع لك في مثل هذا اليوم من سنتين من سنة من 3 سنين، اللي هو صور وعلاقات واماكن انت يمكن تخططها تخطيت افتقادك ليها، تخطيت الألم اللي حصل لك فيها، لكن ترجع تفتكرها مرة تانية. التكنولوجيا النهاردة بتفرض علينا ذكريات تفضل موجودة، في حين أننا ممكن نكون خلاص تعافيت من الذكريات دي، أنا مش عايزها. وده بيخلينا يمكن طول الوقت عايشين في الصراع مع عملية الحذف، عملية الديليت، عملية المحو. فأنا محتاج أنتقي وأفلتر بذكاء إيه اللي أنا محتاج أسيبه في الذاكرة، عشان أنا متصالح مع فكرة إن هو ممكن الوقت للتاني يرجع كده يطلع على السطح مرة كمان، لكن أنا مش سايب كل محتويات ذاكرتي متخزنة وبشكل عشوائي ذكرى تطلع مؤلمة، تطلع محبطة، تطلع فيها ألم، تطلع فيها وجع، لأن أنا مش ما كنتش بفلتر ذكرياتي وبفلتر ذاكرتي. واللي أقصده هنا مش بس ذاكرة الموبايل اللي أتحكم فيها، أنا محتاجة فلتر ذكرياتي. أنا إيه فعلا اللي عايز أتعمد إن أنا أكون بعمله ديليت أو أكون بعمله حذف من ذاكرتي، عشان لما يرجع تاني يطلع على السطح لأي سبب إن كان، أنا هفتكر الواقعة، هفتكر الدرس، لكن مش هفتكر المشاعر. أنا عايز أتخطى المشاعر، فأنا محتاج بذكاء أفلتر ذاكرتي وذكرياتي، عشان مش بعشوائية أي حاجة تطلع على السطح مرة تاني وترجع تفتح أي جرح قديم أكون ما صدقت إن هو يكون اتقفل، أو ما صدقت إن أنا أكون تخطيته، لأن أنا عايز أدي تاني، عايز أدي مساحة للحاجات اللي فعلا تستاهل إن هي تكون بتطلع على السطح، أو إن هي تفضل في الذاكرة، أو إن أنا أكون أمين في إن أنا أكون بفتكرها. زي إيه؟ خليني كده أرجع للتعليقات الأول. وأمجد بيقول أكيد في طريقة الحذف للذكريات ديت، في طريقة يا أمجد، يعني أمين ربنا يدينا الوقت كده نلحق نتشارك بيها، لكن قولي كده من وجهة نظرك، هل بتحس إن في حاجة معينة ممكن تساعدني إن أنا لما أحب أنسى حاجة معينة، وقعة معينة، موقف معين، أعمل دوت أو إن ده يحصل؟ شاركني كده بوجهة نظرك. لكن عايزة أرجع كمان أصبح حلقة الجميلة مريم سمير. يا مريم صباح الجمال، وحشين يا مرمر، أخبارك إيه؟ فين صباح المحبة دي من الصبح؟ يعني مش قلنا عايزين صباح المحبة دي من أول الحلقة؟ صباح الجمال وصباح البركة عليكي وصباح المحبة. ومريم النهاردة بتختار رقم واحد عشان رسالة ربنا في عيد ميلادي. كل سنة وانت طيبة يا مريم. لا مريم استني معانا كده الفاصل اللي جاي نحتفل بعيد ميلادك مع بعض كده ونهيص ونزقطت وليه الفاصل اللي جاي نحتفل دلوقتي. خليني الأول أشوف لك رقم واحد ورقم ستة ورقم عشرة ليا. طيب رقم واحد النهاردة بتقول لا تصدق أن الأحلام بلا ثمن، فبعض الأحلام ثمنها العمر كله. دي نصيحة مهمة جدا يا مريم. النهاردة كده أوقات كتيرة بنقول احلم، الأحلام مش بفلوس، الأحلام ببلاش، بس أحيانا كتيرة في أحلام بتسرقنا، في أحلام بتضحك علينا، في أحلام بتاخدنا من حياتنا. ما نعيش النهاردة، ما عيش الحاضر، ما عيش اللحظة اللي أنا فيها، في مقابل أنه أنا عايش في الأحلام، أنا عايش في اللالا لاند، أنا عايش في عالم وهمي. فلا، خلي بالك أن في حلو أن أنا أحلم، بس ما سيبش الأحلام تاخدني من الحاضر اللي أنا عايش فيه. كمان رقم ستة النهاردة بتقول ربنا مش بعيد في السماء ونسيك، ده بيبعت لك وده في تفاصيل صغيرة، فافتح عينك وشوف وده. النهاردة كده أشجعك جدا يا مريم بمناسبة عيد ميلادك، سنة جديدة بتبتدي، بركة جديدة أمين ربنا يكون بيباركك بيها وبيملأ حياتك وبيملأ السنة الجديدة بيها. النهاردة كده ركزي في كل التفاصيل المبهجة اللي ممكن ربنا يكون بيودك بيها. يمكن احنا من كام حلقة كده كنا بنتكلم عن ود الله أو عن الله الودود، وقد إيه الود هو فعل المحبة. الله مش بيقولي بس أنا بحبك وأنا بعيد في السماء، لكن أنا معاك على الأرض في تفاصيل بسيطة أفرحك بيها، كلمة حلوة تسمعها من حد، تغيير في المواعيد يناسب جدولك أنت يحصل بشكل غير متوقع. فالله ودود، ركزي كده في تفاصيل وده ليكي النهاردة. كمان رقم عشرة النهاردة كانت سؤال طلع لأمجد من شوية، وكان السؤال دوت بيقول لو جالك زائر غريب النهاردة هيكون بياخد منك ميزة أو صفة بتميزك ويديك مكانها مقابل مالي، هتكون إيه هي الميزة دي؟ حاسة أن أنا أبقى زي أمجد، يعني حاسة أنه لو في حاجة ربنا ميزني بيها أو موهبة أو مهارة هبقى لا مش عايزة أن أنا أكون بسيبها أو أن أنا أكون بتخلى عنها يعني. فلو هسألك أنت كمان السؤال ده يا مريم النهاردة، هتكون إيه هي إجابتك؟ طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نحتفل مع بعض.

0: انا وانت طيبه يا مريم، عايزاكي كده تتمني امنيه للسنه الجديده. قولي لي كده ايه اكتر حاجه نفسك ان هي تكون بتحصل في السنه الجديده، اكتر امنيه شغلاكي، اكتر حاجه يمكن بتصلي لها الوقت دوت، وامين كده تكون السنه الجديده فرصه للاستجابه ديت، ربنا يكون بيفرح قلبك بيها. طيب خلونا كده قبل ما نكمل كلامنا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا في الأمانة في النسيان والتذكر. يا جماعة هو ممكن النسيان كمان يكون في أمانة، في أمانة في النسيان وفي أمانة في التذكر. خليكم معنا فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سما.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم لغاية الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: انا كمسيحي اؤمن ان الرب يسوع في تجسده اخذ طبيعة ليست طبيعته بل طبيعتي كي يعطيني طبيعته، وفي صليبه جعل خطية ليست خطيته بل خطيتي كي يعطيني بره، وفي قيامته قام من موت ليس موته كي يعطيني حياته. فليس كثيرا عليه أن أحيا حياتي لا أنا بل لمجده. أنا كمسيحي بأؤمن أن الله لما تجسد خد طبيعة وجسد مش بتاعه لكن بتاعي أنا عشان يخليني أنا زيه، وفي الصليب خد خطية مش خطيته هو لكن خطيتي أنا عشان يديني تبرير وغفران، وكمان في القيامة قام من موت مش موته هو لكن موتي أنا عشان يديني حياته هو. فمش كتير علي أبدا أن أنا لما أعيش حياتي ما عيشهاش علشان نفسي لكن أعيشها لأجله هو.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. قضي يومك معانا على راديو سبت.

انهي جزئيه، فكرني كده كنا بنحكي في ايه عشان ما نتوهش من بعض. لكن فكره ان انا جزء من المشكله وجزء من الحل، دي واحده من الحاجات اللي تخليني معيش في دور الضحيه واسيب نفسي كده مغلوبه على امري وقت طويل. فانا بحييك جدا على الفكره ديت. كمان يا جانيت ميرسي جدا ليكي، انت المفرحه جدا وجميله جدا، ميرسي جدا ليكي يا جانيت، حقيقي مبسوطه بوجودك معانا وان انت مكمله معانا الحلقه، ما سبتيناش كده وجريتي زي كل مره. جانيت طيب بما ان انت لسه مكمله معانا الحلقه، شاركينا اكتر كده. اولا العبي معانا في الصندوق واختاري رقم من 1 لـ50 وقولي لي كده ايه اغرب حاجه نسيتيها قبل كده، وهل تعمدتي تنسي حاجه قبل كده ولا لا. كمان برجع تاني للجميله مرمر بتقول حبيبتي لولو بجد ميرسي جدا على المعايده الحلوه دي، وانتي طيبه، وميرسي على رسائل ربنا الجميله، ربنا يبارك حياتك يا ليان. ميرسي جدا ليك يا مريم، وكل سنه وانتي طيبه وامين، ربنا كده يبارك حياتك ويبارك السنه الجديده، يفرح قلبك فيها باستجابه لكل الصلوات اللي بتوقيت احنا متاخرها لكن بتوقيته هو معادها مظبوط. كمان بنصبح حلقه الجميله ماجده، يا ماجده صباح الخير وصباح الجمال المجدة، وحشنا جدا وافتقدناكي جدا في حلقة الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات كنا حلقة يوم الثلاث صح؟ كنتيش معانا يا مجدة، تخدت غياب، كنت فين؟ طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، والنهاردة متأخرة، طمنين عليكي كده ومتحمسة جدا تكوني بتشاركينا في موضوعنا. هنلعب مع بعض في الصندوق، لسه معانا وقت، وتشاركينا في موضوعنا كده. قوليلي تفتكري النسيان حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، وايه أغرب حاجة نسيتيها قبل كده، ايه أغرب حاجة اتفاجئتي ان انت نسيتيها او اتصدمتي ان انت نسيتيها او ندمتي ان انت نسيتيها حتى، شاركينا كده. والسؤال الأهم كمان كنا بنسأل، هل تعمدتي قبل كده تنسي حاجة؟ اخترتي، تعمدتي بمعنى ان انا قرار واعي بارادتي ان انا عايز انسى الحاجه دي، قولي لي كده هل تعمدتي تنسي حاجه قبل كده ولا لا. طيب خليني كمان ارجع تاني لجانيت، وجانيت رقم 50 سؤال، يا جانيت سؤال لذيذ، سؤال فضولي، انا بحب الاسئله الفضوليه. قولي لنا كده يا جانيت، ايه اخر حاجه عملتي عليها سيرش على تليفونك؟ قولي لنا كده ايه اخر حاجه لما لو فتحتي مثلا جوجل او اي ابلكيشن من الابلكيشنز البحث او السيرش، هنلاقي ان انت كنت عامله عليها سيرش، يعني لو حاجه تعرفي تشاركينا بيها يعني. لكن عندنا فضول كده، ده السؤال اللي طلع لك في رقم 50، ايه اخر حاجه عملتي عليها بحث على هاتفك؟ دي كانت رقم 50. كمان مجدة بتختار رقم 5 ورقم 19 ورقم 5 النهاردة. رقم 5 النهاردة رسالة بتقول بلاش تربط قلبك بكلمة مدح أو نظرة تقدير من حد، الناس مش دايما فاضية تقرأ وتشوف اللي بتعمله. حلوة قوي الرسالة دي يا مجدة، وحسها قوي مناسبة لقلبك كمان، لان انا عارفه ان انت من الناس اللي بيصعب عليها قوي من الناس وبيصعب عليها قوي في العلاقات لو حد ما قدرش تعبك او محبتك. فالنهارده رسالتك بتقولك ما تربطيش قلبك بنظراتهم او بوجهات نظرهم، مش كل الناس عندها مهاره او وقت او امكانيه ان هي تقرا مشاعرنا او تقرا قلوبنا وتشوف اللي بنعمله. فخلي قلبك دايما كده بالوحيد اللي مش هيغزلك. كمان رقم 19، يا رب تبقى سؤال بقى، لعبة، لعبة حلوة، اللعبة بتاعت الكلمات النهاردة كده. رقم 19 هديكي مجموعة حروف بيقولك استخرج كلمة من الحروف دي بنقولها لما نكون عايزين نجدد طاقتنا. عارفة كده هسهلهالك، هي حاجة كنا واحنا صغيرين بنقعد نزلنا على بابا وماما ان احنا عايزين نروح الحاجة دي، نطلع الحاجة دي. فيعني بصي هي سهلة جدا وانا واثقة ان انت هتعرفيها، فقوليلي كده الحروف دي تطلعي منها كلمة عاملة ازاي. الحروف ايه هي؟ الحروف هي سين ح ف ت مربوطة، سين ح ف ت مربوطة. قوليلي ايه هي الحاجة دي بنعملها عشان نجدد طاقتنا. مش اجازه ماشي، ما فيهاش حروف الاجازه خالص، لكن حاجه كده في السكه دي، ممكن تبقى يوم ممكن تبقى اكتر يعني. يلا فكري نطلعي كده مهاراتك اللغويه وجاوبينا على السؤال دوت. كمان بتطمن عليها، هي تقول كنت انا مسافره. طب رجعتي بالسلامة ولا بتسمعينا من السفر؟ يعني ده تبقى حاجة جميلة جدا لو اقتطعتي كمان وقت الأجازة علشان أو السفر علشان تسمعينا. لكن لو رجعتي فحمد أريد لسه بتقول لسه ولسه ما رجعتش، طيب ترجعي بالسلامة يا مجدة، ومبسوطين جدا أننا معاكي في السفر. يعني أمين تكون كده سفرية خفيفة لذيذة فصلان، مش حاجة التزام بقى أو حاجة ضغطة، لكن مبسوطة جدا أن أنت معانا، وحقيقي افتقدناكي من أول الحلقة وافتقدناكي كمان الحلقة اللي فاتت.
ايه

0: ده ما يمنعش ان انت تشاركينا في موضوعنا، قولي لي كده، هل سبق واخترتي ان انت تنسي حاجه قبل كده، او تعمدتي ان انت تكوني بتنسي حاجه معينه او تفصيله معينه، و ايه اغرب حاجه نسيتيها؟ فكري كده في الموضوع دوت. كمان جانيت بتقول انا موضوع النسيان ده عامل لي قلق، باي باي علشان 90 سنه وهو بابايا جاله، عشان بابايا 90 سنه هو جاله زهايمر، وخايف ان الموضوع ده يكون وراثه. اتمنى اني اتعمد ان انسى. مش فهمت قصدك يا جانيت، هي خايفه من مشكله النسيان كمرض الزهايمر نفسه اللي هبقى غصب عني انا بنسى. فهي بتقول اتمنى اني اكون انا اللي بختار انسى التفاصيل مش نتيجه مرض. فيعني مبدئيا انا عارفه انه فكره وجود حد قريب، سواء من الاهل او حد قريب عايش معايا باستمرار، او حد محتاج عنايه مستمره مصاب بالزهايمر، هي مش حاجه سهله جدا. الموضوع محتاج قوه ومتانة نفسية من كل اللي موجودين باستمرار كمان حوالين منه. فأمين ربنا يكون بيباركك بأن انت تكوني بالقوة ديت. لكن حاسة كده انه المرض نفسه او المشكلة نفسها هي مش مؤلمة للشخص نفسه على قد ما هي مؤلمة للمحيطين بيه. لكن حاسة برضو، ويمكن ده عن معايشة لحالات زي ديت، انه لو انا شايف ان الشخص دوت هو صحيا هو كويس، هو مستقر، حياته كانت مثمرة، حياته كانت جميلة، هو عاشها، ما كانش مقصر في حاجة في حق نفسه، ما كانش مقصر في حاجة في حق الله، عمل استغل وزناته زي ما كنا بنقول، فده يدينا تعزية، وده يدينا خلينا نقول شوية صلابة اننا ما نبقاش حزانة على الشخص نفسه. وده اللي ممكن بيخليني بقول انه المشكلة ما بتبقاش في الشخص نفسه على قد ما هي مؤلمة للمحيطين بيه، لان الشخص نفسه اوقات كتير بيبقى مش مدرك ان هو عنده المشكلة دي. لكن في كل الاحوال اصلي لك واصلي لبابا يا جانيت. كمان مريم بتقول في البداية هشكر ربنا على بدايه يوم ميلادي وسنه جديده في حياتي، وعلى التجارب المؤلمه والصعبه والحاجات الحلوه في حياتي. اتمنى من ربنا انه يشفيني من اي تعب، ويحافظ على ماما ويشفيها من اي تعب، ويديني نجاح في اي خطوه بمشي فيها. بضم صوتي لصوتك يا مريم، وامين ربنا كده صلاتي ليكي يباركك في السنه الجديده اللي بتبتديها من حياتك، ويديكي فيها بركات وتعويضات يمكن كنتيش تتخيليها. كمان جانيت بتقول اخر حاجه عملت عليها سيرش في جوجل عندي حساسيه كحه مستمره. الجو المتقلب، لسه الاجواء متقلبه في بعض الاماكن، ولسه حساسيه الربيع مسيطره على بعض الناس. فيعني امين كده ربنا يديكي لمسه شفاء من عنده يا جانيت. الكحه دي من اسخف الحاجات اللي ممكن الواحد يعاني منها، فيعني اصلي لك كده. اشربي حاجات دافيه كتير، عسل وميه سخنه، وفينك يا بسمه كده تيجي تدينا الروشتة. لكن نحاول كده نهتم بصحتنا في الاوقات ديت علشان الموضوع ما يتفاقمش. والف سلامه عليك يا جانيت. كمان ماجده بتقول فعلا انت جميله قوي بتفهمي الناس يا ماجده، شكرا جدا ليكي، مشجعين قوي يا جماعه، ميرسي جدا ليكي. لكن كمان ماجده شاطره وبتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق الحروف، فعلا هتكون كلمه فسحه. فسحه انبساط، حاجه عايز اعملها علشان افصل واجدد طاقتي من الحروف ديت، هي فعلا هتكون كلمه فسحه. ماجده لسه مستنياكي تكملي معانا في موضوعنا ونكمل لعبه مع بعض في الصندوق. يا جماعه احنا ما بنلعبش مره، بنلعب اكتر من مرة. لكن خلينا كده بسرعة نرجع تاني نكمل كلامنا، وخلينا نبدأ كده في فكرة الأمانة في النسيان والتذكر. خلينا نبدأ بين الأمانة في إني أفتكر، الأمانة في التذكر، لأنه احنا كنا قبل الفاصل بنحكي إننا بقينا عايشين في عصر ديجيتال وعصر الرقمي، مش مدينا فرصة ننسى، بس في نفس الوقت نفس التكنولوجيا ونفس العصر الرقمي دوت خلانا لغينا ذاكرتنا واعتمدنا عليه بالكامل. احنا بقينا عايشين معتمدين على الموبايل وعلى التكنولوجيا ان هي تكون بتفكرنا بكل حاجة، فبقت ذاكرتنا الانسانية كسلانة، اللي هو اي حاجة عايزة افتكرها هسجلها نوت على الموبايل، ليكسي فكريني بكذا، أليكسا مش عارفة فكريني بكذا، سيري مش عارفة فكريني، اللي هو خلاص انا ما بطلت افتكر. عارفين كده زي زمان شوية فكرة الكالكليتر، الآلة الحاسبة كسلت احفظ جدول الضرب لان الاله الحاسبه بقت في متناول ايدي خلاص. انا فكره ان انا احفظ الجدول احفظه ليه؟ ما خلاص الاله الحاسبه في ايديا شويه شويه والموبايل بقى في ايديا، فانا لا محتاج الكالكليتر ولا محتاج الميموري، الموبايل في ايديا هفتكر وهسجل وهحسب وهعمل كل حاجه. لكن الامانه الحقيقيه هي ان انا اكون بفتكر وافتكر وعودي سواء مع اللي حواليا او مع الله، اكون امين في في في في تذكر الوعود. مشكلتنا اننا اوقات بننسى الوعود يا جماعه، ولما بتحصل ان انا انسى وعودي مع الناس اللي حواليا وعودي اليوم دي بتكسر علاقات وبتخسرنا ناس. لكن لما بتحصل في ان انا انسى وعود مع الله، عارفين كده بالظبط زي اللي هو ايه، نيجي كده نتزنق زنقه البوبي ليله الامتحان، وكل سنه كل ترم اقول يا رب يا رب بس اعدي الترم دوت وهذاكر من اول الترم الجاي، يا رب بس اطلع بس منها سليمه المره دي، وعدك يا رب المره الجايه مش هعمل الموضوع ده تاني. اللي هو كل ما اقع في مشكله يا رب انا هعمل وهعمل وهعمل وهبطل وهبطل وهبطل، ولما الازمه تعدي ولما المشكله تعدي انسى ايد الله اللي شالتني واللي سندتني واللي عدت معايا المشكلة وفضلت معايا لحد ما العاصفة هديت. أنسى وانسى أن أنا وعدت وانسى أن أنا ندرت وانسى ودي كارثة كارثة. الكتاب بيقول خير لك أن أنت ما تعملش الندر أساسا عن أن أنت تكون بتعمله وتنساه. ما توعدش ربنا بحاجة، هو ربنا مش مستني منك حاجة، لكن ما توعدوش بحاجة تخلف بيها. احنا كتير بنوعد الله باننا هنكون امنا على حاجات، هنفتكر حاجات، هنعمل حاجات وبننساها. دي كارثة. النسيان هنا مش عطل في الذاكرة ومش نسيان لا ارادي، لا ده نسيان ارادي، لان انا ما كنتش امين ان انا عايز افضل فاكر التفصيلة دي. فالخضوع الحقيقي لله هنا ان انا اكون امين في الوعود اللي انا بديها لله حتى بعد ما العاصفة تهدى. احنا اوقات كتيرة بنتعامل مع الصلاة على ان هي برشامة المسكن اللي بناخدها في الوقت الصعب وقت ما يكون عندي مشكلة، لكن الله ما بيحبش يكون الخطة البديلة. الله مش عايز يكون دكتور طوارئ في حياتنا، هو عايز يكون هو الخطة الأساسية، هو عايز يكون معايا وأنا في قمة فرحي زي ما بطلبه معايا، إنه يكون معايا في قمة احتياجي. أقول له شكرا على اليوم العادي، أقول له شكرا على النجاح، أقول له شكرا على الامتيازات اللي في حياتي. ساعات لما بنقع يمكن بنفتكر الله في لحظة، لكن اوقات كتيرة لما بنكون في قمة فرحنا ونجحنا بننسى. بس الامانة الحقيقية هي ان انا لما اقع افتكره زي ما بفتكر، الامانة الحقيقية ان انا افتكره في الوقت الصعب زي ما بفتكره في وقت الوقوع. ولما اقع في الحالة ديت وقت ما اقع انا مش هستنى ان انا اكون بفتكره، ومش هستنى اقول يا رب تعالى اتدخل، لانه ايده كده كده موجودة معايا في المشهد، لانه انا كده كده مصاحبه معايا في الرحلة من وهي حلوة. أنا ما استنيتش لما تكون صعبة علشان أقول له يا رب تعالى اتدخل. فهل علاقتي بالله علاقة طوارئ بفتكره بس في الوقت الصعب، بفتكر رقمه بس لما المركب تبقى بتغرق، ولا أنا أمين فإن أنا أكون بفتكره دايما، بفتكره طول الوقت؟ إحنا فكرة إن أنا أكون بنساه في الوقت الحلو ده فخ كتير مننا بيقع فيه، فمهم قوي اننا نكون بنفتكر في الوقت الصعب النهارده. طيب عايزه ارجع بسرعه للتعليقات. وماجده بتقول انا بفتكر اعياد ميلاد كل العيله والاصحاب، لكن كل شويه بفتكر في بفكر في الحاجات الحلوه اللي حصلت لي وبشكر ربنا انه يفكرني بالحلو وانسى الاساءات. طب حلو، عندك كده ذاكره حاضره، دي حاجه حلوه قوي وحلوه في العلاقات. انا بحس الناس اللي بتحفظ اعياد الميلاد بتاعت الناس اللي حواليها يا جماعه دي ناس مميزه قوي. كمان امجد بيقول في حاجه معينه تساعدني انسى حاجه معينه زي مواقف مؤلمه في الكتاب. هو كان بيجاوب على كنت بسأله وجهة نظره ايه الحاجات اللي ممكن تساعدنا ننسى فعلا. دي واحدة من الحاجات العملية، الكتابة، اني اخرج افكاري ومشاعري على الورق، ودي من الحاجات اللي اثبتوا نجاحها علميا ونفسيا في تجارب كتيرة جدا. كمان ماجدة بتختار رقم 20 ورقم 40، هقولهم لك حالا يا ماجدة رقم 20 ورقم 40، لكن احنا وقتنا بيخلص، فانا عايزة الحق اتشارك معاكم بالفكرة الاخيرة ديت المهمة قوي في الحاجات اللي أنا أكون بنساها في بعض الأوقات. أنا ببقى محتاج أنسى أنا، أنسى أنا، مش إن أنا أنسى نفسي في سبيل الآخرين، لكن طول ما إحنا فاكرين نفسنا كرامتنا حقوقنا وجعنا هنفضل تعبانين وهنفضل مؤرقين وهنفضل مستنزفين. الطاعة الحقيقية اللي إحنا محتاجين نتعلم إننا نكون بنعيشها هي إني أكون بفتكر الله قبل أنا، بفتكر حكمته قبل شطارتي، بخضع لمشيئته وبنسى ضعفي وافتكر قوته، بنسى أنا وشطارتي ومهارتي وحريتي وافتكر حكمته وإيده الشغالة في حياتي. إني أنسى أنا دي هتسمح لله إنه يشتغل أكتر في حياتي. يمكن آخر حاجة أنا محتاج إن أنا أكون بتقبلها أو بتعايش معاها، أنا محتاج أتعلم أخضع لرحمة ربنا في المحو أو في إنه مديني النسيان. أنا محتاج أتقبل غفران ربنا يمكن لخطاياي إلا أنا برفض إن أنا أكون بنساها وبفضل يمكن أأنبني بيها. ربنا لما بياخد خطايانا كده وذنوبنا وأحمالنا بيرميها في بحر النسيان. فأنا محتاج أكون أمين مع نفسي هنا إني مفضلش أفكر نفسي بالحاجات اللي ربنا أوريدي غفرها لي أو الحاجات اللي ربنا باركني بأنه هو يكون بيمسحها من حياتي، سواء ذكريات مؤلمة أو تجارب فاشلة، وافضل انا متمسك بيها في ذاكرتي. فامسح من ذاكرتك الحاجات اللي ربنا باركك ان انت تكون تنساها. خضوعك لغفران ربنا هو قمة التواضع، فما تكونش انت قاسي على نفسك في الوقت اللي ربنا رحيم بيك فيه وبيغفر لك وعايز يمسح من ذاكرتك الحاجات المؤلمة، فما تكونش انت قاسي على نفسك، واختار ايه اللي تفتكره وايه اللي ما تفتكروش. وقتنا بيخلص، بس الخلاصة في فكرة الذكريات ديت او المحتاجة، اهم حاجة محتاجة اتعلمها في موضوع الذاكرة اني اكون امين في اني افتكر الحاجات اللي ربنا باركني بيها وافتكره في الوقت الحلو زي ما بفتكره في الوقت الصعب، اني اكون مرن في اني اكون بنسى الإساءة وبنسى الوجع وبنسى الألم، وإني أكون خاضع لرحمة ربنا فإنه يكون بيمسح من ماضية الحاجات القديمة المؤلمة اللي هو حذفها اللي هو غفرها لي، وعايز يكون بيبدأ بي صفحة جديدة النهاردة. ربنا إدانا الذاكرة نكون بنفتكر تفاصيل حياتنا، لكن هو برضو عايزنا في بعض الأوقات نكون بنتعلم ننسى ونغفر ونعدي. فرب ادينا ذاكرة وفية لوعودك تفتكر الوعود، وادينا ذاكرة نساية لأوجعنا والماضي. محتاجين نتعلم ننسى اللحظة ونفتكر انه ربنا ما بينسناش حتى لو احنا نسينا. للأسف وقتنا خلص، كان نفسي أكمل معاكم. مجد هحطلك باقي الأرقام في التعليقات، لكن عايز أصبح كده على نانا قبل ما أختم حلقتنا. يا نانا صباح الخير والبركة، متأخرة ووحشتيني، هتوحشيني جدا يا جماعة لحد ما أشوفكم يوم الأربع اللي جاي في حلقة جديدة، لكن دلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سما، لو حابب تتابعنا وقت الغد

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. عدم الأمان. عدم الأمان إحساس صعب جدا جدا. الشخص اللي عنده أمان غالبا بيسلك في كل تفاصيل حياته، كل دوائر حياته، هو مطمن، هو شبعان أمان، هو مش خايف، هو ما عندوش أي تهديد. لكن الشخص اللي عنده عدم أمان هو شخص مضطرب جدا، سلوكياته مضطربة جدا، ردود أفعاله بتكون غريبة، وبيحاول يدافع عن نفسه ويأمن نفسه بقدر الإمكان حتى من أقرب الناس ليه، لأنه ببساطة هو مش مطمن، هو ما عندوش إحساس بالأمان. خليني أحكي معاك على ملك. ملك كبير ربنا وعده بالخير، لكن هذا الملك كان جواه إحساس بعدم الأمان. الملك ده اسمه يربعام. في سفر ملوك الأول أصح 12 بنقرأ من عدد 25 بيقول الكتاب: وبنى يربعام شكيم في جبل إفرايم وسكن بها، ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل. وقال يربعام في قلبه: الآن ترجع المملكة إلى بيت داود، إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم. يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم، إلى رحبعام ملك يهوذا، ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا. هذا الملك يربعام الرب وعده أنه يملك على 10 أسباط بعد موت سليمان. الرب وعده بكده، لكن الحقيقة هو مش مطمن، مع أنه حصل بالفعل والرب تمم وعده، لكن يربعام ما كانش مطمن. يربعام كان قلقان. ليه؟ لأنه ببساطة الشعب كان بيروح أورشليم علشان يسجد للرب ويقدم ذبائح للرب في بيت الرب، وده كان مخوف يربعام. علشان كده زي ما قرينا قال كده أنه الآن ترجع المملكة إلى بيت داود، إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم. الحقيقة قال كده أنه لو الشعب رجع يقدم الذبائح في بيت الرب في أورشليم، هيرجع الشعب لسيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني، ويرجعوا تاني العلاقة اللي بينهم وبين الملك رحبعام. طب ده أنت ربنا وعدك بأنك تملك على 10 أسباط ورحبعام عنده 2 بس. الحقيقة يربعام رغم أنه ملك ورغم أنه بيقود 10 أسباط في شعب الله، لكنه ما كانش مطمن. ونتيجة كده يقول الكتاب أنه عمل عجلين ذهب وقال لهم كده: أنتوا بعيد عنكم المسافة بتاعت أورشليم دي، لا لا لا، أنتوا الآلهة بتاعتكم هعملها لكم، واحد في بيت إيل وواحد تاني في مدينة اسمها دان. والحقيقة الكتاب يسميها خطية يربعام ويذكرها كتير جدا، أنه حول عينين الناس من على عبادة الرب الحقيقية، وعمل عجل في بيت إيل وعجل آخر في دان. عدم الأمان ممكن يخليني أبعد عن الرب. عدم الأمان خطر. عدم الأمان ممكن يدمر بيتي. عدم الأمان ممكن يخليني مش بس أأثر على نفسي، لكن عدم الأمان زي ما حصل مع يربعام دمر عبادة الرب، وخلى عبادة الرب تبقى بدل ما يروحوا يعبدوا الرب في بيته عمل لهم تماثيل وقاد الشعب بعيد تماما عن الرب. هل ممكن أنه إحساس عدم الأمان يبعد الناس بهذا الشكل؟ هي إحساس صعب جدا أنك تكون مش مطمن. عايز أقول لك النهاردة يلي جواك إحساس بأنك مش مطمن، صدقني إلهك موجود والرب صنعك وميزك. ربنا صنعك وميزك. ممكن تكوني جواكي إحساس بعدم الأمان نتيجة أنك لم تحظي بقدر كافي من الجمال من وجهة نظرك. ممكن جواك إحساس بعدم الأمان لأنه في شخص بينافسك في شغلك. جواك إحساس بعدم الأمان أو جواكي إحساس بعدم الأمان والطمأنينة، وده مخليك عمال تخبط في الناس يمين وشمال، عمال تاخد قرارات غلط وتعمل حيل وتدافع عن نفسك وتدبر وتفهم كمان الناس غلط وتستنتج استنتاجات من خيالك. الحقيقة الرب هو مصدر أمانك. الله هو مصدر الأمان، مش الشكل الخارجي ولا الإمكانيات ولا المواهب ولا القدرات ولا أي حاجة، لكن مصدر الأمان الوحيد هو الرب. مصدر الأمان الوحيد في حياتك وحياتك وحياتي هو الرب. يربعام الرب وعده
والرب تمم وعده. يربعام كان بيقود 10 أسباط، عدد كبير جدا من الناس، لكن رغم الناس الكتير اللي حواليه يربعام ما كانش مطمن. ممكن تكون حواليك ناس كتير قوي، حواليك أصدقاء ومعارف، حواليك عيلة كبيرة، لكنك مش مطمن. ارفع عينك على يسوع النهاردة، الرب جاي يملاك بالأمان، الرب جاي يقول لك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يا رب شكرا من كل القلب لأنك أنت من تعطينا الأمان. يا رب يا رب بصلي النهاردة هدي نفوسنا وطمنا قدامك. يا رب يا رب من فضلك لا تسمح يا رب أنه نبقى مش مطمئنين، لكن النهاردة ادينا نعمة وطمن قلوبنا. أنت اللي قلت كده، سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. يا رب تعالى النهاردة بالسلام، تعالى النهاردة طمن قلوبنا، تعالى ودينا نعمة علشان نتسند عليك. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير والبركة. في آية كده بنعدي عليها مرور الكرام في العهد القديم في لاويين 19، وقت ما كان ربنا بيحط الشريعة بتاعة الزرع والحصاد بتقول كده: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلل، وعنب كرمك الساقط لا تلتقط، للفقير والغريب تتركها. أحيانا استغربت قوي، يعني يا رب أنت بتحط شريعة وتكلم الناس وكلام كبير وفي كل تفصيلة أنت حطت شريعة فيها، يعني مهتم قوي بالفتافيت اللي بتقع في الحصاد دي لإيه؟ للفقير والغريب. طب يا رب ما يعني ما تقول نحصد الأرض وندي للفقير والغريب، ليه نسيبها وهو اللي يخش ياخد اللقاط ده؟ الحقيقة لمسني قوي قلب ربنا إنه أنا مش عايز يطلب، عايز الشخص اللي محتاج يخش أرضك وياخد بكرامة، يخش أرضك ويلاقي راحة، يخش أرضك ويلاقي شبع، يخش أرضك ويلاقي حاجة يأكلها. واستغربت قوي من قلب ربنا يعني، ولمسني جدا جدا. يا رب انت عنك بتجيب قوي الحاجات دي، يعني خايف على مشاعر الغريب والفقير لما يخش ويطلب كمان. وافتكرت يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده بالظبط، كان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن بتفرق في حياة الناس أكتر ما كان بيتكلم معاهم. يعني لما نشوفه شاف زكا فوق الشجرة، زكا كان هربان وخايف من الناس لأنه كان مكروه جدا، وأول ما شافه أول حاجة قالها له وعظوش، قال له تعالى يا زكا أنا هبات معاك النهاردة، أنت مقبول. وكأنه بيوصل بله أنت مقبول، أنا مش شايفك حاجة وحشة، يمكن تكون فتفوتة صغيرة محدش خد باله منها، بس هو خد باله، ودي اللي غيرت حياة زكا، زي اللي حصل كمان مع السامرية، زي ما حصل مع مقابلات كتير. عينين يسوع كانت بتشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي كانت بتفرق مع الناس. أنا نفسي النهاردة نصلي إنه عينينا تبقى زي عينين يسوع، زي عينين الآب، تشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي تفرق مع الناس اللي حوالينا، تكون أرضنا سبب شبع، تكون الفتات بتاعتنا سبب شبع لناس كتير. لو اديت حتى كلمة تشجيع، لو اديت فتات وقتك، لو اديت فتات كلامك، لو اديت فتات فلوسك، لو اديت فتات أي حاجة عندك لأي حد محتاج، صدقني دي عند ربنا كبيرة، صدقني ربنا مهتم بالأمور الصغيرة دي. نفسي أشجع نفسي وأشجعكم أنه نصلي أنه الله يدينا القلب ده والعينين دي، أنه ما نستهنش بالفقير والغريب، ما نستهنش بأي حد محتاج أي حاجة حوالينا، ما نقولش أنه فلان في ضيقة لا ما هو ممكن يبيع عربيته ويسد زنقته، لا ما تقولش أنه فلان عيان لا ما هو ممكن يستلف ويجيب اللي عايزه، لا ادي من أرضك، خلي اللي حواليك لما يخش أرضك يلاقي فتات ويلاقي زرع يتقود بيه ويأكله. آمين.

أنا جاي لك النهاردة يا رب، بقول لك يا رب أنه أنا طالبة أكون شبهك يا رب، طالبة أنه يكون لي فكرك وعنيك وقلبك يا رب ناحية الناس. طالبة يا رب أنه أرضي تكون مكان راحة، مكان شبع يا رب، الناس تعبانة كتير يا رب. طالبة يا رب أنه محدش يعدي يا رب على حياتي، ومحدش يعدي على أرضي غير يا رب لما يلاقي يا رب أكل وراحة شبع وأمان يا رب، حتى لو حاجات صغيرة. لكن علمني يا رب، علمني إزاي عناية تلقط يا رب الحاجات الصغيرة. علمني أكون شبهك، علمني يا رب اللي يعدي في حياتي يشوفك، علمني يا رب وشكلني إن الناس لما تعدي في أرضي تشوفك أنت فيها، الناس لما تاكل وتشبع وتتلمس تشوفك أنت يا رب. علمني يا رب إنه يا رب حياتي واللي بديه في حياتي وبديه للناس يكون شهادة عنك ويرجع لمجدك يا رب. أنا عايز أكون شبهك، عايز أكون يا رب صورة منك يا رب على الأرض، عايز أفكر بفكرك لينا، فكر المسيح يا رب. قلبي يا رب يدوب قدام احتياجات الناس، قلبي يدوب قدام يا رب ألام الناس، قلبي يدوب يا رب لما أشوف حد تعبان يا رب، أتحنن زي ما كنت بتتحنن يا رب وانت على الأرض.

أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا وشمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أهلا بكم جميعا مرة أخرى في هذا اللقاء الجديد. الشيطان ورؤساء وسلاطين مملكة الظلمة لن يستسلموا بسهولة، بل سيفعلوا كل ما في استطاعتهم لمنع تحقيق ما طلبته في صلواتك. سيقيموا العوائق، سيبدأوا المعارك. لكن عزيزي المستمع، استمر مصليا، لا لكي يستجيب الله لطلباتك لأنه قد استجابها بالفعل، بل لتمنع إبليس من إعاقة تحقيقها. فلم يحتاج دانيال النبي إلى وقت طويل كي يسمع منه الله ويستجيب له، سمعه من اليوم الأول. ولكن مع هذا احتاج النبي إلى 3 أسابيع كاملة لكي ينهي إعاقة مملكة الظلمة. نعم، هنالك علاقة بين صلواتنا وبين تقييد عمل مملكة الظلمة، وبقدر ما نصلي بإيمان وتمتزج صلواتنا بأصوام تعبر عن إحساسنا بالضعف وإنكارنا لذواتنا، بقدر ما نبطل عمل مملكة الظلمة ونتمتع عمليا باستجابة صلواتنا. هذا درس هام مقدم لنا، فقد استجاب الرب في القديم لاشتياقات شعبه وأتى بهم إلى حدود أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا، وقال ليشوع: قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. لكن هل امتلك الشعب أرض كنعان بدون معارك؟ كلا، لقد حاولت قوى الظلمة بكل طاقاتها أن تعوقهم، وكان عليهم أن يقاتلوها حتى يتمتعوا بوعد الله لهم. وهنا نرى أهمية المثابرة في الصلاة. المثابرة في الصلاة تزيل العوائق التي يعطل بها إبليس إتمام مشيئة الله. الصلاة ليست أن تحث الله على فعل أمور لا يريدها، بل أن تعرف أولا مشيئته ثم تطلب منه أن يحققها. فإرادة الله تبقى معطلة على الأرض إلى أن ترفع صلاة تسأله أن يتممها. ما أعظم هذه الحقيقة! الله لن ينفذ وعوده، لن يتمم مشيئته إلا إذا رفعت صلوات مؤمنين تسأله من أجلها. لذلك استمر بالصلاة، واستمري بالصلاة، وهذه الصلاة ممزوجة بالصوم والثقة في الله والاعتراف بالضعف، وأن تستمروا في تضرع للرب. آمين آمين. هنالك آية رائعة في سفر الرؤيا الأصحاح الأول: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. أراد الله أن نكون ملوكا. لماذا أعطى الله لأولاده هذه المسؤولية أن يتوقف كل شيء يحدث على صلواتهم؟ لأنه جعلهم ملوكا وكهنة. وأيضا آيات المزمور 110 يقول داود النبي: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. هذه الآية من مزمور يتحدث عن الرب يسوع كملك، وقد استشهد به الرب يسوع ليدلل على ملكه، وذكرت الأناجيل هذا الاستشهاد 3 مرات في إنجيل متى ومرقس ولوقا. هذه الآية تشرح لنا كيف يملك الرب يسوع على أرضنا. هنالك أعداء، نعم، فهم يطرحون، لم يطرحوا بعد في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، إنهم يقومون بدراوة سبل الله المستقيمة. الرب يسوع يريد أن يفرض ملكه عليهم، يريد أن يحرر من سلطانهم الأفراد والأسر والأمم. ولكن كيف؟ نقرأ هذه الآية مرة أخرى، يقول: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. الله سيفرض ملكه عليهم بقضيب عزه. قضيب العز أو العز رمز إلى سلطان الملك، رمز إلى سلطان الملك. القضيب هذا من صهيون. الرب يسوع يملك ولكن من صهيون. صهيون هي للمؤمنين في العهد الجديد هي أورشليم السماوية،
ربوات محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. صهيون ترمز إلى المؤمنين حين يدركون الامتيازات التي يمتلكونها بسبب حب الرب الشديد لهم. وكيف يملك هؤلاء الملوك؟ بالصلاة. فحين تصلي الكنيسة باسمه، حين أصلي أنا وأنت في اسمه، فنحن نمد قضيب سلطانه من صهيون ليتحرك بحسب مشيئته، فتهرب مملكة الظلمة ويتسع ملكه في وسط أعدائه. هذا هو عمل الكنيسة، أن تصلي فتحرك قضيب عز المسيح في وسط الأعداء. فإذا كنا نريد أن نبهش قلب الرب لنصلي ونطلب أن يحقق مشيئته، فتنهار حصون إبليس ويزداد عدد النفوس المتحررة من سلطانه. الصلاة هي المفتاح، مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. والصلاة يجب أن تكون في مشيئة الله. وكيف نعرف مشيئة الله؟ عندما ندرس في كلمته، عندما ندرس في كلمته. آمين. له المجد والكرامة والبركة. ثبت أنظارك في يسوع، ثبت أنظارك به، واستمر مصليا وواثقا أنه حتما سيستجيب، لأنك تطلب بحسب مشيئته وحسب فكره وحسب كلمته. ثبت أنظارك مع فريق الحياة الأفضل، ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حديثنا لهذا اليوم.

يسوى مملكة الظلمة. الصلاة تحول رغبات الرب يسوع إلى واقع عملي. الصلاة صلاة المؤمنين. يا لفعالية الصلاة، يا لمجد الصلاة. فعندما تفكر أن تصلي مع مجموعة من المؤمنين إخوتك من أجل هدف، من أجل أن تنتصر البشارة بإنجيل الرب يسوع، وأن ينهزم الأعداء، وأن يمتد قضيب عز الرب إلى كل مكان. نعم، أنت قادر أن تفعل الكثير لو صليت بمفردك، لكنك ستكون أقوى إذا صليت أيضا مع إخوتك. يقول في آية رائعة في سفر التثنية الأصحاح 32: واحد يطرد ألفا ويهزم اثنان ربوة، الربوة هي 10,000. فصلاة المؤمن إذا طردت ألفا، فإن صلاة اثنين معا لهما نفس القلب ونفس الطلبات لن تطرد 2,000 بل 10,000 من الأرواح الشريرة. وهكذا نستطيع أن نقول أن الصلاة هي مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. وموضوع الصلاة موضوع هام جدا، ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى حلقات لدراسته، لأنه موضوع واسع، موضوع كبير، وموضوع هام. لكن نستطيع أن نقول به بعض النقاط المختصرة والمفيدة. الصلاة يجب أن تكون بحسب مشيئة الله. كما ذكرنا قبل الفاصل، ليست الصلاة أن تطلب من الله أي طلبات تريدها، بل أن تطلب منه شيئا تكون متأكدا أنه ضمن مشيئته. الخطوة الأولى هي أن تعرف مشيئة الله من جهة كل أمر يشغلك. وكيف تعرف مشيئة الله؟ عندما تدرس كلمة الله وتثق أن الروح القدس سيعطيك فهما لكل ما أنت في احتياج له. الرب يريدك أن تعرف مشيئته لكي تتحدث عنها حين تخاطبه في صلاتك. واسمع أيضا إلى صوت الله الذي يكلمك به في قلبك. صوت الله في الداخل يكون مصحوبا دائما بسلامه العميق الذي يؤكد صحته. وعندما تعرف مشيئة الله في أي أمر تفكر فيه، تذكر أن العدو إبليس سيبذل كل جهوده لكي يعوق تنفيذها، وأهم محاولاته ستكون معك. سيحاول أن يمنعك عن الصلاة، فهو يعلم أنه إذا فقدنا مفتاح الصلاة لن تأتي لنا الموارد الإلهية الكافية للإحتياج، ولن نقدر أن نحرك قضيب عز الرب الذي يجبر جنود الظلمة على الهروب. لهذا كن حكيما ولا تدع إبليس يعطل صلاتك. لا تدع إبليس يعطل صلاتك، لأنه قد يعطيك إحساسا كاذبا بتعب الجسد، وقد يهاجم ذهنك بعدم التركيز، وقد يصيبك بالشعور بالملل وعدم الرغبة في أي شيء. لهذا قف راسخا، لا تستسلم له، قاومه. قل له أنت عدو مهزوم، ليس لك سلطان على جسدي، ذهني أو أحاسيسي. ثق عندما تقول له هكذا سيهرب من أمامك، لأن وعد الكتاب صادق، قاوموا إبليس فيهرب منكم. قد يسعى لأن يسرق منك الوقت الذي تحدده كل يوم لصلاتك الخاصة أو لصلاتك مع إخوتك في الكنيسة. انتبه وقاومه، واعلن له أنه لن يقدر أن يسلب منك أثمن أوقاتك. وقت الصلاة هو أهم كل الأوقات، فليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. مرة أخرى، ليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. نتذكر كلمات القديس أغسطينوس: الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. لهذا لا تدع إبليس يعطل صلاتك، وقاوم الشك في صلاتك. إذا عرفت مشيئة الله في أمر ما لا تستصعب تحقيقها. لنفترض أنك تخدم في إحدى القرى وشعرت أن إرادة الله هي رجوع سكانها إلى الرب رجوعا حقيقيا، ثم تطلعت إلى الواقع فوجدتهم غير مكترثين على الإطلاق بالأمور الروحية، ألهتهم أمور الدنيا عن أبديتهم، تحولوا إلى محبة المال وخطايا الجسد،
ونظرت إلى المؤمنين الحقيقيين

المؤذين بها فوجدت أن عددهم قليل. لا تشك، لا تشك أبدا، ثق أن الله سيحقق وعده بالكامل. انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس ولابد أن تقاومها لكي لا تعود مرة أخرى. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل. أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي، أنا مش بغامر عندما أسلمه كل أموري بالصلاة وأثق أنه سيستجيب، سواء كان صلاة لخدمتي، لبيتي، لعملي، لأي ناحية في حياتي. فاصل ونعود إليكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو اللي حلوله فوق العقل وفوق إدراكي، وتاريخه معايا بعمري بشهد إنه عجيب. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أرحب بكم مرة أخرى أحبائي المستمعين والمتابعين، هنا إذاعة صوت الأمل، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد وبرنامج نهاركم سعيد. ذكرنا نقطتين قبل الفاصل. انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس، لابد أن تقاومها لكي لا تعود لك مرة أخرى. لا تشك، ثق في أن وعد الرب سيتحقق بالكامل. تحدث مع الرب بإيمان، ولتكن أحاديثك فيما بعد مع الآخرين تعبر عن الإيمان الذي تحدثت به مع الرب. ذات مرة فصل أحدهم عن غير وجه حق من عمله، فذهب إليه أحد الخدام ليشجعه، وفي نهاية الجلسة وقف يصلي معه قائلا: يا رب، أنت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، أنت إله حق، إنني أثق أنك ستعيده إلى عمله سريعا، إنني أشكرك لأني أثق أنك استجبت. ولكن إذ خرج الخادم من منزل هذا الشخص، بدأ يرثي لحاله ويقول لأحبائه: صلوا له كثيرا، لن يجد عملا آخرا له نفس الراتب، سيقل دخله المالي بدرجة متعبة، صلوا حتى يقدر أن يحتمل. هذه الكلمات كشفت أنه لم يصلي صلاته الأولى وهو يثق أنها ستستجاب. أحبائي، مثل هذه الصلاة لا ينظر لها الرب للأسف. لهذا تقووا في الإيمان وأعطوا مجدا لله. هو يريد أن يسمع منكم طلبات عظيمة تشهد لإيمانكم بالإله العظيم. هو يريد أن يسمع مثل هذه الطلبات، لأنه بالفعل يريد أمورا عظيمة كثيرة لنا. لماذا لا نتمتع بها؟ تكلموا معه وسترون عجبا. قديما قال أليشع النبي للمرأة في سفر ملوك الثاني الأصحاح الرابع: لا تقللي الأواني الفارغة، لأن مشيئة الله أن يعطينا بحسب غناه في المجد. وبالفعل لقد ظل الزيت ينسكب وبغزارة حتى قيل لا يوجد بعد وعاء. أعرف الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يقدمها لك، اطلبه واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها. لن يقدر إبليس أن يسلبها منك، لن يقدر أن يعطل صلاتك وثمر صلاتك. بعض الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يمنحها لك: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة، طهارة في الفكر. اطلب، فإلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة وتتمتع باسم الرب يسوع وأنت تصلي. فقد تعودنا في صلواتنا أن نتحدث مع الرب يسوع عن حبه العجيب، على ما قدمه لنا على الصليب، وعن محبته لنا ومحبته ومحبتنا نحن له. تعودنا أن نمجده ونسبحه ونعلن لنا خضوعنا بالكامل، هذا رائع للغاية. لكن نحتاج أيضا أن نتعود أن نتكلم مع الآب السماوي. نقرأ بتركيز الكلمات التالية التي قالها رب يسوع: الحق الحق أقول لكم، الحق الحق أقول لكم. هذه عبارة تنبه إلى أهمية الكلمات التالية، والتي هي: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فهل تعودنا أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع؟ دعانا الرسول بولس لنشكر الله، وكتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، لله والآب. الرسول بولس يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا عندما قص علينا يوحنا حادثة غسل الرب يسوع لأقدام تلاميذه، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله، 14، 15، و16 حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب. عندما نقرأ هذه الأصحاحات نجد أن الرب يسوع يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو ليخرجوا به الشياطين فقط، بل أيضا يتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. آمين. عندما نطلب ونصلي إلى الآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له لا تنظر إلينا نحن، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة، أنت لا تهدأ، أنت لا تسكت حتى تتمم كل ما وعدت به. فاصل ونعود إليكم.

أنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعاني إلى هناك، بل يروان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها لك.

نثق بك وبقدرتك، نثق بك سنرى مجدك. إذا ثابرنا في الصلاة، في هذه الحلقة تحدثنا عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. اعرف الأمور العظيمة التي يريدها الرب لك واطلبه واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها، لن يقدر إبليس أن يسلبها منك. وذكرنا بعضا منها: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة في الفكر. اطلب لأن إلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة، وتمتع بسلطان اسم الرب يسوع وأنت تصلي. كما ذكرنا، عندما نتعود أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع المسيح كما دعانا الرسول بولس لنشكر الله، كتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. هنا يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا بعد أن قص علينا يوحنا حادثة غسل الأرجل، غسل أرجل تلاميذ الرب يسوع، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب، 16، 15، و16. ونقرأ هذه الأصحاحات ونجد أن الرب يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع المسيح اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو يخرجوا به الشياطين فقط، بل ليتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. فعندما نصلي للآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له: لا تنظر إلينا، نحن لا نستحق أي شيء، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع، نتقدم باسمه لا بأسمائنا، نحتمي بدمه لا ببرنا. ونتذكر هذه الآية العظيمة الرائعة التي لا تقدر بثمن: كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فباسم الرب يسوع نستطيع أن نتقدم إلى الآب بدالة بدون خوف. ترى هل تمتعت بهذا الاسم وأنت تصلي؟ هذه الكلمات الرائعة التي عبرت بها تسبيح المؤمنين في العصور السابقة، عبرت عن تلذذهم بذكر اسمه المبارك. زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس. اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك، هو لهم ينبوع ماء حياة، حلو في حناجرهم أكثر من العسل. إذا نطقوا به تستنير عقولهم وتصعد إلى العلو قلوبهم. فإن كانوا معوزين من أموال العالم، فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن، الاسم الحلو المملوء مجدا الذي لربنا يسوع المسيح. اطلب طلبات محددة بهذا الاسم. تعلم أن تطلب من أبيك السماوي طلبات محددة، لا تتحدث معه بكلام عام، حدد المطلوب. نتحدث معه ونحدد الطلبات ونثق أنها بحسب مشيئته. اطلب منه بالضبط ماذا تريد. عندما سأل الأعمى: ماذا تريد أن أصنع لك؟ سأله بالتحديد: ماذا تريد أن أصنع لك؟ فلا تمل، ثابر في الصلاة، لا تتوقف حتى تزال كل العوائق التي أقامها العدو ليمنع تحقيق مشيئة الله التي تصلي من أجل إتمامها. ولا تنسى أن المعارك مع مملكة الظلمة تتفاوت في عنفها وضراوتها، ويحتاج بعضها إلى صلوات أطول، وربما إلى أصوام، وربما إلى مؤمنين يتكاثفون معا ويصلون بقلب واحد حتى تنهزم قوى الظلمة وتتحقق مشيئة الله. لا تنسى أن الصلاة هي المفتاح الذي أعطاه الرب لنا لكي نفتح به باب السور، السور الذي يمنع تحقيق مشيئة الله على الأرض. نفتحه
فنلمس عمله المجيد معنا. المستحيلات تحدث ووعود الرب تتحقق لنا، والسماء توسع تخومها على الأرض. يا للمجد حين نصلي، ويا لمجد الصلاة، وقتها هو أجمل أوقات حياتنا. نتمتع بالحديث مع الحبيب، نمتلئ فيه بقوة وحكمة ووداعة، ونتعلم سر الحب. وكما ذكرنا، هذه الترنيمة الرائعة والكلمات التي كانوا يرنمونها في العصور الوسطى، زينة نفوسنا وفرح قلوبنا، هو اسمك القدوس، أنت نور الأنوار، أنت بر الأبرار. تعالوا نختتم مع هذه الترنيمة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. نهاركم سعيد.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارد ذات، والجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني في التجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟
3: ايوه
1: قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لانه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: اله.
3: إبليس قام اخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا اخي انا بديك هذا كله، انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رداه المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بإنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو له دور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبز
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاعت قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خسما أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف

0: بيجيب لك الحياة وبيأكد لك، وبعدك بدك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما، لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
2: جيب النص والنص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة، وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة البعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا، لكن شنو بيعلمنا الله في المكتب؟
2: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا، يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده، يعني وأنا ليه؟ لأن أنا بؤمن به كده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
2: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية، هو ذكي جدا بيعرف
2: أي صح.
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول، فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة أنت اللي بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهروا به.
3: أكيد. وأنا دار أقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لأن الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما قاعد يتابع كلمة الله هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس يحاول يحارب انه يدخله في التجربه وكده، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
2: زي ما احنا قلنا قبل انه إبليس مكار.

0: هو بيجي بطرق مختلفة. يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض. فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة طاعة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة. لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في قمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
2: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي، أسلوبة أو أسرقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
2: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل. كأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكذا، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
3: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع شنو، بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس كي جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هنده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
2: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
0: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
2: جميل.
3: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه جميل.
2: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي، ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
2: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية ودبالة، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
2: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من الـ ممكن يخدمها ما غلط، دي ما في حاجة،
2: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
2: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة؟
0: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
2: كويس. نسمع يا إيمان،
1: يلا حيو.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصل العلم؟
2: لا لا انا حصل لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى، وتعمل يا رب

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده ولقاء جديد على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بكم ومبسوط خالص اني اكون معاكم على مدار ساعه ونص من راديو سما، وفي منتهى السعاده اني اتقابل معاكم واصلي ان رب دينا وقت مبارك، وانه يكون الوقت يعني خفيف، ما يكونش وقت مزعج ليك، لكن صلاتي ان رب يباركنا في هذه الساعه ونص على الهواء مباشره. بيقول الكتاب عن الرب الهنا انه سامع الصلاه، كتاب بيعلمنا في سفر المزامير يقول كده: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولأنه الرب سامع الصلاة فاحنا بنصلي، ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنيجي نطرح قدامه، نسكب قدامه نفسنا وكمان شكوانا. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي، كل الناس اللي بتتابعنا على صفحة الراديو، اهلا بيكم، اهلا بكل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان بوجه الشكر، انتزل فرصة اوجه الشكر لاخواتي واحبائي شركاء الخدمة في إذاعة صوت الامل، الأخت حنين وأخويا نزار، رب يبارككم ويستخدمكم ويبارك خدمتكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بسمعنا دلوقتي من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم، مبسوط إن احنا مع بعض دلوقتي ومصدق إن الرب هيدينا وقت مبارك. عشان كده تشجع النهاردة وصدق إنه الوقت ده وقت مميز جدا جدا. هنتكلم عن موضوع مهم قوي النهاردة، وهنصلي، عندنا طلبات صلاة، وكمان عندنا استجابة صلاة، حد بعت استجابة صلاة، حقيقة بفرح خالص خالص لما ربنا بيشجعنا باستجابات صلاة. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة راديو دلوقتي، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نكون بنشكر الرب ونبارك الرب لأجل اللي صنعه معاك. يلا بينا نبتدي وقتنا بالصلاة، تعالوا نصلي ونبدأ كده الحلقة بنحنا نطلب وجه الرب ونقول يا رب مستنينك، يا رب عايزينك، يا رب منتظرينك في هذا الوقت. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب، لأنك إله صالح جدا، إله كل نعمة يا رب، بنباركك نشكرك لأنك موجود وحاضر وسطينا النهاردة رغم المسافات يا رب، لكن أشكرك لأنك موجود يا رب. بصلي النهاردة أنا وكل إخواتي من أجل الحلقة، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا يا رب، تعالى النهاردة بمجدك، تعالى بحضورك، تقابل معانا وتلامس معانا، اوصل لكل حد فينا يا رب، منتظرينك النهاردة تتعامل معانا وتكلمنا وتعلمنا يا رب. هنيجي النهاردة ونصلي قدامك واحنا متأكدين انك سامع الصلاة، متأكدين كمان انك بتفرحنا وبتعزي قلوبنا يا رب. شكرا لانه الوقت ده بين ايدك، هتعظم العمل معانا ونخرج فرحين في اسم يسوع، امين امين امين امين. عايز اشجعكم النهاردة هنصلي من اجل هنصلي زي ما قلت في طلبات صلاه كتير، لكن هنصلي من اجل، احنا متعودين كل حلقه بنصلي من اجل دوله في العالم، نصلي النهارده هنصلي وهنروح لغايه اخر كوكب كده، هنروح هنصلي من اجل نيوزيلندا. ما اعرفش لو انت من نيوزيلندا اهلا بيك معانا على الهوا، ولو انت يعني مش من نيوزيلندا لكن تعرف حد في نيوزيلندا منشن له الحلقه وقول له هنصلي النهارده من اجل بلدك، يمكن انت شاعر انه البلد في الاخر خالص كده يعني، لكن الرب يعني موجود والرب يوصل للبلد من خلال صلوات حضراتكم. كمان هنصلي النهاردة من اجل العمال، هنصلي النهاردة من اجل كل واحد بيعمل في صنعة، هنصلي من اجل فئة العمال ان الرب يباركهم ويتعامل معاهم ويوصل ليهم بنعمة خاصة. خلينا نبتدي وقتنا النهاردة بالترميم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، اهلا بيكم. صوت خالص ان نكون مع بعض في الوقت ده. والحقيقه عنوان حلقتنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي. بس قبل ما اقول لك الموضوع، عايز افكر معاك في حاجه. عمرك تخيلت انه ممكن تكون حياه واحد كلها ضلمه، يعيش في الضلمه كل الوقت؟ غالبا الفكره نفسها مرعبه، انك تتخيل نفسك عايش في مكان مظلم تماما. فكره مش لطيفه بالمره، ويمكن فكره كمان مخيفه. اوقات كتيره بنحس انه يعني وارد انه تبقى في مناطق في حياتنا مرات بتبقى كأنها ضلمة، انا مش شايف حاجة ومش فاهم حاجة ومش عارف هو ليه ربنا سايبني في الحتة دي. مرات بنحس انه الضلمة اتفرضت عليا. في اوقات كده الاقي قراراتي مش عارف اخد قرار، فانا كأني ماشي في ضلمة، مش فاهم هو ليه ربنا سمح بالأمر ده، أو ليه أنا مش عارف أصلي، مش عارف أتشجع بالرب. قدامي اختيار، يعني قدامي أكتر من اختيار في موضوع معين، فمش فاهم، وخايف أخد القرار ده لحسن الدنيا تبوظ في الشغل، وخايف أخد قرار هجرة لحسن الدنيا تبوظ في الارتباط. متلخبط جدا. الضلمة والتخبط حاجة مش لطيفة. بس الكتاب المقدس بيعلمنا أنه ربنا مش هدفه ومش قصده انه يسيبك في الضلمة ويسيبك في المناطق دي. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة متاخد من آية جميلة، خليني أقراها لك. جات في مزمور 18 وعدد 28. مزمور 18 وعدد 28 يكتب داود النبي هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. داود وهو متخبط وهو حاسس بأنه أعداءه كتير، يكتب للرب هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. السراج ببساطة هو يعني هو المصباح بتاع زمان، اللي هو بيبقى البادي بتاعه كده جسم المصباح من المعدن، وبتحط فيه زيت ده هو المادة القابلة للاشتعال، المادة المشتعلة اللي بتشعل الفتيل، وده الجزء الثالث من المصباح. فعندنا البادي، عندنا الجسم الخارجي، وعندنا الجسم ده مليان زيت، وعندنا الفتيل اللي بيشتعل، تشتعل فيه النار لأنه الفتيل نازل في الزيت جزء كبير منه، فتشبع بالزيت اللي هو بيشتعل، فمجرد ما يولعه نار في الفتيل، الفتيل بينور. هو ده المصباح. داود بيقول

ليه مش شايف؟ ليه سكتك ما بقتش واضحة قدامي؟ ولو بقالك كتير بتفكر انك تاخد قرار بدماغك، بس ترجع تاني تحسبها وتقول طب ما انا عملت كده قبل كده، طب ما انا عملت وخدت قرارات ورحت وجيت وكنت بحصد نتائج، فانا عايز الرب، عايز مشيئة الرب، بس وانا عايز مشيئة الرب انا مش قادر استقبلها، عايش في ضلمة، عايش في تخبط، مش فكر الرب انك تعيش متخبط. داود بيقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلماتي. النهاردة في الحلقة نتكلم عن أمور بتعطل النور الإلهي، نتكلم عن أربع أمور بتعطل نور المسيح أنه يجي لحياتك، بتعطل النور الإلهي أنه يشرق عليك، بتعطل أنه سراجك يبقى مضيء، أو بمعنى أصح أن الرب يضيء هذا السراج. هل في أمور أنا ممكن أكون بعملها بتعطل النور الحقيقة؟ هنتعرف عليها بعد شوية، لكن خليني أفكرك أنه الله مش قصده ومش هدفه ومش قصده ولا غايته أنك تفضل متخبط، تفضل مش شايف، تفضل مش فاهم، تفضل متلخبط. مش ده فكر الرب. الله عايزك مستنير. في سفر ملاخي يقول الكتاب: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. الكتاب بيتكلم كتير عن أنه الرب عاوز يعمل كده. خليني أقرأ معاك آية، بيقول الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 4 وآية رقم 18، أمثال 4:18: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. خليني أراها معاك مرة كمان: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. الرب بينور، الرب بيشرق بنوره، الرب بي بي بي بي عنده إشراقة نور على سبيل الصديقين. مين الصديقين دول؟ الصديقين دول هم أولاد الرب، هم بنات الرب، هم كل حد ابن أو بنت للرب، الناس اللي عايشة للرب بكل قلبها، الناس اللي بتتبع الرب، الناس اللي ماشية في سكة ربنا، الصديقين المؤمنين المحترمين اللي بيحبوا الرب، ولاد الرب المفديين. يقول الكتاب عنهم أنه سبيل الصديقين كنور مشرق. هم مش ماشيين في الظلمة، هم مش ماشيين متخبطين، هم مش ماشي كده يخبط ومش فاهم ومش عارف الطريق أوله فين وآخره منين، لكن فكر الله أنه سبيل الصديقين نور مشرق، منور قوي، منور قوي. أنا في يوم من الأيام عن نفسي شخصيا يعني حصل معايا الموقف ده، مش عارف اكتبوا لنا في الكومنتات لو حصل معاكم حاجة زي كده. في مرة من المرات كنت في بيتنا، ولما أقول بيتنا ده يعني الشقة اللي أنا ساكن فيها، فأنا عارف بيتنا كويس جدا، أنا حافظ كل حتة في بيتنا. والكهرباء فصلت في مرة، قطعت، فقمت غالبا عشان أجيب موبايل أنور، أجيب كشاف، أجيب حاجة، وأنا فاكر كويس جدا أني خبطت في عمود كده، خبطت في حاجة في الحيطة في البيت، مع أنه بيتي، مع أنه مكان أنا مقيم فيه بقالي وقت، بس أنا لأنه الدنيا ظلمت حتى وأنا في بيتي اتخبطت. وخليني أقول لك أنه لو في أمور حتى وانت متعود تعملها بدون إشراقة النور الإلهي تلاقي نفسك بتتخبط، بدون إشراقة النور هتلاقي نفسك مش قادر تاخد خطوة، مش قادر تمشي صح، بتروح خابط، قرار غلط، ارتباط غلط، شغل غلط، سفر غلط، ايه ده انا شاطر قوي، ده انا بعرف اعملها، ده انا عندي خبرة، ده انا عندي حكمة. حكمة بشرية، بس بدون نور الرب تلاقي نفسك غلط فخبطت، والخبطة دي او الاصطدام ده ليه نتائج تاني. وانا بدون نور الرب الاصطدام ده ليه نتائج، وهذه النتائج قد تكلفني اوقات تكلفات بسيطة، بس في مرات النتائج دي تكلف الشخص انه يقعد كتير. ففي ناس اخطأت لانه مش ماشية في النور الالهي، سبيلها مش منور، فخدت قرار بانها تسافر وتسيب بلدها وتهاجر مثلا اي دولة تاني، وما كانتش دي مشيئة الرب،
فراح وعمل مش عارف ورق وعمل مش عارف ايه و

وقال كلام مش حقيقي وعمل كيس وعمل وعمل وعمل ويروح نفسه بيحصد حاجات. ليه؟ لأنه ببساطة أنت مش في مشيئة الرب. سبيل الصديقين زي نور مشرق يقول كده يتزايد وينير إلى النهار الكامل. ربنا عاوز ينور يتزايد وينير إلى النهار الكامل، يعني يفضل النور يزيد ويزيد ويزيد ويزيد لغاية لما ينور قوي. فأنا عايز أقول لك كده أنه هدف الرب أنه حياتك تبقى مليانة بالنور بالإرشاد. نور يعني نور الرب، يعني حضور الرب، يعني إرشاد الرب، يعني قيادة الرب. فالنور الإلهي ينير حياتك، ينير حياتك. هذا النور الإلهي يجي عليك ويفضل ينور ويزداد، فتلاقي نفسك بتاخد قرار، وليكن مثلا قرار ارتباط، ففي إرشاد من الرب كده عمال يستقر في قلبك، تحس انه ايوه في حاجة كده ربنا بيطمني بيها، او العكس او بيحذرني منها. وكل شوية تكتشف انه لا، ده النور بيزيد، ده الإرشاد بيزيد، ده القيادة بتزيد، تمسك ماشي صح. بس وانا بعيد عن النور الإلهي انا مش مدرك اني بتخبط واخد قرارات غلط. عايز اقول لك كده، الله ينور عليك، عبارة بالمصري بنقولها كتير لبعض، الله ينور عليك. وانا هنا ما اقصدش انك عملت حاجة حلوة فربنا ينور عليك يعني، لكن اقصد الله ينور عليك بجد، يعني ربنا يشرق بنوره عليك وعلى حياتك، ربنا يشرق بنوره عليكي، يشرق بنوره على حياتك. الله ينور عليك في قراراتك، الله ينور عليك، يضيء بوجهه عليك في اختياراتك، الله ينور عليك في توجهاتك، الله ينور عليك، رب ينور عليك. عشان كده اوعى تفكر انك تكمل بدون نوره، اوعى تفكري انك تكملي بدون ارشاده. الله عنده مقاصد عظيمة، الله عنده ارشاد عظيم، الرب عنده نور وارشاد في كل جوانب حياتنا. احنا مش متروكين يا احبائي، احنا مش متروكين للعالم ولا للظروف، احنا مش متروكين للناس ولا متروكين لاختياراتهم ولا حتى لاختياراتنا، احنا في ايدين الرب. انا بحب اقول كده يعني انا في الضمان، عارف لما تشتري جهاز ويبقى جهاز ده ليه ضمان فتقول الجهاز ده في الضمان، انا بحب اقول كده انا في الضمان، ضمان الالهي، رب ضامن حياتي، ضامن بيتي، ضامن صحتي، ضامن كل، رب ضامن، رب ضامن. فما تخافش اذا انت متلخبط او متشوشر او مش انت جوه الضمان، بس فقط اشتاق للحضور الالهي، فقط اشتاق للنور الالهي، يضيء الرب بوجهه عليك. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يا رب أنا بشكرك لأجل النور الإلهي، يا رب أشكرك لأجل النور الإلهي اللي مالي حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة لأجل كل حد مش عارف يستقبل النور، يا رب باسم يسوع، يا رب أشكرك لأجل نورك الحقيقي اللي يجي النهاردة على كل أخ من أخواتي وعلى كل أخت من أخواتي ويضيء الطريق. يا رب أنا بصلي من أجل إرشاد واضح جدا يا رب لناس النهاردة متلخبطة، مش فاهمة، مش مدركة. يا رب صلاتي النهاردة باسم يسوع يا رب إرشاد، قيادة، توجيه يا رب لحياتنا. يا رب صلاتي ما في حد فينا يكون متخبط، يا رب صلاتي إن مفيش حد من ولادك وبناتك ياخد قرار بالشطارة، يا رب مش هتنفعنا الشطارة ولا بالخبرة، مش هتنفعنا الخبرة، لكن صلاتي النهاردة إن احنا ناخد يا رب اختياراتنا وقراراتنا بناء على إرشادك وعلى صوتك. علمنا نسمع صوتك، وجهنا يا رب النهاردة علشان نستقبل اللي على قلبك لينا. يا رب أشكرك من كل القلب لأنه النهاردة النور الإلهي يزيد، يتزايد، يشرق إلى النهار الكامل. يا رب بصلي يا رب لا ظلمة في حياتنا، يا رب كل حد عايش في الظلمة، صلاتي النهاردة أنه ينور بنورك. يا رب مكتوب بنورك نرى نورا، نستقبل النور اللي على قلبك النهاردة يا رب في كل جوانب حياتنا. اسم يسوع أشكرك لأنك سامع صلاتنا، ولي كل المجد. آمين.
امين امين امين. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جايه ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وما زلنا مكملين كلامنا، وعايز أقول لك الله ينور عليك. أفكركم عشان كل الناس اللي لسه داخلة معنا الهوا دلوقتي في اللايف، إنه النهاردة هنصلي من أجل دولة زي ما احنا متعودين بنصلي كل حلقة من أجل دولة معنا. النهاردة هنصلي لأجل آخر الكوكب، هنصلي من أجل نيوزيلندا، هنصلي من أجل نيوزيلندا ومن أجل الشعب النيوزيلندي ومن أجل الناس اللي عايشين في نيوزيلندا. هنصلي كمان من أجل العمال ومن أجل أن الرب يفتقد أحبائنا العمال، الفئة اللي يمكن مش بنصلي من أجلهم لكننا محتاجين ليهم دايما في كل صنعة، في كل حرفة، كل مهنة، جوه بيوتنا، في شركات، في عقارات، في أي مكان احنا محتاجين نصلي من أجل أحبائنا العمال أو الصناعين. علشان كده لو تعرف حد في نيوزيلندا ابعت له، ولو تعرف حد من الأحباء العمال لو انت حاضر معانا وبتشتغل في العمالة في أي كانت نوع المهنة بتاعتك، يعني هنصلي لأجلك النهاردة. ولو تعرف حد كمان من أحبائك في نفس المهنة أو في مهنة تانية، من فضلك منشنه الحلقة وقول له النهاردة هنصلي لأجل العمال في برنامج سامع الصلاة. تكلمنا قبل الفاصل وقلنا انه ممكن يكون في امور بتعطل يعني النور الالهي. خلينا نروح مع بعض لرسالة افسس في العهد الجديد، افسس اصحاح 5. والحقيقة في اصحاح 5 من رسالة افسس الكتاب بيتكلم عن قائمة من اعمال الظلمة. الحقيقة الأصحاح ده غني جدا، خليني أقرأ معاك سريعا بعض الآيات. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ويبقى كده يبدأ يقول قائمة من الأمور الشريرة. الحقيقة من عدد 1 لعدد 18 في أفسس 5، لو حبينا نبص على أمور بتطفي النور الإلهي هنشوف أنه في أعمال يسميها كتاب مقدس أعمال الظلمة. في عدد 11 من أفسس 5 يقول الكتاب هذه الكلمات: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. أول حاجة ممكن تعطل النور الإلهي اللي يدخل لحياتي حاجة اسمها أعمال الظلمة. يعني إيه أعمال الظلمة؟ يعني الخطية. ولو تلاحظ هنا عمال يتكلم يقول كده: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. فلا تكونوا شركائهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. وأنا بتحرك كده أنا الأمور دي ممكن تكون بتعطل النور الإلهي اللي في حياتي، وأنا بسلك في هذه القائمة اللي الكتاب حذرنا منها اللي بيسميها كتاب أعمال الظلمة، وأنا بتحرك في أعمال الظلمة دي أنا بطفي. لأنه بيقول هذه الكلمات زي ما قرينا في عدد 8 أنه أنتوا كنتوا قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. كنتم قبلا ظلمة، يعني أنا كنت زمان عايش في الظلمة بس اتحررت، اتنقلت من الظلمة للنور، اتنقلت حياتي بعد ما تبت عن هذه الأمور وهذه السلوكيات بعمل المسيح بعمل النعمة، اتغيرت حياتي. فبقى بالنسبة لي أقول كنت ظلمة، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. رب يقول لي أنه خلي بالك أنت كنت قبلا ظلمة، كنت قبلا بتسلك زي الناس دي، في طمع، في عبادة الأوثان، في نجاسة، في أمور لا تليق، في قباحة، في كلام سفاهة وهزل، قيمة كبيرة من الخطايا اللي بيسميها الكتاب المقدس أعمال الظلمة. وأنا في هذه الأعمال لو أنا عايش فيها أنا مش عارف أنور، مش عارف أستقبل النور، وكأنه في حاجة بتعطل النور الإلهي، لأنكم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. أنا دلوقتي أصبحت نور في الرب، أصبحت مستنير. فوأنا عايش في النور أنا غير مدرك أنه هذه الأمور تعطل. عشان كده ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وإنت في سلوكيات في حياتك، في أعمال الظلمة في حياتك معطلة، منع النور الإلهي أنه يدخل لقلبك، منع النور الإلهي أنه ينور حياتك. هذه الأمور ربنا بيكلمني وبيكلمك وبيكلمك عليها وبيقول لنا من فضلك توقف عن هذه الأمور، من فضلك ابتعد تماما عن كل ما هو معطل في حياتك، من فضلك ابتعد، من فضلك ابتعد تماما، لأنه هذه الأمور المعطلة، هذه الأمور اللي من خلالها يقول الكتاب يأتي غضب الله على أبناء المعصية، هذه الأمور اللي جاي الرب علشان يقول لي ويقول لك ويقول لك من فضلك أنت أصبحت نور، وهذه الأمور أعمال ظلمة. فبيحذرني كتاب يقول لي لا تشترك في أعمال الظلمة، ما تكونش جزء من هذه الأعمال، ما تكونش جزء من هذه السلوكيات، ما تلاقيش نفسك بتسلك فيها وحسنه عادي والأمور كويسة، ويعني إيه المشكلة يعني لما أبقى بشرق أو بسلك عفوا في أعمال الظلمة ومتعود عليها، ويعني في نفس الوقت بصلي ويعني يمكن بخدم كمان والدنيا زي الفل. لا، في خطر. رب عاوز يتوبنا النهاردة. كم حد يقول له توبني يا رب؟ كم حد يقول له توبني يا إلهي؟ كم حد يقول له النهاردة أنا بصلي إني أتوب وإني أتنقى؟ الرب مش بس بيحذرنا من السلوك في أعمال الظلمة، ده بيقول كده لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، يوصفها كتاب بأنها غير مثمرة، بل بالحري وبخوها. يعني قول الحق إنه هذه الأمور لا طريق، قول الحق انه هذه الامور اللي هي اعمال الظلمه غير المثمره دي لا تليق بي كابن للنور، وبخها، يعني اعلن انه هذه الامور مش من الرب. يعني ايه؟ يعني مش بس ما تشتركش فيها لكن كمان وبخها. بصوا يقول الكتاب، خليني اقراها لك، عدد 11، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. جت في إحدى الترجمات بتقول كده ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة بل بالأولى أن تكشفوها، وجت في إحدى الترجمات التانية أن تشهروها، تعلنوها يعني، وواحدة من المعاني جت كده لا تشتركوا في أعمال أهل الظلام التي لا ثمار منها بل اكشفوها على حقيقتها. إيه ده؟ ده مستوى من الحياة ربنا عايزني أعيشه، إني أكون مبتعد تماما عن هذه الأمور واكشفها. يقول لي بس أنا مش متعود على كده، أنا كده هبقى ضد الطيار. يا قدسين، يا أحبائي، أحبائي، دعوة المسيح ليا وليك وليكي وانت بتسمعني النهاردة، دعوة المسيح لينا ان احنا نعيش كل حياتنا ضد التيار، دعوة المسيح ان احنا نعيش كل حياتنا مش مع العالم. انا مش مدعو اني اعيش زي اهل العالم ولا افكر بطريقة اهل العالم، لكن ربنا عايزنا نعيش نوعية حياة مختلفة. أول حاجة بتعطل النور الإلهي هي أعمال الظلمة غير المثمرة. أنا نفسي نصلي لو أنت النهاردة بقالك وقت حاسس بأنه حياتك مطفية، عايز صلي معاك النهاردة أنه يجي نور الرب على حياتك. يا رب أنا بشكرك لأجل أنك عايز تنور علينا. بشكرك لأجل نور الله الحقيقي اللي جاي علينا. يا رب أنا بصدق فيك النهاردة أنك جاي تشجعنا، جاي تعلن لينا عن مقاصدك الصالحة، جاي يا رب علشان تقول ليا ولكل إخواتي أنه في أمور مظلمة في حياتنا. يا رب تعالى النهاردة بروح قدس بكتنا، توبنا عن هذه الخطايا وعن هذه الأمور. يا رب اعلن ذاتك، يا رب اكرم اسمك، يا رب من فضلك تقابل معانا النهاردة مقابلة جديدة. يا رب من فضلك تعالى بنعمة غير عادية يا رب لينا. يا رب تعالى النهاردة اوصل لكل حد فينا، يا رب اوصل لينا النهاردة بنعمة. انا بصلي انه ما تكونش هذه الامور معطل يا رب للنور الالهي، ما تكونش هذه الخطايا ولا هذه القيمة من اعمال الظلمة هي يا رب معطل، لكن صلاتي النهاردة انه نستقبل النور ونتوب عن كل هذه الامور. يا رب يا رب من فضلك تعالى بنعمة جديدة النهاردة، تعالى بنعمة جديدة اغمرنا يا رب النهاردة، تعالى النهاردة اغمرنا، اسندنا بنعمة غير عادية، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة معانا، تعالى اكشف قلوبنا ونقينا باسم يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. لما بنكمل وبنشوف انه في هذا الجزء من أفسس 5 الأعداد من 1 إلى 18 بيتكلم على في حاجة تانية معطل للنور الإلهي. في عدد 14 من أفسس 5 بيقول هذه الكلمات، يقول كده: لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. إيه ده؟ دي دعوة، دي نوبة صحيان بيقولها رسول بولس: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. الحقيقة يبدو أنه يعني وكأنه يعني بيقول فعلين، واحد نايم وواحد ميت، لكن هنا وكأنه بيشبه النوم بالموت. يقول كده في إحدى الترجمات هذه الكلمات: وكل ما يصير منظورا يمكن أيضا أن يصير نورا، ولهذا تقول الترجمة: استيقظ أيها النائم وقم من الموت وسيشرق المسيح عليك. رب بيقول أنه واحدة من معطلات النور في حياتنا كأولاد وبنات للرب هي حالة النوم الروحي. أنا نايم، أنا مش واعي، أنا غفلان، مش منتبه اللي ربنا بيعمله، في حالة نوم، في حالة نعاس، فأنا قاعد كده وكأني مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله، مش فاهم طرق الله، مش قلبي مش مولع زي الأول بمحبة المسيح، أنا مطفي، أنا نايم ومتكاسل ومش واخد بالي ومش مركز في حياتي الروحية، مش مركز في تبعيتي، مش مركز في تدريباتي الروحية، سكة ربنا بالنسبة لي مش شغفي، فكأني نايم. رب بيقول انه هذا النوم وهذه الحالة هي معطل عن استقبال النور. لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. استيقظ وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. انا بقول لنفسي وبقول لكل حد في حضراتنا من فضلك يلا بينا نصحى، اصحى، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. بقالك وقت بتقول أنه فين ربنا وليه ربنا سايبني ومش عايز تهتم بحياتك ونفسك مسدودة عن الصلاة وعن العلاقة معاه، وارجع تسأل هو إيه اللي دخل الأراضي الضلمة دي، إيه اللي دخل الضلمة في حياتي، ليه ربنا مش منور في حياتي، ليه حياتي مش مليانة بنور الله، ليه حياتي مش مليانة بالإرشاد الإلهي، سبيل الصديقين مش مشرق، ليه؟ لأن ببساطة أنا نايم، واحد نايم ومغمض عينه هيشوف النور إزاي. لكن بيقول كده قم من الأموات، لما تقوم يضيء لك المسيح أو ينير لك المسيح. استيقظ أيها النائم، قم من الأموات فيضيء لك المسيح. يوم ما تقرري أني أقوم من النوم هيضيء لي المسيح. ده الحق. لكن لو أنا نايم، أنا غالبا يعني أنا مطفي، فكل مناطق فيها نور ربنا عاوز يقودني ليها مش عارف استقبلها. ليه؟ لأني ببساطة شديدة أنا مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله. أنا مش مدرك أنه الله عنده مقاصد عظيمة لحياتي، بس أنا اللي نايم. تخيل لو واحد نايم وانت جبت له هدية قيمة، جبت له مثلا موبايل جديد، جبت له عربية جديدة، جبت له اي حاجة، هو نايم، هو ما شافش حاجة، هو مش مدرك انه في حاجة جات له اصلا. بصلي النهاردة ان احنا نقوم من النوم، نقوم من الاموات فيضيء لنا المسيح. يا رب انا بصلي النهاردة ليا ولكل اخواتي تيجي تشرق علينا بنورك يا رب. يا رب تعالى النهاردة بلقاء جديد بيننا وبينك، لقاء مليان بالنور، نور علينا وعلى حياتنا يا رب. صلاتي انك تصحينا يا رب، صحينا يا رب. كل حد من اخواتي نايم يقظة باسم يسوع. نفسي اصلي معاك دلوقتي، ولو انت حاسنك في غفلة نتيجة تعبك، نتيجة مرضك، نتيجة ظروفك، صلي معايا دلوقتي. يا رب صحي قلبي، صحي فيا الاشواق من جديد، اتكلم بكلمة جديدة على حياتي. الكلمة عمرها ما كانت اوهام يا قدسين، كلمة الله اللي تنبهني زي ما الرب تكلم للعازر وقال له كده، العازر هلما خارجا قام لعازر، قل له النهاردة تكلم علي، قومني من الموت عشان استقبل النور، قومني من الموت علشان اخد نورك في حياتي، عوض عن كل مناطق ضلمة وكل اوقات ضلمة عشت فيها. يا رب من فضلك تعالى بنورك علينا، صحينا، صحينا دلوقتي، نبه قلوبنا ونبه ارواحنا، ودينا يقظة روحية جديدة في حياتنا باسم يسوع. يا رب لا احد فينا يا رب يكون نايم، لكن يا رب نعيش مستيقظين، نعيش في يقظة روحية مش في غفلة روحية. كلمتك بتقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. أنا بصلي أنك لي يقظة روحية لحياتنا دلوقتي باسم المسيح لكل المجد. آمين آمين آمين. سنطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع تليمة دي ونرجع تاني نكمل.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي. الله ينور عليك، ربنا ينور عليك، يشرق الرب بنوره عليك. شفنا في أفسس 5 انه في معطلات عن استقبال النور الإلهي، او المعطل كان اعمال الظلمة الغير مثمرة. يحذرنا الكتاب منها، يقول انتوا كنتوا قبلا ظلمة اما الان فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور وارفضوا لا تشتركوا في هذه الاعمال بل بالحري وابخوها. المعطل الثاني النوم، لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. في عدد 16 من افسس 5 بيدينا الرب مفتاح مهم جدا جدا من المفاتيح الروحية اللي ربنا بيحطها قدامنا. في عدد 16 بيقول كده هذه الكلمات، تعال نقرأ من عدد 15. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. المفتاح المهم جدا عشان استقبال النور حاجة اسمها افتدي الوقت. افتدي الوقت تيجي بمعنى مستغلين الوقت، او انتهزوا كل فرصة، او اغتنموا الفرص. ايه ده حاجة مهمة جدا، اغتنموا الفرصة لان الايام شريرة، يعني الايام بيسود عليها الشر. لكن ربنا مدينا وزنة اسمها الوقت. هل يا ترى انا بسلك بالتدقيق في وقتي؟ هل يا ترى انا بسلك بالتدقيق في كل دقيقة كل ثانية ربنا ادهاني؟ ده سؤال مهم جدا، لانه لو انا مش مدرك لقيمة الوقت وانا بتحرك كده، غالبا انا مش قادر استقبل النور الالهي، انا مش قادر اخد بالي من انه في نور الرب عاوز يشرق بيه عليا، في ضياء إلهي جديد، بس أنا متعطل بسبب أني بضيع وقت. كم من المرات ممكن يكون ربنا كان عاوز يجي بالنور عليا، عاوز يبعت لي نور إلهي في حياتي من خلال أني أقعد قدامه، أتواجد في محضره، أتواجد في مع جماعة المؤمنين، أبقى قاعد قدامه قدام الكلمة، بس أنا مش باخد اللي على قلبه من نور ببساطة لأني أنا بعيد عنه، أنا بضيع وقت. أوقات كتيرة مش ببقى مدرك قيمة الوقت، مش بباخد بالي إنه في حاجة ربنا عاوز يعملها معايا من خلال الوقت، بس بالأسف أو يعني للأسف الوقت وضياعه وتضيعه هو اللي معطلني. لو أنا النهاردة منتظر أمور من الله، منتظر إشراقة نور الله على حياتي، واحدة من الأمور الهامة اللي ممكن تكون بتعطل عمل الله وبتعطل إشراقة نور الله، الكلمات اللي جات في أفسس 5 وعدد 16، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. تضييعي للوقت ممكن يكون بيعطلني إني أستقبل نور ربنا، إشراقة الرب علي وعلى حياتي، إرشاده لي، توجيهه لي. كم من المرات كان ممكن الرب يكون عاوز يقول لي حاجة، ربنا عاوز يرشدني، رب عاوز يتكلم معايا، عاوز شكل في إنائي، عاوز يعمل معايا أمور عظيمة، كأنه بيدور عليا بس مش عارف يعمل كده إنجاز التعبير، لأني بضيع في الوقت، قاعد على السوشيال ميديا بالساعات، قاعد مع أصحابي، خارج هنا، مشغول في شغلي، مشغولة مع الولاد، مشغول في البيت، وناسي إنه في أمور كتيرة ربنا عاوز يقابلني فيها. والمفتاح اللي الرب عايز يعمله معايا ويعلمهوني إنه من فضلك افتدي الوقت، بتيجي بمعنى استغل الوقت، انتهز كل فرصة، اقعد قدام الرب، لا تفرط في دقيقة، بس اعلم إن الوقت هو وزنة ربنا ادهل، ربنا اداني الوقت، كل ثانية ربنا عاوز يتقابل معايا فيها، حتى لو أنا في الشغل، حتى وأنا في الدراسة، حتى وانت واقفة في المطبخ، حتى وانت في الجامعة، ربنا عاوز يقابلك. افتدي الوقت، استغل الوقت لأن الأيام شريرة. انتهز الوقت، استغل كل فرصة، كل فرصة. استغل كل ثانية ربنا بيحطها قدامك وقول له أنا بصدق يا رب، أنا بصدق إنك عاوز تعمل معايا أمر جديد، عاوز تشرق بنورك على حياتي. أنا عايز أصلي معاك النهاردة إنه الحقيقة الحتة دي يعني محتاجة نعمة كبيرة، يعني محتاجة نعمة، محتاجة سندة من الرب إنه ما نكونش بنفقد الوقت ولا بنضيع في الوقت، لكن يجي الرب النهاردة ويتقابل معانا ويدينا معونة عشان نستغل كل ثانية، لأن الوقت أمانة والوقت اللي بيروح مش بيجي تاني. تعالوا نصلي. يا رب أشكرك لأجل كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة، أشكرك لأجل الزمن اللي أنت مديهولنا يا رب، أشكرك لأجل الوقت، أشكرك لأنك مدينا الوقت ده وزنة علشان نكون بنعيش ونستغلها يا رب. يا رب صلاتي النهاردة أنك تدينا نعمة، تدينا معونة علشان نستغل الوقت. يا رب سامحنا لو كنا ضيعنا وقت كتير، لكن صلاتي أنك تيجي النهاردة وتشجع أوانينا وتشدد أوانينا باسم المسيح. نعمة غير عادية لينا في الوقت. تعالى النهاردة يا رب ادينا نستغل الوقت، ادينا نعيش دعوة الله لحياتنا، نعيش مقصدك الصالحة لحياتنا باسم يسوع. من فضلك من فضلك من فضلك اشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. الحقيقة المفتاح الرابع اللي ربنا جاي يتكلم بيه لينا اللي ممكن يكون بيعطل النور موجود في عدد 18 من أفسس 5. بص معايا كده، أتمنى لو أنت فتح كتاب مقدس يبقى حاجة جميلة. أفسس 5:18 بيقول الكتاب: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. جت في واحدة من الترجمات معنى قوي قوي، بيقول كده: ولا تسكروا بالخمر لأن في ذلك خرابا، بل كونوا مفعمين بروح الله. امتلئ بالروح، خلي الروح القدس يقودك. المفتاح اللي ممكن يعطلني عن انه نور الالهي يجي لحياتي هو اني مش بمتلئ بروح الله. ممكن حد يكون بيفكر دلوقتي يقول لي طب يعني ايه امتلئ بالروح القدس اصلا؟ يعني ايه كلمه امتلئ بالروح دي؟ خليني اقول لك انه الكلمه والمعنى كبير انا عارف، لكن تعالوا ناخد ابسط ابسط ابسط تعريف. الامتلاء بالروح القدس هو انه يبقى معايا كوبايه، او يعني تخيل معايا انك ماسك كوباية مليانة عصير وقررت انك تشرب فيها قهوة. يعني فكر معايا كده وشاركونا من فضلكم، يعني لو ينفع تشاركني في الكومنتات من فضلك قولي رأيك. لو الكوباية دي مليانة عصير علشان تشرب فيها قهوة، انت محتاج تعمل ايه؟ فكر لحظات كده. يلا اللي يقدر يشاركنا في الكومنتات من فضلكم على صفحة الراديو اكتبوا لنا. لو عندك كوباية مليانة عصير عاوز تشرب فيها قهوة، ايه المفروض اعمل ايه؟ فكر معايا كده واكتبوا لنا في الكومنتات ونرجع بعد لحظات نجاوب. كلمة امتلئوا بالروح ده تعبير مهم جدا، وانا مش مليان بالروح. عدم امتلائي من الروح القدس هو معطل عن استقبال النور الالهي. هل يا ترى كتبت لنا في الكومنتات يعني ايه امتلئوا بالروح؟ يعني ايه المثل او السؤال اللي انا سالته؟ لو عندك كوبايه فيها عصير وعاوز تشرب فيها قهوه، اكتبوا لنا من فضلكم، قولوا لنا قول لي رايك تعمل ايه في كوبايه فيها عصير وانت عايز تشرب قهوه دلوقتي فيها، في نفس الكوبايه تعمل فيها ايه يا ترى؟ ايه المطلوب انك تعمله؟ هل هتحط القهوه فوق العصير؟ هل يعني هتحط مية سخنة فوق العصير وبعد كده تحط القهوة وتدوبها؟ هل هتعمل القهوة جاهزة وبعد كده تحطها فوق العصير؟ يعني هتعمل ايه عشان تشرب كوباية قهوة في كوباية مليانة بالعصير؟ غالبا هنتفق كلنا على اتفاق انه عشان اشرب قهوة وما عنديش غير كوباية واحدة وهذه الكوباية ممتلئة الى اخرها بالعصير، انا محتاج ادلق العصير اسكبه وبعدين احط القهوة، سهلة فاش حاجة يعني. هدلق العصير، تخلص منه وكده اكب القهوة في الكوباية. اوقات كتيرة بتبقى هي دي حالتنا، هو ده الملء بروح قدس، اني انا ممتلئ، حياتي ممتلئة، بس ممتلئ بأفكار العالم، ممتلئ بطرق العالم، ممتلئ بمبادئ العالم، ممتلئ بعلاقات غريبة، وفي حياتي مليانة آلهة غريبة بعبدها، يمكن كرامتي، يمكن بعبد المال، يمكن بعبد العلاقات، الشلة إياها، حياتي مليانة بأمور غريبة، مليانة مليانة مليانة. واجي أقول له يا رب ملاني بالروح. املاني بالروح يعني ايه؟ يعني سود عليا، فيض فيا. يقول لي املاك ايه؟ ده انت مليان على اخرك، ده انت مليان خالص. عشان يملاني الروح لازم يفضيني، يفرغني من كل ما فيا، يفرغني، يفضيني من عمل الشر اللي في حياتي، يفضيني من كل عدم غفران في حياتي، يفضيني من كل أمور مش بترضيه في حياتي، يفضيني من كل شهوات رضية، يفضيني من كل أمور أنا ما زلت محتفظ بيها جوايا. ويقول لي أنا عايز أملاك، بس محتاج أفضيك أولا. أنا عايز أملاك، ولأنك تحتاج إلى الملء أنت تحتاج أن تتفرغ، تتفرغ من كل حاجة مسيطرة عليك، وبعدين يجي الروح القدس يملاك. هل تثق النهاردة أنك في احتياج إلى أنك تفرغ؟ كم حد فينا يشعر أنه مليان بأمور وربنا عاوز يفرغه؟ عشان يفرغك ويسكب الحاجات اللي فيك، عندها فقط يستطيع الرب انه يملأ إناءك. حد مشتاق يمتلئ من روح قدس؟ يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب فضينا النهاردة من كل امور مش بترضيك، من كل امور مش بتكرمك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة على اوانينا يا رب، اللي يمكن مليانة بكل حاجة ومش عارفين نمتلئ، لكن النهاردة املانا بالروح علشان تكون بتنور وبتشرق علينا بنورك. انا بصلي النهاردة يا رب ليا ولكل حد بيتابعنا، يا رب من فضلك تعالى النهاردة املأ الاناء يا رب، املأ الاناء يا رب، املأ الاناء، املأ اوانينا النهاردة بملء جديد يا رب، املأ اناء النهاردة، تعالى النهاردة يا رب باسم يسوع، فضي فضي فضي حياتي من كل حاجة مش بتكرمك، فضي حياتي من كل حاجة مش بترضيك، وملاني بالروح، سود علي بالروح، سيطر علي بالروح، قدني يا روح الله، املاني يا روح الله، فضيني وملاني باللي على قلبك، فضيني من كل حاجة امتليت بيها من العالم، وملاني باللي على قلبك ليا باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هنطلع فاصل، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل نيوزيلندا، وكمان هنصلي من أجل العمال. فاصل ونرجع نصلي مع بعض.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي، وعندنا طلبات صلاة هنصلي من أجلها دلوقتي. زي ما قلت قبل الفاصل انه هنصلي من أجل فئة غالية على قلوبنا. هنصلي مع بعض من أجل فئة غالية على قلوبنا جدا. هنصلي من أجل أحبائنا العمال. هنصلي من أجل أن الرب يجي على كل حد في مهنة، في حرفة معينة، ويباركه ويتراءى لي. الحقيقة يمكن يعني أهملنا الصلاة لكل الأحباء اللي بيشتغلوا في الصنعة، لكن جه وقت أن احنا نصلي من أجلهم. والنهاردة في الحلقة هنكون بنصلي من أجل كل الحرف وكل المهنة، نصلي من أجل كل العاملين. نصلي النهاردة أن الرب يشغل ناس تخدم أحبائنا. وعاوز أقول النهاردة كده لكل حد، لو أنت بتخدم الناس دول، أولا شكرا جدا ليك، ربي يباركك، انت بتعمل عمل عظيم جدا جدا. انك بتخدم ناس يمكن كل الناس عاوزة منهم حاجة، عاوزين الصناعي الفلاني، عايزين العامل الفلاني، محتاجينه، ده مش واخد باله من شغله، ده كذا ده كذا. لكن قلما بنصلي من اجلهم او تقريبا نادرا. لكن عايزين النهاردة نتحد مع بعض ونصلي من اجل كل العمال، ان الرب يباركهم ويفتقدهم ويشرق عليهم بنوره زي ما حلقتنا النهاردة، رب يضيء سراجهم. عايزين نصلي من اجلهم، من اجل بيوتهم، من اجل زيارة من المسيح لحياتهم. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب احنا بنيجي النهاردة وبنصدق إنك موجود. بنصلي النهاردة قدامك يا رب لأجل كل أحبائنا العمال. بنصلي من أجل زيارات خاصة لكل عامل يا رب، كل حد بيكدح تحت وطأة إنه عاوز لقمة العيش. أنا بصلي إنك تيجي وتتراءى لحياته، فإنك أنت الراعي، أنت اللي بتسدد الاحتياج. يا رب تعالى ببركة، تعالى اتراءى لي، اجذب قلب كل حد من أحبائنا علشان يكون بيلتفت إليك لأجل خلاص نفسه. لكن كمان بنصلي من أجل أنك تملأ كل احتياجهم يا رب حسب غناك في المجد، سدد احتياجاتهم واحتياجات بيوتهم. بنصلي كمان يا رب لأجل كل الناس اللي بتخدم العمال يا رب، صلي أنك تقيم عمال للملكوت النهاردة، عمال يكونوا مؤمنين أتقياء بيعيشوا بالأمانة في وسط الكار والمجال، ويخدموك وهم بيشتغلوا، يكونوا بيقدموا صورة حقيقية ويشرقوا بنور المسيح في حياتهم وكمان في أشغالهم. بركة لكل أحبائنا العمال. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. زي ما متعودين بنصلي في كل حلقة لأجل بلد من البلدان. النهاردة هنروح مع بعض لغاية آخر الكوكب، هنصلي مع بعض لأجل نيوزيلندا. هنصلي من أجل هذه الدولة الغالية. هنصلي أن الرب يفتقد البلد. هنصلي من أجل الرئيس، هنصلي من أجل رئيس الوزراء، هنصلي من أجل الوزراء والمسؤولين عن صناعة القرار. هنصلي من أجل نعمة حكمة ليهم في قيادة البلد. هنزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل الأمن. هنزين نصلي كمان من أجل العلاقات بين الناس وبعضيها في الأرض دي. هنزين نصلي زي ما موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم كده عن أن الرب يضيء سراجي. عايزين نصلي ان الرب يجي يشرق على هذه الارض بالنور. فلو انت من نيوزيلندا وبتسمعني، عايز اشكرك انك معانا على الهواء دلوقتي. ولو انت مش من نيوزيلندا، من فضلك منشن الحلقة لاي حد تعرفه في نيوزيلندا، قول له عايزين نصلي من اجل الارض. الارض اللي ربنا اوجدنا فيها مش صدفة، لكن عايزين نصلي ان الرب يبارك الارض دي. عايزين نصلي من اجل نور المسيح يجي على هذه الارض. وعايزين نصلي من اجل كل حد الرب اوجده في هذه الارض، كل حد مش من اصل نيوزيلندي لكنه موجود في هذه الارض. عايزين نصلي لاجلك. وعايز افكرك او عايز افكرك انه انت في ميشن، انت في مهمه، انت مش موجود علشان لقمه العيش، لكن انت موجود لاجل غرض سماوي. الرب اوجدك لهذا الجزء من الارض علشان تكون سبب بركه للبلد دي. يا رب انا وكل اخواتي دلوقتي بنيجي قدامك، نحط بنديك يا رب الارض دي، بنصلي من أجل نيوزيلندا، نصلي من أجل زيارة يا رب لهذه الأرض يا رب، نصلي من أجل الرئيس، من أجل الوزراء ورئيس الحكومة، بنصلي من أجل المسؤولين يا رب وصناع القرار في الأرض دي. من فضلك تعالى، تعالى بحكمة، تعالى بقرارات سماوية يا رب تكون بتكرم اسمك وتمد ملكوتك في الأرض. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي ببركة على هذه الأمة. يا رب نصلي زي موسى كده، انظر أن هذه الأمة شعبك يا رب، تعالى بافتقاد لهذه الأرض. بنصلي من أجل خلاص للنفوس يا رب، للوطنيين يا رب، الناس النيوزيلنديين، وكمان يا رب المغتربين، الضيوف الأجانب اللي عايشين في الأرض. من فضلك، من فضلك خلص نفوس في هذه الأرض، تعالى بالزيارات، تعالى بمجدك في هذه الأرض يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مجد اسمك يا رب. صلي من أجل كل أخ وكل أخت من إخواتي يا رب، كل حد موجود في هذه الأرض يا رب قلبه يلتهب يصلي من أجل هذه الأرض، يصلي من أجل زيارات إلهية لهذه الأمة يا رب. احفظ الأرض دي، انت وسطنا لأنك إله الأمم أيضا، فإحنا بنصلي يا رب من أجل هذا الشعب الغالي، بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية، بركات الرب توصل لهذه الأرض. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع تستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين، هاللويا. عندنا كمان طلبات صلاة، جات لنا بعض طلبات الصلاة، خلينا نتحد مع بعض في ان احنا نصلي من اجلها. جات لنا رسالة من اخت لينا بتقول كده، اختي اخدوا منها عينة من الكبد، الرب يتمجد ويعلن ذاته وتطلع نظيفة. آمين آمين باسم يسوع. تعالوا نتحد كده مع أختنا الغالية اللي بعتت الرسالة، ونصلي من أجل أختها، ومن أجل أن الرب يتدخل في العينة، الرب يمد إيده بشفاء كامل باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة مع أختنا الغالية ونصلي من أجل بنتك، نصلي من أجل العينة يا رب اللي تخدت من الكبد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر معجزة من إيدك يا رب، مستنين معجزة من إيدك. اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة بنتك، اصنع إحسان. أصلي يا رب في اسم يسوع أنك تعلن عن ذاتك في هذا الأمر، مجد يسوع المسيح، شفاء كامل لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. شكرك شكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. جت لنا أيضا رسالة جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول أنه يعني محتاجة أنه ربنا يعلمني الغفران. أخت لينا بتعاني من أنه مش قادرة تغفر لناس أساءت ليها بقالها سنين، وشعر بالضغط وده مأثر عليها جسديا كمان. لو حضرتك سمعاني دلوقتي، عايزين نصلي النهاردة من أجلك أنه المسيح يتقابل معاكي. أنت محتاجة الرب يا قديسة، أنت محتاجة الرب، أنت محتاجة الرب يوصل لقلبك، مش محتاجة إنسان، لكن أنت محتاجة المسيح شخصيا. فعايزين نصلي لأجلها. تعالوا بينا لو أنت بتسمعني كده من

ليها يا رب، قدام كل إساءة، قدام كل وجع يا رب في حياتها. أنا بصلي النهاردة إنك تديها نعمة تغفر يا رب. بنتك مش قادرة لوحدها، تعال سندها، تعال أعنها يا رب، اوصل ليها بمعونة من السماء يا رب. يا رب شددها، املاها بالقوة يا رب عشان تكون بتطلق وتغفر يا رب. كمان بنصلي من أجل شفاء ليها من كل أتعاب في جسدها يا رب باسم الرب يسوع. شفاء من الروماتويد يا رب، شفاء يا رب، شفاء باسم يسوع. لمسة خاصة معجزة لبنتك، اوصل بشفاء كامل لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. جات لنا استجابة صلاة الحقيقة فرحتني خالص. أنا بنبسط قوي لما يعني رب بيعمل أمور عظيمة معنا. أختنا مريان، إزيك يا مريان، عاملة إيه؟ مريان إحنا صلينا معها كتير، وصلينا ان الرب الاسبوع اللي فات صلينا الرب يعمل معاها احسان في التحاليل وفي امر الحمل. فمريان بعتها بتقول عندي استجابه صلاه، الاشعه طلعت كويسه جدا، والنونة البيبي يعني طلعت كويسة، نشكر ربنا، أعضاء الجسم كلها كويسة مكتملة، والتحاليل هتطلع بالليل على النهاردة. أولا شكرا رب جدا يا مريان لأجل هذا الأمر العظيم، مجدا للرب. الرب بيسمع يا مريان، رب بيستجيب. أنا بشكر رب قوي قوي من أجل اللي عمله، ومصدق أنه الرب هيكمل معاكي، والتحاليل في اسم يسوع تطلع كويسة. ببارك الرب قوي قوي لأجل اللي عمله مع مريان، وبشكر حضراتكم لأجل صلاتكم لأختنا الغالية مريان. يا رب بنصلي ونبارك اسمك ونشكرك، شكرا ليك لأجل كل إحسان صنعته مع مريان يا رب، كل عمل حقيقي صنعته مع بنتك. أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تكمل معاها يا رب، كمل معاها بنعمة، كمل معاها بسندة جديدة يا رب. يا رب التحليل بتاعت النهاردة منتظرين أنك تتمجد فيها باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبات صلاة. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا، بتقول في مشاكل كبيرة بين بابا وماما والعيلة، والحقيقة العدو متداخل كده بقوة، لكن الحقيقة لما العدو بيهيك كده، أختنا بتقول العدو فجأة هاج عليا وعلى عيلتي. فاحنا محتاجين نتحد مع اختنا ونصلي انه الرب يمد ايده بقوة ويبطل كل مشورات لعدو الخير. فيلا بينا، لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع اختنا الغالية ونصلي من اجل زيارة لعائلتها، نصلي من اجل الوالد والوالدة، نصلي من اجل كل هياج العدو عليهم في العلاقات، عايزين نصلي من اجل نعمة خاصة جدا. ايضا اختنا بتقول انه في طلبة خاصة من اجل انه باباها يكون بيبيع شقة علشان زي ورث أو حاجة زي كده، نصلي كمان الرب يفتح الباب ده وبليس ما يقفلوش. يلا بينا، حتى لو انت ما تعرفش احنا بنتكلم على أخت لينا اسمها ايه، لكن تعالى لو انت بتسمعني من اي مكان صلي معايا من اجل بنت الرب دي. يا رب اشكرك لاجل أختي، انا بصلي من اجل زيارة حقيقية ليها دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. اوصل ليها بنعمة يا رب، اوصل ليها بنعمة. انا بصلي النهاردة من اجل سلامك يملأ قلبها يا رب، وهي يا رب بتسمع الاخبار عن الوالد والوالدة والظروف الصعبة، لكن بنصلي النهاردة ان الرب يبطل كل شكاية عليهم من ابليس، كل مؤامرة من العدو تفشل
يا رب كل حرب تقف النهاردة. عنينا عليك النهاردة, بنرفع قلوبنا ليك ونقول لك مجد اسمك, اكرم شخصك يا رب في هذا الأمر. تعالى بنعمة خاصة, تعالى بمقابلة جديدة يا رب مع الأهل دول. تعالى النهاردة ابطل كل مفعول الخطية, مفعول الشر, مفعول إبليس يا رب. دبر انت كمان أمر الشقة. نصلي من

لأجل أنها تتباع والأمر يخلص بكل خير. يا رب نعلن سلطان دمك على المشهد بالكامل ومنتظرين معجزات حقيقية تحصل مع أختنا باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا محتاجة ربي حرارها. بتقول كده الطلبة أنه حرية من إدمان الخمر والخوف والظلم في المعاملة وأنها تنجح في دراستها وترجع تثق في الناس وتتعرف على أشخاص تشجعها وتعيش حياتها وتشال الظلم من عائلتها وكل أمور فقدتها من 7 سنين. استرداد لعلاقات مع والدتها واختها وكل العيلة تعرف الرب. حرية ونجاح في اسم يسوع. اللي بعت الطلبة دي هي الخادمة بتاعتها وانا واثق انه حتى لو الخادمة بتقول انا بقالي سنة وما فيش اي تحسن والاخت دي عايزة تنتحر ومكتئبة معظم الوقت, لكن نثق النهاردة انه الرب من خلال صلوات حضراتكم يوصل بنعمة خاصة وكأنه انقاذ سماوي لهذه الفتاة. يلا بينا نصلي. يا رب أشكرك لأنك أنت ترسل لينا عونا من قدسك. يا رب بنيجي نضع بنتك بين إيدك يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا يا رب صديقهم قدام جلالك ونقبوا السقف. احنا النهاردة بنيجي نتحد مع أختنا مع الخادمة يا رب اللي بتخدم السيدة دي. بنيجي نصلي النهاردة ونجيب السيدة دي كأنها قدامك دلوقتي ونصرخ مد إيدك ليها. حررها يا رب. حرر بنتك من كل هياج العدو. حرر بنتك من كل إدمان للخمر, من كل خوف, من كل ظلم تعرضت ليه, من كل معاملات سيئة. يا رب ترجع تاني تطمن, ترجع تاني تثق فيك يا رب من فضلك. انت شيلها يا رب, انت شيلها من كل يا رب مستنقع يا رب عدو الخير عاوز يموتها فيه يا رب. كل هياج العدو ضدها, كل محاولات انه العدو يخليها تنتحر وتنهي حياتها, انا بصلي باسم يسوع المسيح ترسل ليها معونة من السماء يا رب. تراءى ليها يا رب, ما يكترش عليك. اوصل ليها بنعمة النهاردة, اوصل ليها بنعمة خاصة من فضلك. مجد اسمك في حياتها. اشكرك يا ابن الله لانك تسمع وتستجيب ولي كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا. الحقيقة جالنا يعني هاللويا مجدا للرب. الحقيقة جالنا دلوقتي استجابة صلاة أختنا مريان اللي لسه كنا بنصلي لها. بتقول أنا لسه جايبة التحاليل والتحاليل طلعت كويسة. مجدا للرب يا مريان, مجدا للرب. هو ده الرب إلهنا. شكرا أنك بعتتي علشان تقولي وتشهدي عن عمل الرب. يا رب مرة تانية بنباركك لأجل مريان ولأجل استجابة الصلاة يا رب. شكرا لأنه بداية شفاء كامل في حياة أخت يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة. إليك يأتي كل بشر, ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. خليني أروح أقرأ رسائل حضراتكم اللي جات. أختنا جهان شاكر, أمين يا رب نور بنورك في حياتي. أمين أمين جهان أمين. رب يباركك. شكرا لمداخلتك. الأخت الغالية صديقة البرنامج أختنا جانيت فهمي, ربنا يخليك أبونا الغالي. محتاجة صلاتك وصلاة كل إخواتي. الشرايح في مفصل الفخذ بتحفر في مكانها والألم مر وما ينفعش تتشال. أثق في صلاة المؤمنين يا رب باسم يسوع. تعالوا نصلي لأجل أختنا جانيت. يا رب من فضلك نضع بنتك بين إيدك واثقين إنك عندك معونة من السماء يا رب. يا رب مد يمينك بشفاء كامل لأختي دلوقتي يا رب. أرجوك تعالى بشفاء, تعالى إلمس يا رب الوجع يا رب. إلمس بنتك المتألمة باسم الرب يسوع المسيح. أرجوك أرجوك أرجوك مجد اسمك في اسم المسيح. شفاء كامل لبنتك. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين.
تكمل أخت جانيت وتقول كده هفرغها الأول يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. أمين يا أخت جانيت, أمين باسم يسوع. أختنا ميري عبدو صديقة البرنامج أهلا بيك يا أخت ميري, بتقول حلقة مباركة ومميزة إن شاء الله, رب يبارك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة يا أخت ميري. شكرا جدا لمدخلتك, ربنا يباركك. أخونا الأخ وجدي سمير صديق البرنامج, الأخ وجدي أهلا بيك يا قديس, زك أخ وجدي, بيقول أمين لكل الصلوات المرفوعة على الرب. ثقتي أن الرب يسمع مش بس للكلام, ولكنه يسمع أنتنا ويرى أفكارنا دون أن نتكلم. آمين. الحقيقة هو بيعمل كده فعلا, بيسمع حتى يقول الكتاب يا أخواتي دي صلاة المضطر. رب يباركك, هو حقيقي الرب بيعمل كده. أنا ببارك الرب أنه سامع صلاتنا حتى من غير ما نتكلم. شكرا يا قديس على مدخلتك. أجت لنا طلبة صلاة من الأخت فايزة شهيد, أهلا بيك يا طنط صديقة البرنامج الغالية, زي حضرتك, بتقول صلواتك باستر جون من أجلي ومن أجل يتمنى يكملها الحمل بسلام, رجاء محبة تذكرها في صلواتك. آمين. يلا بينا نصلي من أجل بنت الرب الغالية. يا رب شكرا لأنك تيجي النهاردة بنعمة على بنتك, تيجي يا رب تديها نعمة في الحمل, تيجي بسندة غير عادية ليها, معونة اكتمال للحمل باسم الرب يسوع يا رب بدون مشاكل, لكن يا رب معونة من السماء توصل بيها لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة, لكل الكرامة ولكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا, مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هللويا هللويا, نعبد للرب. هللويا. عايز أختم معاك الحلقة زي ما كان موضوعنا أن الرب يضيء سراجي. خليني أقول لك في متى 12 عدد 20 بيقول الكتاب أنه فتيلة مدخنة لا يطفئ, قصبة مردودة لا يقصف. لو حياتك عاملة زي الفتيلة بتاعت السراج المدخنة اللي خلاص ما فيهاش نار, ويمكن من وجه يعني من وجهة نظر الناس اتطفت, بالعكس بتطلع ريح الدخان, الرب يجي ويشعل حياتك من جديد, يشعل فتيلة حياتك من جديد. هل تؤمن؟ هل تثق أن الرب يجي بنعمة جديدة؟ هل تثق أن الرب يجي مهما كان سراجك انطفأ؟ اعلن ثقتك واعلن إيمانك في المسيح وقول يا رب أشكرك لأنك تيجي بنعمة جديدة, تيجي النهاردة تشعل فتيلتي من جديد. يا رب أصلي لأجل كل حد من إخواتي, حتى لو أي حد فينا بيشعر أنه فتيلة حياته لم تعد تضيء, يا رب يمكن اتطفت من وجهة نظر الناس, لكنك تأتي بنور غير عادي, تيجي تضيء سراجنا يا رب. الرب إلهي ينير ظلمتي. أشكرك لأنك سامع صلاتنا ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. مجدا للرب. هاللويا. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم جدا على متابعتكم وعلى صلواتكم وعلى كمان كومنتاتكم. خلونا نصلي من أجل بعض, صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم, ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير, الرب معكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا ويعرف كل واحد

0: أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين، لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم. فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
0: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت

كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هما كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هما بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رافضة إنه أكون أقل، رافضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها، بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر
إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

المسألة اليوم بالكافيتيريا مهمة كتير. زوارنا عم يحكوا عن نجاحية المرأة بشغلها وكيف إنه في مؤسسات كتيرة عم تشجع المرأة تتوظف فيها بسبب التزامها بالقوانين، نشاطها وكفاءتها. جيزال سيدة مرموقة بعالم الأعمال وهي صاحبة وحدة من أنجح المؤسسات التربوية بلبنان، ونحن مسرورين أنه زارتنا بالكافيتيريا، وأنا أكيدة أنه كل السيدات يلي رح يقابلوها معنا هلأ رح يستفيدوا من اللي بدها تقوله للمرأة اللي بدها تنجح، وكمان اللقاء مع جيزال ممتع على قد ما هو مفيد. يلا تننقل ونقعد معها على طاولتها.

0: أنا إذا حدا سألني شو سبب نجاح جيزال، أنا بشوف من برا كاركتر قوي، بشوف ابتسامة بتدق الباب وبتفوت على المطارح مرحب فيها، يعني بتشيل كل الحواجز. بس أنا برضو في كتير مقومات ما بعرف شو هي يلي خلت جيزال دي تنجح.
1: ليك عندي قوة من جوا ما بعرف شو هي، بس بحسها بإيماني قوي، إيماني قوي. بعدين ما بقبل إنسان، لأن احنا كلنا عبيد لله، ما بهمني إنسان يوقف حياة إنسان تاني، ممنوع. ما في إنسان بيوقفك حياتك، بس في ربنا بقويك وقت هو معك. شو بتفرق معك العالم؟ كلنا نحن عبيد لقله، ما في عبد بيوقف إنسان.
0: كان الله معنا فمن
1: خلص
0: علينا،
1: فمن علينا. هيدي كتير مهمة، وحيالة مرأة عربية إذا بتخدها هيدي الشغلة عن جد بعدين كتير بدي يكون عندك صبر طويل، وتكوني بتآمني باللي عم تعملي. إذا بتآمني وإذا في ناس عم تشجعك، مش 1% عم تشجعك، خدي تشجيعه. لأنه ليش ما بدك تكبري وتتقدمي وتعطي كل شيء؟ فيك تغلطي، وعلى طول بتغلطي، بدك تتصلحي من أغلاطك. يعني الغلط بده دايما يقويكي، وبدك تقبلي بالغلط. ما في إنسان ما عم بيغلط، تغلطي. بس في فرق بين إنسان عم بيقلك عم تغلطي، وفي إنسان عم تكون عم تعملي صح وبيقلك مش صح.
0: مزبوط.
1: هيدا بكون عم برجعك لورا. بس أنت وقت بتصير تميزي بعدين بين إنسان وإنسان، وهي بدك وقت طويل فيها.
0: شو المشكلة وإذا غلطت بوقف على إجري؟
1: بتتعلمي. إذا ما تعلمتي ما بتوصلي أسرع، ما بتوصلي أحسن وأصح.
0: بس اتخاذ القرار، أنا خبرتني الأوساط هيك إنه وقت اللي أخذت القرار اللي حولك عصبوا وانت كنت مرتاحة
1: كتير،
0: وانت شجعتيهم المنش.
1: انا ارتحت كتير، وبعدين بعرف الاغلاط اللي عم يعملوها معي وبتضحك. كل انسان بياخد نصيبه بالحياة، وكل انسان بياخد اللي له. اوعى تفكري فيني انا اشطك اللي عندك، بالعكس بتعلم منه وبستفيد وبعمل مثله. هلأ فيك انت تأذيني، طمبي انت عم تأذي حالك، لان ربنا ما بيريد انه تأذيني. بس وقت ما بكون واعية بصير بتعجب انه شو عم بصير، ليش بتصير ما عندك ثقه بنفسك. بس وقت اللي بتلحقي بعدين وتشوف انه اللي عم تعمليه في كتير ناس عم بشجعوك عليه وربنا عم بيساعدك، يعني خلص بتاخذي الفافير وبتمشي، ما بعود في شيء وقفك. يعني وكل ما اعطيتي كل ما بدهم يشجعوك اكثر. ما تخافي بالحياه، اذا كنت عم تعملي شيء صح ما تخافي منه، واذا عم تعملي شيء صدق ما تخافي منه، واذا مية عليك ما حدا في عليك.
0: من وين جابت جيزال الرؤيه للبزنس تبعه لها؟
1: أنا ما بعرف، جبروني علي الأعداء. الفكرة تكون وحدة بحياتي.
0: كويس أنه كويس
1: هيدا. إيه ما أنا بشكرهم، أنا بصليلهم لك.
0: مش قليل هالكاركتر اللي بيخلي العداوة والنقيم بيخليكي تفشي
1: قريب لقدام. إيه لأنه كنت عارفة حالي أنه أنا كنت كتير عطيت. بعدين ليش ما بدك تكفي حياتك وقت تكون ربنا عطيك صحة؟ أنا قلت لهم الأشخاص اللي اشتغلت معهم 20 و25 سنة، قلت لهم بعد بشتغل 25 بس إذا ربي بده هو بيعطيني الصحة.
0: إذا عندي الصحة وعندي
1: إذا عندي صحة وعندي طاقة بتقوى، كل ما غذيتي كل ما بتعطي أحسن.
0: جيزال بكرة كيف بالنسبة لك بكرة؟
1: بكرة أحلى من اليوم.
0: حلو.
1: كل يوم أحلى من اليوم. أنا كتير بوزيتيف، ممنوع.
0: هل هيدا جزء من شخصيتك أو في كمان أشياء متكلي عليها بتخليك تشوفي بكرة أحسن؟
1: لا شخصيتي هيك بده يكون، لانه كمان بالبيت عنا شخصيه بوزيتيف كثير، خاصه الوالد. ما في شغله بتقشطنا، يمكن لانه في دعم قوي من محبه امي وبي لنا والعائله، في عائله متماسكه. يعني وقت بتشوفي دائما ربنا عم بيساعدك بتقولي لك في احلى من هيدي، طب ليش بدي ازعل انا؟ خاصه انه جاي على ايام بدي امرض فيها، بدي اسخن، طب ليه ما بدي استفيد بهالنهار اللي بتشرق فيها الشمس على الكل؟ ما ربنا بشرق على الكل وعلى الزعلانين وعلى المش منيح وعلى المنيح. خليني انا كمان اشرق محبتي وعطائي للكل. اكيد المسيح هو اكيد اكيد اول شيء، هو اللي عطينا
0: هو سر النجاح،
1: هو سر النجاح. بعدين في طمانينه،
0: سر الاستمرار،
1: في طمانينه، في سلام، في سلام. يعني بتكون شغله صارت كلهم بتحسيهم هيك تحمسوا، كيف وليش؟ بس بقول لهم طب شو صار؟ انه خلص بنحلها هيك، بنظبطها هيك. في عندي شيء جواني بطفي الامور الصعبه، وما بلاقي شيء صعب لانه بحسه دائما هو بده يحل
0: لي،
1: لانه مرقت بصعوبات كتير وحلها كانت اصعب بكتير. بقى هيدي الشغله
0: انه في حدا ماشي،
1: في حدا ماشي حدي. عندي كمان شيء انه مثل ما قلت لك ما يطلعوا بدهم دغري يفوتوا مدراء، ولا انا فت استاجير. بدك تحبي شغلتك بس ما راح لك ترنيك. وبعدين النجاح كتير صعب، والنجاح كتير حقه اعصاب، حقه ما في نوم اوقات، بس بالصلاه كله بيروق وكله بيزبط، وبدهم يضلوا يتعلموا. بدك ذلك تشتغلي كأنه بكرة آخر نهار لقليك.
0: حلو حلو
1: عن جد, وأنا بشجعهم. وبالعكس المرأة عندها كتير طموح, خاصة اللي عنده كمان معطيات حلوة.
0: هودي بركات
1: وهودي وزنات, إذا ما استعملتيهم بيخدلك إياهم.
0: مزبوط.
1: استعمليهم ما تخافي من اللي حدك. اللي حدك عنده وزنات حبي قولي له أنت عندك هيك وعندك هيك وعندك هيك. طب هالأشخاص عم بشتغل أنا وياهم كمان بدك تقدريهم, بدك تعطيهم إنه أنت منيح بهيك, لا مش منيح بهيك. بعدين ما بدك تعندي على فكرتك. فكرتك معقول يجي حيلا حدا كتير قليل صار لهم بالمجالات ويجي يقول لك هذه الفكرة أحسن, تاخديها إذا حلوة بت بت بتعبري عنها وتعطيها شجاعة. ايه برافو. انا كنت اقول لك بده تواضع, كل شيء بده تواضع, لان اذا شايفه حالك ما بتنجح.
0: منروح سوا تنتسمع شو في خبريات بالكافيتيريا اليوم. خبرية الكافيتيريا اليوم هي قصة حقيقية عن سيدة عندها موهبة بتطريز لتياب, وهيدي الموهبة خلقت معها وكانت تحب تعمل أشكال وتصاميم بتيابها من هي وصغيرة. وفي مرة كانت ماشية بالطريق وهي لابسة بلوزة حلوة كتير طرزتها على إيدها, وفجأة بيوقفها شخص وبيقلها بعتذر إنه عم بزعجك, بس ممكن أسأل من وين اشتريتي هيدي البلوزة؟ قالت له أنا طرزتها. قالها أنا مدير تجاري لمؤسسة بتتاجر بالملابس الجاهزة, لو سمحت تقولي لي إذا في مجال نتفاوض معك على كمية من هالبلوزات تطرزيها لحساب مؤسستنا. قالت له الست كل شي ممكن إذا بتقدم لي عرض أسعار بيعجبني. وهيدا اللي صار, مجموعة البلوزات هيدي نجحت بالسوق وزادت الطلبيات, وصارت هالست صاحبة مشغل كبير مخصص للخياطة والتطريز. المرأة عندها مجالات للعمل والنجاح كتيرة ومتعددة, وفي ستات كتار الله عطاهم مواهب طبيعية ممكن يستعملوها تيبلشوا البزنس يلي بيبرعوا فيه. لما نحكي عن امرأة الأعمال ما منعني بس صاحبة شركة أو مؤسسة, المرأة عالم واسع من الابتكارات والمواهب بكل المجالات. المهم عزيزتي المستمعة تعرفي شو الله عطاكي من مواهب وبشو بتبرعي, وتركزي على النجاح بهيدا الحال. ما تنسي انه ربنا قادر بحكمته وقدرته انه يساعدك تكتشفي مواهبك ويوجهك للناس يلي بيقدروا يساعدوك. هو بيقدر يفتح البواب المسكرة, صلي له وآمني انه قادر ورح تلاقي النتيجة اللي بتفرح قلبك. آية اليوم من الكتاب المقدس بتحكي عن المؤمن يلي عايش برضا الله, وبتقول عنه فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. أكيد أنت متشوقة عزيز المجتمعة تنروح مطبخ الكافيتيريا, لأنه أكلات الشيف عنا كتير هينة وكتير طيبة. مهرجان ثمار البحر والخضار, أنت محتاجة لجزر, أرنبيط, خس فرنجي, ملفوف, كراب وإريديس مسلوق. للتتبيلة أنت محتاجة لحبة أفوكا, حبة بندورة حمراء, جبنة فتة, مايونيز وملح وبهار. تتعملي التتبيلة حطي بالخلاط حبة الأفوكا, البندورة مقشرة, كباية جبنة فتة, 4 ملاعق مايونيز مع ملح وبهار, وخلطيهم كلهم. حطي الخضرة وحطي الكراب والقراديس المسلوق وحطي فوقهم التتبيلة وخلطيهم وألف صحتين. وهلأ صار لازم وضعيك عزيزتي المستمعة, ما تنسي اني ناطر رسائلك او ايميل منك تندردش عن اي موضوع بهمك, كمان حتى انا وفريق البرنامج نصلي لك لاي موضوع عندك محتاج للصلاة. ما تنسي تلاقينا بالحلقة المقبلة ان شاء الله. هلأ بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان في الدنيا. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت الجاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. بنسمع كتير قوي عن كلمة سلوكيات إدمانية، والنهاردة حابين نبسط شوية كلمة سلوكيات إدمانية. أي سلوك في حياتنا، حتى لو سلوك حلو أو مفيد، بس بنوصل معاه لدرجة ما نقدرش نسيطر عليه أو نتحكم فيه، بيتحول لسلوك مضر، لأنه على الأقل بيسرق مننا حريتنا. خلينا دي لك أمثلة: الرياضة وحشة؟ طبعا لا. الشوكولاتة وحشة؟ طبعا لا. تلفزيون وحش؟ طبعا لا. بس لو أنت وصلت في ممارستك للأنشطة دي أنك تفقد سيطرتك عليها، تبقى مش ممتلكها في إيدك، تبقى هي اللي بتحركك، تبقى حرماك من حاجات تانية مهمة زي الدراسة أو الشغل أو العلاقات، في الحالة دي بقت سلوكيات مضرة، لأنك على الأقل بقيت عبد ليها. وفي الحالة دي بنسميها سلوكيات إدمانية أو سلوكيات قهرية، يعني بتعملها وإنت مش مسيطر عليها. وهو ده بالظبط برنامج اتكلم اللي هنستمر فيه مع بعض الحلقات الجاية، نتكلم فيها عن السلوكيات الإدمانية وإزاي نتعافى منها. تعال النهاردة نتكلم عن فكرة عامة عن الإدمان، وحاجة تانية هخليها في وقتها كده في الحلقة بعد ما ندي فكرة عامة عن الإدمان. إيه هو الإدمان؟ إحنا بنعتمد في تعريفنا للإدمان وفي أعراضه وفي تشخيصه وفي علاجه وفي التعامل معاه على الدليل التشخيصي والإحصائي للجمعية الأمريكية للطب النفسي. ده الريفرنس بتاعنا المعتمد عالميا اللي إحنا بناخد منه كل معلوماتنا عن الإدمان. الإصدار الخامس للدليل التشخيصي والإحصائي للجمعية الأمريكية للطب النفسي اللي بنسميه باختصار DSM-5 بيقول كده: إنه الإدمان ده مرض أو اضطراب متعلق بسوء استخدام مادة أو سلوك مغير للمزاج. يعني أنا عندي مادة زي الحشيش وزي النيكوتين زي الكحول زي الهيروين الكوكايين أيا كان، مادة أو سلوك بيغيروا المزاج، استخدمتهم بطريقة سيئة فبقى مرض أو اضطراب. يبقى هقولها مرة تاني: مرض أو اضطراب ليه علاقة بسوء استخدام مادة أو سلوك مغير للمزاج. تعال أقولك شوية تعريفات لغوية للإدمان. القاموس بيقول إيه عن كلمة إدمان؟ الإدمان باللغة اللاتينية معناها أديكتس، باللغة اليونانية معناها تسو، باللغة الفرنساوي والسويدي والروسي معنى واحد بس اللي هو ناركومانيا. في حتة كده في المخ بتاعنا من فوق، لو حطيت إيدك على دماغك من فوق كده، الحتة الأعلى حتة في دماغك في النص، موجود فيها جهاز كده بنسميه الجهاز الحشوي أو الليمبك سيستم. الجهاز الحشوي ده جواه مركز مهم قوي بنسميه مركز اللذة أو المتعة أو المجازاة أو المكافأة. المركز ده لما أنت بتعمل حاجة حلوة، لما حد بيدي لك هدية، لما بتاكل شوكولاتة، لما بتأزأز لب، لما بتلعب رياضة، لما بتروح جيم، لما بتفرج على التلفزيون، بيطلع مادة مهمة في المخ هي المادة المسؤولة عن إحساسك بالمتعة أو باللذة أو بالمكافأة. المادة دي كلنا عارفينها، هي اسمها دوبامين. والشيء الجدير بالذكر بقى، أو الشيء الطريف أو اللطيف، إنه المركز ده بتاع اللذة والمتعة والمجازاة موجود جنب مركز الحياة ومركز الذاكرة، وهفتكر بعد شوية أقول لكم ده يمثل إيه بالنسبة لنا في عالم الإدمان. يبقى مركز الحياة ومركز الذاكرة موجودين جنب مركز اللذة أو المتعة. طيب أنا إزاي بتحول للإدمان؟ خلينا أقول إن إحنا بنقسم الإدمانات لإدمانات، نوعين من الإدمانات: إدمانات خفية وإدمانات مواد. إدمانات المواد دي كلنا عارفينها، مش قصتنا في البرنامج، اللي هي المخدرات عموما، لكن هنتكلم على الإدمانات الخفية. الإدمانات الخفية أو الإدمانات السلوكية برضو ممكن نقسمها لسلوكيات مقبولة اجتماعيا، سلوكيات ما يبانش أنها مضرة، وسلوكيات باين أنها مضرة من أولها. السلوكيات الإدمانية اللي هي معروف أنها مضرة ومفيش خلاف عليها، زي الجنس، زي الإباحية، زي الجدل، زي النميمة، زي الكذب، زي القمار، زي حمى الشراء، كلها دي حاجات خلاص باين أنها سلوكيات قهرية إدمانية ومش محبوبة من المجتمع. لكن في سلوكيات ما يبانش أنها إدمانية، ما يبانش أنها مضرة، لكنها في نفس الوقت سلوكيات إدمانية، زي العمل والإنجاز، الطعام، الكمالية، الدين، السوشيال ميديا، التلفزيون. دي كلها حاجات تبدو أنها عادية، لكن هي الحقيقة ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية. طيب إزاي ممكن تشخص نفسك إنك أنت عندك إدمان سلوك معين طبعا أو مخدر معين؟ التشخيص ينسحب على كل الحاجات الإدمانية سواء كانت مواد أو سلوكيات.
برضو بحسب الدي اس ام 5 انا عندي 11 عرض، انت تقدر تفكر النهاردة مين فيهم عندك وحاول تعلم معايا وهقولك ممكن تقسمهم ازاي وتستنتج انت في انهي مرحلة في الادمان. نمرة واحد، استخدام المادة او السلوك كثيرا وبكميات اكتر من المخطط لي. يعني انا عاوز اقعد على السوشيال ميديا ساعة، قعدت 5. عاوز اكل يعني بار شوكولاتة مثلا 30 جرام، اكلت نص علبة شوكولاتة. عاوز اروح الجيم نص ساعة، قعدت 4 ساعات. فانا بستخدم المادة كتير وبكميات اكتر من اللي انا مخطط لها. نمرة اتنين، فقدان السيطرة. وفقدان السيطرة دي كلمة كده حاول ابسطها لك، يعني عندك رغبة مستمرة في الاقلاع او التبطيل او الاقلال او التحكم، ودايما محاولات فاشلة للتبطيل. يبقى في رغبة مستمرة في الاقلاع او الاقلال او التحكم مع محاولات كلها فاشلة للتبطيل. العرض الثالث، شعوذة. يعني ايه شعوذة؟ يعني لهفة، لهفة شديدة جدا. يعني انا عاوز ببساطة شديدة، انا عاوز ده ودلوقت وبالكمية دي. عارف زي كده الشباب المراهق مثلا لما يكون عاوز ينزل يشتري حاجة يقول لك انا طب الوقت مش مناسب، لا انا عاوزها دلوقت. طب مش هنجيب كل ده، لا هنجيب كل ده. طب هنجيبه لا هنجيبه بالطريقة دي، فانا عاوز ده ودلوقت وبالطريقة دي. ده الشعوذة. استغراق وقت طويل للحصول على المادة او التعافي منها، باخد وقت طويل قوي عشان اجيبها. وقبل كده احنا قلنا باخد وقت طويل في ان انا استخدمها، وباخد وقت طويل عشان اتعافى منها. ده واحدة من اعراض الادمان. الاستخدام المؤدي لفقد الالتزامات الدراسية او المهنية، سبت مذاكرتي علشان السلوك، سبت التزاماتي المهنية، ما روحتش الشغل عشان السلوك ده، ما روحتش الشغل عشان العب، ما روحتش الشغل عشان احضر الماتش، ما روحتش الشغل عشان السوشيال ميديا، ما روحتش الشغل عشان علاقة جنسية، ما روحتش الشغل علشان اباحية، ما روحش الشغل عشان عادة سرية. يعني بتخلى عن التزاماتي الدراسية والمهنية عشان الإدمان. عرض رقم 6، التخلي عن الأنشطة الاجتماعية. ما بروحش مع البيت مناسبات اجتماعية، بحضرش أفراح زي الأول، بحضرش مناسبات، ما بروحش مع أصحابي حتت، كل ده لأن السلوك الإدماني واخد الوقت. الاستخدام بالرغم من المخاطر الاجتماعية. يعني واحد مراته قالت له لو ما بطلتش ممارسة جنسية هطلقك أو هطلب الطلاق، ده خطر اجتماعي، لكن هو مستمر. عياله شافوه هو بيتفرج على أفلام إباحية، ده خطر على عياله، بس هو مستمر. اتفضح في وسط بس هو مستمر. ففي استخدام بالرغم من المخاطر الاجتماعية. الاستخدام المعرض للخطر. يعني في استخدامات لبعض السلوكيات معرضة للخطر. يعني مثلا اللي بياكل شوكولاتة كتير، دي حلويات وهو عنده سكر فعنده خطر صحي، بس هو مستمر. اللي بيشرب الكحول وهو عنده مشاكل في الكبد معرض للخطر الصحي، بس هو مستمر. ففي استخدام معرض للخطر بس هو مستمر. الاستمرار في الاستخدام بالرغم من معرفة الأضرار الجسدية والنفسية والروحية. هو حضر كورسات وحضر دبلومات تعافي وحضر مع مجموعات وقعد مع متخصص وبقى عارف الأضرار الجسدية وعارف نفسيته اتدمرت ازاي وعارف الأخطار الروحية العميقة اللي جواه اللي في علاقته بنفسه وعلاقته بربنا وعلاقته بالوجود عموما، ومع ذلك هو مستمر. كمان في عرض مهم قوي اللي هو رقم 10 اللي هو التحمل. انا بقى الوقت اللي بقضيه في السلوك مش بيكفي احس بالمتعه اللي كنت حاسسها في اول مره، فبعمل ايه؟ بزود الوقت او ازود النوعيه. الدوبامين اللي بيطلع ما بقاش كافي يحسسني بالمتعه بتاعت اول وتاني وتالت مره، فبقيت بزود الوقت وبزود الكميه وبزود النوعيه عشان الدوبامين يطلع بكمية تديني نفس المتعة. ده اللي بنسميه التوليرانس أو بنسميه التحمل. وعلى فكرة الناس اللي بتبيع لك الإدمان شطار في ده جدا. هاخد لك مثال، مثلا صناع الأفلام الإباحية. طبعا أنت عارف أن الأفلام الإباحية دي كلها متفبركة فيك، يعني الأفلام دي الفيلم اللي هو 3-4 دقايق ده بيتسجل مثلا في يومين، ما بيتسجلش في 3-4 دقايق، بس هم شطار جدا فان هو يزود لك النوعيه. النوعيه في الاول كانت زمان الافلام الاباحيه هاديه رومانسيه حالمه، بعد كده بقت عنيفه، بعد العنيفه بقت ساديه وبقت فيها مازوشيست وبقت فيها شذوذ في الاستخدام، لانه الشخص بيبقى طالب النوعيه الاعنف والنوعيه اللي مش معتاده علشان يحس بنفس المتعه الاولانيه. ده اللي احنا بنسميه التحمل. العرض رقم 11 والأخير هو اللي بنسميه أعراض الانسحاب. يعني أنت لو أرغمت نفسك تبطل السلوك فترة، وقفت سوشيال ميديا مثلا يومين ثلاثة، وقفت ممارسة جنسي يومين ثلاثة، وقفت شراهة الأكل مثلا وعملت تنظيم لأكلك يومين ثلاثة،
ده بيعمل أعراض انسحاب، يعني تلاقي نفسك بقى إيه في أعراض انسحاب نفسية مهمة جدا، قلق وزهق وحاسس إن أنا مش مبسوط ومكتئب، وإحساس بالوحدة وإحساس بالهروب وإحساس بالانعزال، توتر مش مستحمل من حد كلمة، روحك في مناخيرك، متعصب وغضبان، الفكرة الإدمانية في دماغك، الشعوذة في دماغك، عندك أفكار بنسميها أفكار إدمانية يعني أفكار تعاطي، فأنت عاوز تروح تتعاطى السلوك، يعني سواء كان السلوك ده أكل أو فرجة أو سوشيال ميديا أو علاقة أو غيره. طيب دول 11 عرض، ال11 عرض دول أتمنى تكون علمت مع نفسك على كم واحد أنت موجودين عندك، وشوف بقى التقسيمة دي، لو عندك 2 أو أقل يبقى أنت مش مدمن، لو عندك من 3 لـ4 فأنت مدمن إدمان خفيف، لو أنت عندك من 5 لـ6 أعراض يبقى أنت عندك إدمان متوسط، لو عندك فوق 6 أعراض يبقى أنت عندك إدمان شديد للسلوك ده. أقولهم تاني، 1 أو 2 يبقى مفيش إدمان، من 3 لـ4 إدمان خفيف، 5 و6 يبقى مش رقم 5 ورقم 6، لا أقصد من 5 لـ6 أعراض يبقى إدمان متوسط، وفوق 6 أعراض يبقى إدمان شديد. خلينا أقول لك نلخص كل الأعراض دي في جملة كده حاول تحفظها معايا: استمرار رغم الأضرار، فقدان للسيطرة، إنكار، انشغال زايد. إنكار يعني أنت بتنكر أنك أنت مدمن، تيجي تقول لشخص أنت مدمن حشيش يقولك لا لا لا أنا منين ما أحب أبطله بطاله، أنا مش مدمن حشيش ولا حاجة، هو مدمن حشيش. أنت مدمن سوشيال ميديا، لا لا لا لا لا أنا منين ما أحب أطفي الموبايل بطفيه وبقفله ما عنديش أي مشكلة، لا وهو مدمن. ففي حالة الإنكار دي واحدة من مميزات أو واحدة من صفات الإدمان. تاني، استمرار رغم الأضرار، فقدان السيطرة، إنكار، انشغال زايد. في أشياء مشتركة في الإدمانات الخفية السلوكية اللي احنا قلناها دي، بيتميزوا بالهروب من المشاعر، انت ما بتتعاملش مع مشاعرك، ما بتعبرش عن مشاعرك، مش بتقيم مشاعرك، مش بتمانج مشاعرك، مش انت ممكن تكون بتكبت او بتنكر مشاعرك او بتجرمها، لكن انت مش مكتشفها، مش مميزها، مش موصفها، مش معبر عنها. هروب من الواقع، انت بتبعد عن الواقع، بتحط نفسك في حتة افتراضية ليها علاقة بالسلوك الإدماني، سواء كان أكل أو حتى ممارسات دينية أو سوشيال ميديا أو علاقات أو إباحية أو أيا كان. تقليل الضغط، حاجة مهمة قوي في الإدمانات السلوكية أنك أنت بتبقى متخيل أنها بتقلل الضغط، وهي إلى حد ما بتقلل الضغط للحظة، يعني لوقت لحظي، للوقت بتاع الممارسة، لكن بعد الوقت الممارسة وقبلها طبعا الضغط زي ما هو. وجود قلق أو توتر عام، يعني حياتك تتميز بالتوتر، الناس شايفاك طابع حياتك توتر. البحث عن اللذة، كل الإدمانات السلوكية دي وراها حاجة مشتركة كده ليها علاقة بأنك بتدور على المتعة أو اللذة، غالبا اللذة الجسدية طبعا أو الجسمية. يعني البحث عن قيمة مفقودة، غالبا فيهم حاجات كتيرة ليهم علاقة بأن أنا مش حاسس بقيمتي وبعوضها بالسلوكيات الإدمانية، وخاصة الكمالية أو المثالية والعمل والإنجاز والدين كمان. فقدان المعنى، غالبا الأشخاص اللي عندهم سلوكيات إدمانية في حياتهم عندهم فقدان للمعنى في حياتهم، مش حاسين بمعنى وجودهم. فقدان السيطرة على الحياة عموما، أنا مش عارف أسيطر على حياتي عموما. خليني أقولك على حاجة عشان أشجعك، هل في أشخاص معدوش طول عمرهم أو مش موجودين دلوقت في سلوكيات إدمانية؟ خليني أقولك الجملة دي: يا عزيزي كلنا مدمنون لمادة ما بدرجة ما في وقت ما، مفيش حد فينا ما اختبرش ان يكون مدمن لسلوك قهري ولو في فترة في حياته او مازال دلوقت بدرجات متفاوتة لحاجة مختلفة عن التانية، سواء كانت سلوك او مواد. فعايز اشجعك انه كلنا محتاجين نبص على حياتنا ونحاول نشوف هل احنا مدمنين سلوكيات ادمانية ولا لا، ومحتاجين نتعافى منها ازاي. تعال اخش معاك بقى في جذور الادمان، يعني المسببات القديمه بتاعه الادمان. في 3 حاجات بيسببوا الادمان، ممكن يكونوا جايين من زمان او بيتحكموا في السلوك اللي انا ممكن اكون مدمن ليه: البيئه اللي انا تربيت فيها، طبيعه الشخصيه بتاعه الشخص المدمن، طبيعه السلوك، البيئه والشخص والماده او السلوك. تعال نمسك البيئه، ممكن تكون انت او انتي او انا اتربيت في بيئه غير مدعمه، مش بتديلك أو مش بتديلك الاحتياجات النفسية اللي فيها دعم، القبول الغير مشروط والتشجيع والتحفيز والإحساس بقيمة الذات والإحساس بالأمان والإحساس بالتعامل مع السلطة بطريقة صحية والحدود والإحساس أنك أنت متشاف، وكل ده
ما كانش فيه تدعيم فيه من وانت صغير، عدم تسديد الاحتياجات كلها، الإساءات. طبعا الإساءات كارثة لما تكون من الصغر كمان، يعني الإساءات زي الكلام السلبي، زي القبول المشروط، زي المقارنات، التمييز في المعاملة، القسوة الجسدية، التحرش أو الإساءات الجنسية، الإساءات الروحية، المف...

سلوكيات إدمانية. مثلا الباحثون عن تهدئة أنفسهم اللي هم الناس اللي بتعاني من قلق وتوتر وبيدوروا على حاجة تهديهم، فدول باحثين عن المهدئات بيدوروا على حاجة تهدي، فدول يدمنوا ايه بقى اللي هم متوترين وقلقين كده وبيدوروا على تهدئة أنفسهم؟ دول يدمنوا غالبا علاقات وإباحية، عشان إدمان العلاقات والإباحية للحظات الممارسة بتهدي شوية. النوع الثاني من الشخصيات الإدمانية اللي عندها استعداد أكتر للإدمان الشخصيات العدوانية والعنيفة، والأشخاص اللي هم ضد المجتمع، اللي هم الأشخاص العنيفين مع المجتمع، الأشخاص اللي بيميلوا للتكسير والعنف وأخذ الحق بالقوة، واللي يحبوا يمشوا في مظاهرات، واللي دائما تحسهم ناقمين على المجتمع وناقمين على الآخرين. الشخصيات العدوانية دي، السايكوبات دي، أشخاص معرضة للإدمان. الباحثون عن الإثارة اللي هو تلاقيه من هو صغير يحب ياخد الخطورة، يعدي الشارع في الزحمة قوي، يحب يروح الملاهي، يحب ياخد الخطر في حاجات رياضية ممكن تعوره أو ما تكونش مناسبة لسنه، فدول بيحتاجوا للتحميس للتغلب على الملل. دول غالبا بيبقى عندهم ملل كتير ومتكرر، فبالتالي بيحاولوا يتغلبوا على الملل، ودول عادة بيدمنوا جنس وسرعة وخطورة، سرعة في سواقة العربيات، إدمان السرعة، وممكن يدمنوا جنس ويدمنوا الحاجات اللي فيها خطورة. في نوع تاني من الأشخاص المعرضين للإدمان، الأشخاص الغير أكفاء، اللي هم حاسين نفسهم مش كويسين، يعني عندهم إحساس بالنقص، عندهم إحساس بإقلال قيمة الذات، ودول غالبا ممكن يدمنوا عمل، ويدمنوا البحث عن الكمالية والمثالية، ويدمنوا الدين، ويدمنوا الجدل، لأن الحاجات دي بتحقق لهم إلى حد ما إحساسهم بالقيمة. الناس اللي عندهم انعدام المعنى، مش عايشين معنى في حياتهم، ما عندهمش هدف، ما عندهمش حاجة يعيشوا لها، ما عندهمش قضية متبنيينها، ما عندهمش ناس بيرعوهم، دول ممكن يدمنوا سوشيال ميديا. طبعا دي أمثلة، لكن ممكن أي حد يدمن أي حاجة، لكن أنا بتكلم على الأغلب أو بتكلم على الأوبزرفيشنز اللي احنا بنشوفها في حياتنا. الأشخاص المنعزلون اجتماعيا، المتوحدين مع نفسهم، اللي هم مش اجتماعيين، اللي بيقعدوا لوحدهم، اللي بيفضلوا البقاء بمفردهم، اللي ما بيقربوش من الآخرين، اللي ما بيتحملوش المسؤولية، دول ممكن يدمنوا تلفزيون وكمبيوتر وإنترنت، لأنها ماشية مع طريقتهم في العزلة. الأشخاص المنقادون اللي هم عاوزين حد يمشي وراه، اللي بيحسوا بالتعاسة بمفردهم، دول معرضين قوي لضغط الأقران في الإدمان، فسهل يدمنوا سجاير، يدمنوا إباحية، جنس، زي ما أصحابهم بيوجهوهم هم بينقادوا. الأشخاص اللي هم معاقبي الذات، اللي هم عندهم إحساس دايما بالذنب، إحساس بالخزي، أساس أنهم غلطانين دايما، الشعور المستمر بأن أنا بعمل حاجات غلط وأني فاشل وأني مش بعرف أعمل حاجة وأني دايما فاشل وصائت ومش كويس وبعملش حاجة صح، دول بيجدوا لذة في الألم وبيعملوا حاجة بنسميها مداوات الذات، يعني بيداووا نفسهم بالحاجة اللي بتألمهم، فهم متألمين من حاجة معينة فيعاقب نفسه بإدمان سلوك مضر، فيدمن جنس، يدمن مخدرات، يدمن طعام، شراهة في الطعام ويضر نفسه، فهو من ناحية بيحاول ان هو يعاقب نفسه، عنده احساس داخلي ان هو كده بيعاقب نفسه على التقصير او الفشل، وفي ناحية تانية هو بيدمن حاجات هي اوريدي ممكن تكون بتعمل لذة، فهو مستمتع ومن ناحية تانية بيعاقب نفسه، فكأنه مستمتع بالعقوبة. طيب خلينا نشوف، لو انت اكتشفت انك انت مدمن سلوك ما، نعمل ايه؟ تعالى نرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه.

قبل الفاصل كنا بنسأل سؤال، لو انت اكتشفت انك انت مدمن سلوك ما تعمل ايه؟ قبل لما نشوف خطوات التغيير تعال اقولك، هو في صعوبة في قرار التغيير؟ في صعوبة في قرار التغيير، في صعوبة انك تقرر تتغير. انا مش بحبطك، مش بفشلك، بس هو في صعوبة. الصعوبة جاية منين؟ انا سمعك بتقول لي جاية من الاحباط، اليأس، الفشل المتكرر في التغيير. لكن انا خليني اشجعك النهاردة نتشارك ونركب عجلة كده مع بعض، نسميها عجلة التغيير. عملوها لنا اتنين علماء كده اسمهم بروتشاسكا وديكليمندي، مش مهم الاسماء الصعبة. تعال نشوف عناصر العجلة دي. انا بشجعك تجيب ورقة وقلم بسرعة، ترسم دايرة، والدايرة تقسمها من جوه صليبة، يعني هتعمل اربع مناطق، وبره الدايرة ارسم دايرتين من فوق يمين وشمال،

صغيرين، فيبقى عندك دايرة كبيرة في النص متقسمة صليبة أربع حتت، وبره الدايرة من فوق على اليمين ارسم دايرة تانية صغيرة، ومن فوق على الشمال ارسم دايرة صغيرة. تعال نبدأ ندور في العجلة. من فوق على اليمين الدايرة الصغيرة اللي رسمتها ظللها كلها بالقلم وخليها سودة كده، واكتب عليها المنطقة المظلمة. المنطقة المظلمة دي خلينا نقول دي بتمثل الحتة اللي في دماغك اللي في ذهنك اللي هي مضلمة واللي هي انت مش مكتشفها ومش واعي بيها، وفجأة بتلاقيها نورت. الحتة اللي انت شايف انك محتاج تتغير فيها في حياتك ومش عارف انا عاوز اتغير في ايه. احيانا تيجي تقول لنفسك ده انا محتاج اتغير، طب ايه اللي محتاج يتغير انا مش عارف. طيب انت محتاج تتغير ومش عارف تتغير في ايه، اقعد مع نفسك عشان الدنيا تنور صح، وقعد اكتب كده عناصر حياتك، علاقاتك، شغلك، دراستك، بيتك، اسرتك، عيالك، مراتك، بابا، ماما، اصدقائك، قرايبك، اكتشافك لنفسك، لغايه لما تلاقي حته كده راحت منوره قالت لك انا محتاج اتغير. او ادماناتك وسلوكياتك وسلوكيات اللي مش عاجباك، هتلاقي حته كده راحت قالت لك انا. وممكن حد من اصحابك او من عيلتك يكون قال لك على حته محتاجه تتغير في حياتك ممكن تسترشد بيها. وممكن في دعائك لربنا في صلواتك يكون ربنا كده ايه بعت لك استلهام كده من فوق انه الحتة دي محتاجة تتغير. في الحتة دي الدنيا نورت، المنطقة المظلمة بقت منورة، وبقيت عارف انا عاوز اتغير في ايه. المرحلة التانية نزل سهم بقى من الدايرة اللي من بره دي اللي من فوق على اليمين اللي هي كانت مظلمة بقت منورة وعرفت انت عاوز تتغير في ايه. نزل سهم وحطه جوه الدايرة الكبيرة، اول منطقة فوق على اليمين في الصليبة دي فوق على اليمين، وخلينا نسميها منطقة الصراع. انت اول لما الدنيا تنور تلاقي نفسك وقعت في الصراع من غير ما تعمل اي مجهود، هتلاقي نفسك دخلت في صراع بين حتتين، طب اتغير ولا ما اتغيرش. تعال ناخد مثال بسيط، او تعالي ناخد مثال بسيط عشان البنات بيهمها المثال ده. مثلا مثال الدايت، انا شايفه انا الدنيا نورت وحسيت ان انا عاوز اعمل دايت علشان الفيتنس بتاعي وركبي وطلوع السلم واللبس ومش اللبس وكل الكلام ده. اول ما الاقي نفسي الدنيا نورت ومحتاج اعمل دايت اخش في صراع، طب انا عاوز اعمل دايت، ده من ناحية. طب من ناحية تانية، لا استني لما عيد ميلاد أختك يجي الخميس الجاي فهتاكلي كتير، خليها بعد عيد الميلاد، طب خليها بعد العيد، طب خليها بعد رمضان، طب لا بس أنا محتاجة أعمل دايت دلوقت، هعمل دايت من النهاردة وهعمل بلان وهمشي عليها وكل تمام وهروح لدكتورة أو دكتور يمشي معايا. طب بس خلي بالك أصله أنت عندك أكلة ما أكلتهاش من فترة، طب كليها وبعد كده أعملي الدايت. هو ده الصراع. دوري أعمل إيه لما تعرض للصراع؟ تعبر عنه، تجيب ورقة وقلم وتتكلم على الصراع بتاعك، الصراع اللي بنسميه الميل المزدوج. عندي اتنين ميول عكس بعض، ميل بيقول لي اتغير ابدأ الخطوات، وميل بيقول لي لا انت مش هتقدر انت فشلت انت لسه بدري استنى بكرة بعده. اكتب، عبر عن الصراع واكتب عامل فيك ايه من مشاعر قلق وتوتر، احباط، فشل، انزعاج، حماسة، راحة، سلام، ايا كان. انزل بقى، طبعا الصراع ده مش معقول يفضل طول العمر، فهتنزل بسهم من المنطقة بتاعت الصراع للفراغ اللي تحتها في الدايرة الكبيرة وهنسميه القرار. أنا محتاج أحسم الصراع وأخد قرار، يا إما أتغير يا إما ما أتغيرش. طب هعمل إيه عشان أخد القرار؟ هنعمل حاجتين أو حاجة من اتنين، يا إما نعمل حاجة بنسميها جدول أرباح وخسائر، بتكتب لو أنا خدت خطوة التغيير إيه الاستفادات اللي هستفيدها، ولو أنا ما خدتش خطوة التغيير إيه الاستفادات اللي أنا هستفيدها، أو إيه النتائج بتاعت دي والنتائج بتاعت دي البوزيتيف، وحط الاتنين جنب بعض. لو أنا خدت قرار التغيير هستفيد 1 2 3 4، ما خدتش قرار التغيير هستفيد 1 2 3 4، وحطهم جنب بعض وشوف مين فيهم كفتهم أرجح لما تشوف الحاجات الإيجابية في دودة، واختار بناء على اللي أنت شايفه. وبالتأكيد في الأغلب هيطلع قرار التغيير بيشجعك أنك أنت تاخده. لكن ممكن تعمل خطوة تانية عشان تاخد القرار، حاجة بنسميها اصنع الفارق. تعالى في نهاية صفحة كراسة كده من تحت واعمل حرف V راسه تحت كده وطالع دراعين واحد يمين واحد شمال لغاية فوق، في اخر يعني في الدراع اليمين اكتب بعد 3 سنين لو انت خدت قرار التغيير كل دوائر حياتك هيبقى شكلها ازاي، على الدراع الشمال بعد 3 سنين لو انت ما تغيرتش كل دوائر حياتك هيبقى شكلها ازاي، وتفرج على الفرق بين الاثنين. افضل اكتب اكتب اكتب اكتب لو اتغيرت هيبقى ايه بعد 3 سنين، وافضل اكتب اكتب اكتب هتبقى ازاي بعد 3 سنين لو ما اتغيرتش، وشوف الفرق بين الاتنين. تعالى من فوق خالص ووصل خط بالعرض ما بين النهايتين دول يمين وشمال، وشوف بمرور الوقت بعد 3 سنين لو انت ما كنتش اتغيرت انت محتاج تمشي كل المسافة دي بالعرض علشان توصل للنتيجة اللي كنت هتوصل لها لو انت قررت تتغير النهاردة.
عايز اقول لك شوف العوده بتبقى صعبه قد ايه، كل ما يمر الوقت كل ما يمر السنين العوده للحته اللي انت كان ممكن تكون موجود فيها لو اتغيرت بتبقى صعبه وبتاخد وقت ومجهود. ادخل بقى من مرحله القرار كده واعمل سهم بالعرض من تحت على الشمال اللي هي التنفيذ، ودي محتاجه تحط ادوات للتنفيذ. يعني مثلا انا محتاج اوقف السوشيال ميديا، محتاج اقفل الموبايل، امشي في الخطوات بتاعت كل حلقه ادمان بتتكلم عن سلوك معين، امسك الادوات اللي انا هقول لك عليها في كل حلقه وابدا نفذها على الادمان بتاعك. اطلع بقى من التنفيذ بره خالص على الدايره اللي من فوق على الشمال اللي بره الدايره الكبيره، وخلينا نسميها مرحله الاستمراريه. الاستمراريه دي معناها ان انا بخلق لايف ستايل لحياتي بعد التعافي يضمن ليا ان انا مستمر في التعافي. يعني افكاري تتغير ومشاعري تتغير، تعاملي مع الاشخاص يتغير، اعمل كل مهارات الحياه اللي انت ممكن تتعلمها عشان تعيش عيشه صحيه وتستمر في اللي انت وصلت له. الحاجة اللي مش متوقعة ان بعد الاستمرارية ممكن يحصل الانتكاسة. انزل بقى من بره لغاية اخر واحدة فاضية. الانتكاسة، الانتكاسة مش معناها نهاية الحياة، مش معناها يأس، مش معناها فشل، لكن الانتكاسة دي واحدة من مراحل العجلة اللي ممكن اتعلم منها. فانت ممكن تنتكس لكن دي مش نهاية الحياة. قل لنفسك انا وقعت فين، وقعت في الانتكاسة في الصراع ولا في القرار ولا في التنفيذ. والحتة اللي تلاقي نفسك وقعت فيها ابدأ فيها من أول وجديد، وتعلم من خطأك أنا ليه انتكست، وابدأ احضر محاضرات إزاي ما انتكسش مرة تانية. دي عجلة التغيير، ابدأ امشي فيها خطوة خطوة، وخد في كل خطوة وقتك لغاية لما توصل للخطوة اللي بعدها. بشجعك صديقي وصديقتي تتكلم وتمشي المشوار، اطلب مساعدة، ولو كنت تورطت ابدأ مساعدة. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. Thank you. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول، تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعاً ناسياً بل عاملاً بها، فهنيئاً له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة، فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سمك.

0: الصباح الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكن

ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه: سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم

0: لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين. وهناك البكاء وصريف الأسنان.
1: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. عدم الأمان. عدم الأمان إحساس صعب جدا جدا. الشخص اللي عنده أمان غالبا بيسلك في كل تفاصيل حياته، كل دوائر حياته، هو مطمن، هو شبعان أمان، هو مش خايف، هو ما عندوش أي تهديد. لكن الشخص اللي عنده عدم أمان هو شخص مضطرب جدا، سلوكياته مضطربة جدا، ردود أفعاله بتكون غريبة، وبيحاول يدافع عن نفسه ويأمن نفسه بقدر الإمكان حتى من أقرب الناس ليه، لأنه ببساطة هو مش مطمن، هو ما عندوش إحساس بالأمان. خليني أحكي معاك على ملك. ملك كبير ربنا وعده بالخير، لكن هذا الملك كان جواه إحساس بعدم الأمان. الملك ده اسمه يربعام. في سفر ملوك الأول أصحاح 12 بنقرأ من عدد 25 بيقول الكتاب: وبنى يربعام شكيم في جبل إفرايم وسكن بها، ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل. وقال يربعام في قلبه: الآن ترجع المملكة إلى بيت داود، إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم. يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم، إلى رحبعام ملك يهوذا، ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا. هذا الملك يربعام الرب وعده أنه يملك على 10 أسباط بعد موت سليمان. الرب وعده بكده، لكن الحقيقة هو مش مطمن، مع أنه حصل بالفعل والرب تمم وعده، لكن يربعام ما كانش مطمن. يربعام كان قلقان. ليه؟ لأنه ببساطة الشعب كان بيروح أورشليم علشان يسجد للرب ويقدم ذبائح للرب في بيت الرب، وده كان مخوف يربعام. علشان كده زي ما قرينا قال كده أنه الآن ترجع المملكة إلى بيت داود، إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم. الحقيقة قال كده أنه لو الشعب رجع يقدم الذبائح في بيت الرب في أورشليم، هيرجع الشعب لسيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني، ويرجعوا تاني العلاقة اللي بينهم وبين الملك رحبعام. طب ده أنت ربنا وعدك بأنك تملك على 10 أسباط ورحبعام عنده 2 بس. الحقيقة يربعام رغم أنه ملك ورغم أنه بيقود 10 أسباط في شعب الله، لكنه ما كانش مطمن. ونتيجة كده يقول الكتاب أنه عمل عجلين ذهب وقال لهم كده: أنتوا بعيد عنكم المسافة بتاعت أورشليم دي، لا لا لا، أنتوا الآلهة بتاعتكم هعملها لكم، واحد في بيت إيل وواحد تاني في مدينة اسمها دان. والحقيقة الكتاب يسميها خطية يربعام ويذكرها كتير جدا، أنه حول عينين الناس من على عبادة الرب الحقيقية، وعمل عجل في بيت إيل وعجل آخر في دان. عدم الأمان ممكن يخليني أبعد عن الرب. عدم الأمان خطر. عدم الأمان ممكن يدمر بيتي. عدم الأمان ممكن يخليني مش بس أأثر على نفسي، لكن عدم الأمان زي ما حصل مع يربعام دمر عبادة الرب، وخلى عبادة الرب تبقى بدل ما يروحوا يعبدوا الرب في بيته عمل لهم تماثيل وقاد الشعب بعيد تماما عن الرب. هل ممكن أنه إحساس عدم الأمان يبعد الناس بهذا الشكل؟ هي إحساس صعب جدا أنك تكون مش مطمن. عايز أقول لك النهاردة، يلي جواك إحساس بأنك مش مطمن، صدقني إلهك موجود والرب صنعك وميزك. ربنا صنعك وميزك. ممكن تكوني جواكي إحساس بعدم الأمان نتيجة أنك لم تحظي بقدر كافي من الجمال من وجهة نظرك. ممكن جواك إحساس بعدم الأمان لأنه في شخص بينافسك في شغلك. جواك إحساس بعدم الأمان أو جواكي إحساس بعدم الأمان والطمأنينة، وده مخليك عمال تخبط في الناس يمين وشمال، عمال تاخد قرارات غلط وتعمل حيل وتدافع عن نفسك وتدبر وتفهم كمان الناس غلط وتستنتج استنتاجات من خيالك. الحقيقة الرب هو مصدر أمانك. الله هو مصدر الأمان، مش الشكل الخارجي ولا الإمكانيات ولا المواهب ولا القدرات ولا أي حاجة، لكن مصدر الأمان الوحيد هو الرب. مصدر الأمان الوحيد في حياتك وحياتك وحياتي هو الرب. يربعام الرب وعده
والرب تمم وعده. يربعام كان بيقود 10 أسباط، عدد كبير جدا من الناس، لكن رغم الناس الكتير اللي حواليه يربعام ما كانش مطمن. ممكن تكون حواليك ناس كتير قوي، حواليك أصدقاء ومعارف، حواليك عيلة كبيرة، لكنك مش مطمن. ارفع عينك على يسوع النهاردة، الرب جاي يملاك بالأمان، الرب جاي يقول لك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يا رب شكرا من كل القلب لأنك أنت من تعطينا الأمان يا رب. يا رب بصلي النهاردة هدي نفوسنا وطمنا قدامك يا رب. يا رب من فضلك لا تسمح يا رب أنه نبقى مش مطمئنين، لكن النهاردة ادينا نعمة وطمن قلوبنا. أنت اللي قلت كده، سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. يا رب تعالى النهاردة بالسلام، تعالى النهاردة طمن قلوبنا، تعالى ودينا نعمة علشان نتسند عليك. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير والبركة. في آية كده بنعدي عليها مرور الكرام في العهد القديم في لاويين 19، وقت ما كان ربنا بيحط الشريعة بتاعت الزرع والحصاد بتقول كده: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلل، وعنب كرمك الساقط لا تلتقط، للفقير والغريب تتركها. الحقيقة استغربت قوي، يعني يا رب انت بتحط شريعة وتكلم الناس وكلام كبير وفي كل تفصيلة انت حطت شريعة فيها، يعني مهتم قوي بالفتافيت اللي بتقع في الحصاد دي لإيه؟ للفقير والغريب. طب يا رب ما يعني ما تقول نحصد الأرض وندي للفقير والغريب، ليه نسيبها وهو اللي يخش ياخد اللقاط ده؟ الحقيقة لمسني قوي قلب ربنا انه انا مش عايز يطلب، عايز الشخص اللي محتاج يخش أرضك وياخد بكرامة، يخش أرضك ويلاقي راحة، يخش أرضك ويلاقي شبع، يخش أرضك ويلاقي حاجة يأكلها. واستغربت قوي من قلب ربنا يعني، ولمسني جدا جدا. يا رب انت عنيك بتجيب قوي الحاجات دي، يعني خايف على مشاعر الغريب والفقير لما يخش ويطلب كمان. وافتكرت يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده بالظبط، كان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن بتفرق في حياة الناس أكتر ما كان بيتكلم معاهم. يعني لما نشوفه شاف زكا فوق الشجرة، زكا كان هربان وخايف من الناس لأنه كان مكروه جدا، وأول ما شافه أول حاجة قالها له وعظوش، قال له تعالى يا زكا أنا هبات معاك النهاردة، أنت مقبول، وكأنه بيوصل بله أنت مقبول، أنا مش شايفك حاجة وحشة، يمكن تكون فتفوتة صغيرة محدش خد باله منها، بس هو خد باله، ودي اللي غيرت حياة زكا، زي اللي حصل كمان مع السامرية، زي ما حصل مع مقابلات كتير. عينين يسوع كانت بتشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي كانت بتفرق مع الناس. أنا نفسي النهاردة نصلي إنه عينينا تبقى زي عينين يسوع، زي عينين الآب، تشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي تفرق مع الناس اللي حوالينا، تكون أرضنا سبب شبع، تكون الفتات بتاعتنا سبب شبع لناس كتير. لو اديت حتى كلمة تشجيع، لو اديت فتات وقتك، لو اديت فتات كلامك، لو اديت فتات فلوسك، لو اديت فتات أي حاجة عندك لأي حد محتاج، صدقني دي عند ربنا كبيرة، صدقني ربنا مهتم بالأمور الصغيرة دي. نفسي أشجع نفسي وأشجعكم أنه نصلي أنه الله يدينا القلب ده والعينين دي، أنه ما نستهينش بالفقير والغريب، ما نستهينش بأي حد محتاج أي حاجة حوالينا، ما نقولش أنه فلان في ضيقة لا ما هو ممكن يبيع عربيته ويسد زنقته، لا ما تقولش إنه فلان عيان لا ما هو ممكن يستلف ويجيب اللي عايزه، لا ادي من أرضك، خلي اللي حواليك لما يخش أرضك يلاقي فتات ويلاقي زرع يتقود بيه ويأكله. أمين.

أنا جاي لك النهاردة يا رب، بقول لك يا رب أنه أنا طالبة أكون شبهك يا رب، طالبة أنه يكون لي فكرك وعنيك وقلبك يا رب ناحية الناس. طالبة يا رب أنه أرضي تكون مكان راحة، مكان شبع يا رب، الناس تعبانة كتير يا رب. طالبة يا رب أنه محدش يعدي يا رب على حياتي، ومحدش يعدي على أرضي غير يا رب لما يلاقي يا رب أكل وراحة شبع وأمان يا رب، حتى لو حاجات صغيرة. لكن علمني يا رب، علمني إزاي عناية تلقط يا رب الحاجات الصغيرة. علمني أكون شبهك، علمني يا رب اللي يعدي في حياتي يشوفك، علمني يا رب وشكلني إن الناس لما تعدي في أرضي تشوفك أنت فيها، الناس لما تاكل وتشبع وتتلمس تشوفك أنت يا رب. علمني يا رب إنه يا رب حياتي واللي بديه في حياتي وبديه للناس يكون شهادة عنك ويرجع لمجدك يا رب. أنا عايز أكون شبهك، عايز أكون يا رب صورة منك يا رب على الأرض، عايز أفكر بفكرك لينا، فكر المسيح يا رب. قلبي يا رب يدوب قدام احتياجات الناس، قلبي يدوب قدام يا رب ألام الناس، قلبي يدوب يا رب لما أشوف حد تعبان يا رب، أتحنن زي ما كنت بتتحنن يا رب وانت على الأرض.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا، وباقي الحلقة بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء منشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة ها، فشدوا لي همتكم الله يخليكم. بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا نشوف هالتليفون بيضلوا شحمه وغبرة، نشوف شو طاب خيط لنا ابن نبيل اليوم. وينها هي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو، شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه معزل البيت، ايدي مايك عم نشفون.
0: ماشي الحال، شو طبختي لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ، والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشة برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ تعرفيني ما باكل سندويش، واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مرة فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني عصب هلأ ها؟
1: لا لا ما تعصب، خلاص رح شوف هلأ شو بعمل. بس أنا كل القصة أنه انعجقت شوي، جالي وشاطف وتعزيل.
0: ام نبيل ست البيت الشاطرة، هي اللي بتعرف تدبر كل أمور بيتها، تجديب تمسح بتنظف وبتعمل أحلى طبخة، وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شيء وعلى السكيت كمان.
1: حاضر حاضر خلاص ما تزعل لي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمع منك مره تانية هي الجمله، دبر حالك بشي ساندويشه. الله يخليكي خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مره مرضيه كمان.
1: صدقني ان اهم شيء عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
1: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
1: شو كنت بدي اسألك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
1: كنت بدي اسألك مشان يوم الجمعة بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقة؟
0: رح ارجع ازعل منك ها؟
1: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسأل بس، لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب، دايما بقلك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغلة رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغلة ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا أم نبيل، شي حلو على آخر الزمان، مرة بدها تاخدنا وتجيبنا.
1: خلص أبو نبيل أنا ما رح أتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دائما الكلمة بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخة للغداء أحسن كل هالحكي الفاضي الله يخليكي.
1: ماشي ماشي يلا يلا رح استعجل مشان لحقكم.
0: ماشي الله معي. شو هالزمن هاد، عشنا وشفنا، ولك الله يرحمك يا أبي. تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد، ساندويشة تعال نروح وتعال نيجي، بنات شغل مكانات. البنطلون الأسود وين راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
1: يلا اجيت شوفي
0: بنطلوني الأسود هون كان معلق، وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعة شلته ونقعته ونشرته، ليش لوين رايح؟
0: نازلت مشاري شي ساعة زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكي لي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعله.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بدي يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوه الحقيقة انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبيلي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطة عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمة بهالبيت؟ دايما بتطلع فيني على اني وحدة ما بتفهم، شي وحدة جاهلة، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعة اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني الحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفة انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكلة انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كأني موجودة. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المرة جاهلة، المرة خادمة، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززة مكرمة، مثل ما انت بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان. كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليك تطلعي برات البيت مشان احميك من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم. بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
1: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع، وبالبيت بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل. لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة، وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها. وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، وما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات. مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
1: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله. وبعدين بيقول نظيره يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمل المرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها. وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفتنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم تعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن. وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
1: طيب سام للتوضيح عم نحكي هون إنه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة، لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة. وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته، مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته لأجل أسرته لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
1: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحس أن احنا النساء تقيلة علينا كأنه
0: فرح. وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر. هو عنده الثقة الكاملة أنه كل القرارات يلي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد لأنه هذا الجندي بيعرف وبيثق أنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق أنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
1: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطية، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
0: الله معكم.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صوت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع. والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى، ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد، أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي، هل يشرق فجر في ليل حياتي الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت، وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني، ولكنك إياي لا تهمل. يا الله، حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء، صحراء مقفرة، وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت، أنت يا رب الواحة والراحة والسلام، فهبني من رضاك قبسا واحفظني من الضلال، وارحمني واغفر لي يا قدير يا الله. آمين.

آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي، الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

كتاب أيوب الفصل 27. وتابع أيوب حديثه فقال: أقسم بالله الذي حرمني من حقي، وبالقدير الذي أذاقني المر، إنه ما دامت الحياة في ونسمة الله في أنفي، لن تنطق شفتاي بالشر، ولن يلفظ لساني بالغش. وإلى أن أموت لن أعترف أبدا أنكم على حق، ولن أنكر أني كامل، بل أصر أني صالح ولا أتراجع عن ذلك، وضميري لا يؤنبني على شيء. ليكن أعدائي كالأشرار وخصومي كالظالمين. ما هو رجاء الكافر عندما يأتي الموت ويأخذ الله حياته؟ هل يسمع الله صراخه عندما يحل به الضيق؟ إنه لا يسر بالقدير حتى وإن كان يدعو الله كل حين. تعالوا أعلمكم عن قوة الله ولا أكتم عنكم أعمال القدير. فإن كنتم كلكم رأيتم هذه الأمور، فلماذا تقولون كل هذا الكلام التافه؟ هذا حظ الشرير من عند الله، ونصيب الطاغية الذي يناله من القدير. مهما كثر أولاده فمصيرهم السيف، نسله لا يشبع خبزا، يقتل الوبأ الباقين منهم ولا تبكي أراملهم عليهم. حتى وإن جمع الفضة كالتراب وكوم الملابس كالطين، فهو يكوم والصديق يلبسها، وفضته يرثها الصالح. الشرير يبني دارا كبيت العنكبوت، أو كمظلة يصنعها حارس الكرم. الشرير يرقد غنيا ويقوم معدما، يفتح عينيه فيجد أن ثروته زالت. تلحق به الأهوال كالسيل، والعاصفة تخطفه في الليل. تحمله الريح الشرقية فيذهب، لأنها تجرفه من مكانه وتنزل عليه بلا رحمة، وهو يحاول أن يهرب من شدتها، وكأنها تصفق عليه بيديها وتصفر عليه، وهو يحاول أن يهرب منها.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

هل علمت سيدتي أن إدمان الأولاد على ألعاب الكمبيوتر تؤدي بهم إلى التوحد؟ أي الانفراد والانطوائية؟ أشارت دراسة بريطانية أجريت مؤخراً إلى أن الأشخاص الذين يدمنون ألعاب الكمبيوتر وخاصة الأولاد قد يشتركون ببعض السمات في الشخصية مع المصابين بمتلازمة الدكتور إسبيرجر أحد اضطرابات التوحد. وأجرى الدكتور دان تشارلتون من جامعة بولتون البريطانية بمشاركة إين دانفورث الباحث من كلية ويتمان في أمريكا دراسة على 391 من الأشخاص الذين اعتادوا ممارسة ألعاب الكمبيوتر، وقد بلغت نسبة الذكور بينهم 89%. وقام الباحثان بتقييم العلاقة بين شخصية الفرد وبين إدمانه على هذا النوع من الألعاب.

وطبقا للنتائج، فقد بدأ الأشخاص الذين كانوا أقرب إلى الإدمان على ألعاب الكمبيوتر أكثر عرضة لإظهار سمات شخصية سلبية. كما تبين أنه كلما تزايدت أعراض الإدمان على هذه الألعاب عند الشخص، كان أكثر إظهاراً لثلاثة من السمات التي تدعى بمتلازمة الدكتور إسبيرجر، وهي العصابية وغياب الانبساطية والمقبولية. وبحسب رأي المختصين، تعتبر العصابية، المقبولية والانبساطية من الأبعاد الأساسية الهامة لدراسة الشخصية، حيث تدل العصابية على مقدار ميل الفرد للأفكار والمشاعر السلبية، في حين تعكس المقبولية كيفية تفاعله مع الآخرين، حيث يدل ضعف هذا الجانب على العدوانية وعدم التعاون. أما الانبساطية فقد تشير إلى تفضيل المواقف الاجتماعية والتعامل معها، وضعف هذه الناحية قد يدل على الميل إلى الانطواء والتحفظ. ومن وجهة نظر الباحثين، فبالرغم من أن هؤلاء الأشخاص اشتركوا ببعض السمات الشخصية مع المصابين بمتلازمة إسبيرجر، إلا أنه لم يتم تصنيفهم كمصابين بهذا الاضطراب.

0: ترى ماذا تفعلين سيدتي إزاء هذا الخطر الذي يهدد أولادك؟ وهل تراك تنتبهين إلى الحفاظ على شخصياتهم سليمة معافاة من كل تأثير خارجي؟ يقول سليمان الحكيم وبوحي من روح الله القدوس في الكتاب المقدس بأن الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. فهل تراك تحرصين على تنشئة أولادك التنشئة الصالحة والبعيدة عن كل ما يضر بشخصياتهم الغضة؟ يقول الحكيم أيضا موصيا الأولاد: يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، لأنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لأن الوصية مصباح، والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة. فهل تربين أولادك يا سيدتي في خوف الله وتبعا لوصاياه الحكيمة كما جاءت في الكتاب المقدس؟
1: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية أو بالاتصال على الرقم 00-35-799-865-965. الرقم مرة ثانية 00-35-799-865-965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
2: يجلس في مكانه هانئا ومطمئنا، ولما القلق؟ فكل ما يحتاج إليه متوفر وبغنى. أمه تحضر الطعام كل يوم، يسكن في عش آمن ودافئ. هذا هو حال أحد صغار النسور. يظن النسر الصغير إنه بأفضل حال، لا يعلم إنه حتى هذه اللحظة ليس لديه ما يجعله ينتمي إلى النسور سوى الشكل. لا يدرك ولا يعي، كل ما يهمه هو الحياة الرغدة الهانئة البعيدة عن أي اضطراب. ويصحو في أحد الأيام ولا يجد الغذاء، يبدأ في التوتر، وبعدها يجد العش الدافئ الآمن يهتز وبعنف، فيبدأ يصرخ يطلب معونة أمه، يبحث ويبحث بنظره، ينتظر أن يراها تأتي لكي ترحمه. ولكن المفاجأة، يجدها هي من تهز العش بل وتلقي به في الهواء. يا لها من لحظة يائسة، فكل أمانه قد تحطم، ومن وثق به فجأة يراه يتخلى عنه. لما تلقي بي يا أمي؟ تصمت الأم وتزداد حيرة النسر الصغير، وها هو يهوي ويهوي ويرى أمه صامتة. يستسلم النسر لمشاعر اليأس والفشل. اليأس يملأ قلبه والفشل يحيط به، وهو يرى الأرض تقترب وتقترب. وفجأة يدرك أن لديه جناحان، يبدأ بفردهما ويضرب الهواء هنا وهناك. عندها سمع صيحات تشجيع من الأم التي بدت وكأنها صامتة، فأخذ يضرب الهواء أكثر فأكثر، فإذ به يحلق في سماء النسور ولأول مرة يدعى نسراً. صديقي، قد يقذف بك الله في أمور بعيدة جداً عن راحتك وسلامك وطمأنينتك. عندها تصرخ قد يبدو أنه صامت، ولكن ثق إنه موجود ويراقب ليرفعك في الوقت المناسب. يريدك أن تعيش حقاً كالنسور.
1: فعلا كلام رائع وكلام مهم، نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.

شاهد عيان شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حاجة مش معقولة وما يصدقهاش عقل. اللي حصل لا يمكن حد يتخيله أبدا. ابن الله يموت؟ إزاي ممكن ده يحصل؟ حكاية النهاردة هتكون عن آخر تجربة ليسوع لما كان في بستان جثسيماني قبل موته بساعات وقبل قيامته بأيام قليلة. والحكاية دي موجودة في الكتاب المقدس في بشارة متى في الفصل 26 وبشارة مرقس الفصل 14 وبشارة لوقا الفصل 22. واللي هيحكي لنا الحكاية هو بطرس. وبطرس هو تلميذ من تلاميذ يسوع الاثناشر. وبسبب شخصية بطرس الحماسية تصرفاته كانت دايما بتسبق فهمه. وكان حماسه هو اللي بيقود مشاعره بشكل كبير. كان يحب ويكره، يحترم ويخاصم، يحس ويتكلم بطريقة عاطفية. يعني كان شخصية عاطفية. حماسته وغيرته هتخليه يحكي لنا من وجهة نظر مختلفة. الحكاية اللي هنسمعها دلوقتي في شاهد عيان.

اسمي سمعان، والرب يسوع المسيح سماني بطرس. الاسم ده معناه صخرة، وعشان كده كانوا الناس بينادوني سمعان بطرس. في الأول كنت فاكر إنه سماني كده عشان شكلي، عشان جسمي، عشان عضلاتي. تقدر تقول عني يعني إني ما بخافش من حاجة، شجاع يعني، صياد طول اليوم واقف في إيدي شبك الصيد. الناس حافظة منظري وأنا واقف على طرف المركب بتحدى البحر والريح. وعيشة زيدي وشغلانة زيدي خلتني راجل عفي خشن، ويمكن خشن شويتين زيادة، زي ما تقول كده ليا هيبة. الناس عارفة عني كمان إني كنت مندفع وبنفعل بسرعة، لكن اتعلمت بس بصعوبة إزاي أتحكم في نفسي. أنا وأخويا أندراوس وعشر رجالة تانيين كنا ماشيين ورا الرب يسوع، تلاميذه يعني، بنسمع كلامه ونلاحظ كل اللي بيعمله. كل يوم بيعدي مع يسوع كنا بنتعلم درس ورا التاني، وكنا مبهورين لما يسوع حكلنا عن مواجهته مع الشيطان. 40 يوم فضل الشيطان يحارب يسوع ويجربه. الرب يسوع كان جعان، عشان 40 يوم دول قضاهم صايم، ما كلش حاجه.

0: انت فعلا ابن الله. حول الحجارة دي لعيش وكل.
1: كل
0: ليه مش عايز تاكل ولا تشرب؟ ايه؟
2: مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. العيش والأكل ممكن يشبعوا الإنسان لوقت قصير، لكن كلمة الله تشبع روحه للأبد.
0: طيب شوف، كل مجد العالم وممالكه ملكي أنا. ها؟ ملكي أنا، أنا حديلك سلطان عليها كلها. ما أنا ممكن أديها لأي حد لو أنا عايز، لو سجلتلي هخليك رئيس كل العالم ده.
2: مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: طب لو أنت ابن الله اثبت ده، ارمي نفسك من هنا. ها؟ لو انت فعلا ابنه، هيؤمر ملائكته انهم يحموك ويرفعوك على ايديهم، ورجلك مش هتلمس الارض. وساعتها مفيش حد هيقدر ينكر ان دي معجزة، والعالم كله هيقتنع بيك ويعرف انت مين.
2: مكتوب: لا تجرب الرب الهك. امشي من قدامي.
3: بعد كده الشيطان هرب من قدام يسوع، ويسوع حكالنا الحكاية دي عشان نجهز ونستعد للتجارب اللي كنا هنعدي فيها. حكالنا وعلمنا ان كلمة الله قوية زي السيف، تقدر تغلب به اي شر. ويسوع اتعود من صغره انه يحفظ كلمة الله ويخبيها في قلبه عشان يكون مستعد وقت التجارب. وانا اكتر واحد كنت محتاج اتعلم الدرس ده.

0: بطرس، أنا عايز أسألك على حاجة. هو أنت بيجيلك وقت تبقى فيه ندمان إنك سبت بيتك ومشيت ورا يسوع؟ قصدي يعني هو إحنا فعلا هنعيش تلاميذ ليه طول عمرنا؟ هو ده مصيرنا؟
1: لا يا أندراوس، أنا مش ندمان على قراري، بالعكس أنا متأكد إن ده القرار الوحيد السليم اللي خدناه طول حياتنا. يعني عيلتي بتوحشني صحيح وأصحابي، لكن المعجزات اللي شفناها ما يصدقهاش عقل. ده معناه يا أندراوس إن إحنا لقينا المسيح، مفيش أي حد تاني على وجه الأرض يستاهل نتبعه غيره.
0: فعلا مش بسهولة حد يصدق اللي إحنا شفناه بعينينا. إحنا نفسنا ساعات مش بنقدر نصدق اللي عينينا شايفاه. عيانين بيشفوا، عميان بيشوفوا، عرج بيقوموا يمشوا، مين يصدق؟ 5 ترغفة وسمكتين أكلوا الألفات، الأكل كان بيكتر قدام عينينا. وأنا زيك يا بطرس، ما عنديش أي شك.
2: البحر كان هادي أول ما طلعت، إيه اللي حصل؟
3: اسحبوا المجاديف بسرعة.
4: نزل
2: خلي المركب في اتجاه الريف.
4: قول لي اسحب المجاديف، فضوا المية.
2: الحاجة مش مال
5: حاسب
4: المية مالت المركب كله.
2: يا رب
4: أندراوس روح ناحية الصاري.
2: دوامة،
3: اعدل الدفة، اعدل الدفة.
0: ايه اللي انا شايفه على المية ده؟ شبح، عفريت. استر يا رب، ارحمنا يا رب، ارحمنا.
6: ما تخافوش، انا يسوع، انتوا في امان، انا هنقذكم وهحميكم.
2: يا رب لو انت يسوع تأمرني اجيلك على المية.
6: تعال خلي عينك عليا وتعالى.
4: لا لا لا لا، انت جننت، هتغرق.
3: بطرس انت جننت، البحر عايل، البحر عايل. ارجع.
7: استنى، حد شايف اللي انا شايفه؟ ايه ده؟ شايفين
4: ده ماشي على الميه.
7: ايه ده
4: مش معقول، ازاي بطرس واقف كده على الميه؟
2: شايفين؟ بص يا أندراوس، بص يا حدا، انا ماشي على الميه. أنا بمشي على المية. إيه اللي بيحصل؟ مستحيل.
6: أنا ما عنديش مستحيل، بس خلي عينك عليا.
4: إيه ده ده بطرس بيغرق.
7: بطرس
4: ده بيغرق، خلي بالك الموج عالي قوي، هتغرق.
7: ارمي له الحبل بسرعة يا بطرس.
4: البحر عالي، ارجع يا بطرس، ارجع.
2: أنا بغرق. يا رب نجيني.
6: بطرس، مش قلتلك ما تشيلش عينك من عليا؟ إيمانك فيا هو اللي هيرفعك فوق الموت. امسك إيدي، أنا معاك ومش هسيبك أبدا.
1: استمرت معجزات يسوع اللي كان بيعملها قدام عينينا، كنا مبهورين بكل حاجة كان بيعملها. وبعد فترة يسوع بعتنا 2 2 عشان نكلم الناس عنه ونعلمهم تعليمه، وعملنا كل المعجزات اللي كان المسيح بيعملها. كنا مندهشين إن المعجزات دي بتحصل على أيدينا احنا، ورغم كده كان لسه قدامنا حاجات كتير محتاجين نتعلمها. لكن مع إرشاد يسوع وصبره علينا كنا كل يوم بنتعلم أكتر ونتغير للأحسن. الناس بتحبك قوي، اسمع بيقولوا ايه، كل الهتافات دي عشانك انت. اخيرا انتصرت، الناس عرفوا انك انت البطل، بيستقبلوك في المدينة زي الملوك. انا كنت خايف من دخلتك اورشليم، لكن دلوقتي هطير من الفرحة. الناس فرحانة بيك قوي.
6: ما تتخدعش يا بطرس باللي انت شايفه دلوقتي. كام يوم ونفس الناس دي هيهتفوا ضدي ويطلبوا موتي.
8: مستحيل. مستحيل ده يحصل. الناس بتحبك وهتفضل تحبك وتمشي وراك. شايف؟ هم عايزينك تبقى ملكهم.
7: أيوة.
8: بيحبوك زي ما احنا بنحبك.
1: انا رأي زي يوحنا كده، الناس بتحبك يا يسوع.
6: شايف الناس الكتيرة دي يا بطرس؟ قليلين قوي اللي هيفضلوا مخلصين ليا، ودول هتكون مسؤوليتهم ان هم يوصلوا رسالتي للعالم، لان باب الخلاص هيتفتح قريب لكل الناس، كل اللي يؤمن.
1: مستحيل. ازاي الكلام ده؟ الناس كلها بتحبك، متشوقين ومتحمسين انهم يتبعوك، حتى لو هتعمل ثورة هيكون وراك.
6: بطرس يا بطرس، انت لسه ما فهمتش. انا مش جاي اعمل ثورة ضد الرومان، انا جاي اخلص الناس من ذنوبهم وخطاياهم، جاي اديهم غفران وحياة.

0: الشيطان دخل قلب يهوذا. يهوذا اللي كان واحد مننا من التلاميذ اللي يسوع اختارهم. يهوذا خان المسيح وباعه ب30 عملة فضة، واتفق مع رجال الدين اليهود انه يسلمه لهم في اسرع وقت ممكن بعد العيد الكبير، عيد الفصح. شفت المسيح بيوطي قدام تلاميذه احنا ويخسر رجلينا. كان بيعلمنا ازاي نخدم بعض بتواضع. انا حاولت اوقفه واقوله انا ما استحقش ولا اي حد فينا يستحق، لكن يسوع اصر انه يغسل رجلينا كلنا. لكن قلبي انكسر لما قال
1: كلكم هتهربوا ومفيش حد فيكم هيكون معايا لما تيجي ساعه موتي، عشان مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعيه.
0: مستحيل، انا مش هسيبك يا رب. لو الكل سابك انا لا، انا هكون جنبك ومش هسيبك ابدا.
1: بطرس، الحقيقه قبل ما الليل يعدي وقبل ما اديك يدا هتنكر 3 مرات انك تعرفني.
0: لا يا رب، اسمح لي. اذا الكل سابوك انا برضو بقولها لك، مش هسيبك وهفضل معاك، ولو وصلت للموت هموت معاك وهدافع عنك. انا مستحيل اخونك ابدا.
2: يا رب احنا بنحبك وهنفضل مخلصين ليك ومستعدين نمشي وراك للسجن.
3: انا كمان مستحيل اسيبك يا معلم، مستحيل.
0: الرب يسوع عمل حاجة تانية كمان ما فهمناهاش ساعتها. طول عمري كنت اكل عشا الفصح ليلة العيد، لكن عشا الفصح اللي كلناه مع يسوع ساعتها كان مختلف. يسوع رفع رغيف الخبز وقال
1: الخبز ده جسمي اللي هينجرح وينضرب وينكسر لأجل خلاص كل البشر.
0: وبعدها رفع يسوع الكاس وقال
1: والكاس دي هي العهد الجديد بدمي اللي هيسيل عشان غفران خطايا كل البشر.
0: وبعدها سبحنا ربنا من مزامير داود النبي

0: تعالوا نروح جبل الزيتون، احنا لازم نصلي دلوقتي اكتر من اي وقت عدى.
1: شايفين النجوم حلوة ازاي الليلة دي؟ بتلمع في السماء. بكرة الجو هيبقى حلو قوي، الريح هادية، الصيد هيبقى ممتاز. أحب أنا الليالي الهادية اللي فيها الجو بيبقى بارد كده، إيه رأيك يا معلم؟
0: فعلا يا بطرس، لكن الليلة دي لا هتكون هادية ولا مريحة. ابن الإنسان المسيح اللي انتوا أمنتوا بيه هيتقبض عليه. يظهر أنك ما خدتش بالك من اللي أنا قلته النهاردة.
1: أنا آسف يا معلم، ما تزعلش مني.
0: عارفين الذبايح اللي بتتقدم قربان في الهيكل كل يوم؟ فاضل قربان واحد لازم يتقدم. خليكم انتوا هنا، اسهروا وصلوا. بطرس، يعقوب، يوحنا، تعالوا انتوا معايا.
2: حاضر يا رب.

لوحدي وأنا بصلي. يا أبي، كاس الألم اللي هشربها كاس مرة، إذا سمحت أعفيني منها، لكن لتكن مشيئتك مش مشيئتي. قويني، اسند ضعف جسدي عشان أتحمل العذاب. أبويا السماوي، اسمع دعايا وصلاتي، أنا بتألم وبتعذب. يا أبي، أنا ابنك،

0: وضع المسيح كل ذنوب البشر ومعصيهم. شعر بعار الخطية وألمها ومرارتها، خطية كل إنسان وكل الأجيال شالها هو. ساعتها ما كناش فاهمين، لكن بعد كده فهمنا إن المسيح على الصليب نزل عليه سيف العدل الإلهي وهو بريء، دفع جزات كل ذنوب البشر. كان حمل تقيل عليه والحزن كسر قلبه. رجع لنا 3 مرات، لكن في كل مرة كان بيلاقينا نايمين.
1: بطرس انت نايم؟ مش قادر تسهر ساعة واحدة معايا؟ انا عارف ان روحك نشيط، لكن الجسم هو اللي ضعيف. صلي يا بطرس.
0: حاضر.
1: صلي عشان ما تدخلش التجربة.

لكن بيقول إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وفي آخر مرة صحنا من النوم.

0: اسمعوا كده، مفيش ولا صوت، كل الأصوات سكتت. الليلة دي مالها ليلة غريبة كده؟ أنا قلبي مقبوض.
1: يسوع يا معلم، في رجالة جايين علينا شايلين مشاعل وأسلحة، دول شكلهم عساكر، نهرب ولا نراجعهم يا يسوع؟
2: أنا شفتهم، إحنا نقدر نغلبهم، أنا رأيي نحاربهم.
0: إحنا مستنيين أوامرك، إحنا هندافع عنك لآخر.
3: خلي يقف مكانه، إحنا معانا أوامر عليا إننا نقبض على الاسم ويسوع، مش عايزين دوشة وكلام كتير، خلونا ننفذ مهمتنا بدون ما نأذي حد.
4: اللي هيقرب هتبح.
5: بطرس سيب السيف. بطرس ارجع ارجع.
1: انت هوب
6: قطع ودي
3: ودي. قبضوا عليه قبضوا عليه
6: ودي.
3: انت بتعمل انت كمان ايه ده؟ ودي رجعت.
2: عملت ايه بالظبط تاني؟
5: معقول
6: ودي رجعت؟
5: كل يوم كنت قدامكم بعلم في الهيكل وما قبضتوش عليا، ودلوقتي جايين عليا في الليل بمشاعل وسلاح؟ انا جاي معاكم بهدوء.
2: انا فجأة لقيت نفسي بهرب وكل التلاميذ هربوا، لكن بعد شوية رجعت ومشيت ورا العساكر من بعيد. كنت عايز اكون قريب عشان اشوف ايه اللي هيحصل، لكن كنت خايف اقرب قوي لا يقبضوا عليا انا كمان. دماغي كانت عماله تودي وتجيب، كنت مرعوب زي العيل الصغير. يسوع لف وبصلي من بعيد من غير ولا كلمه، وعينه جت في عيني. وقتها حسيت اني اتشليت، اتسمرت في مكاني، ما عرفتش اعمل ايه. شفت بعيني محاكمه يسوع وموته على الصليب، وشفته لما قام من القبر منتصر على الموت. التجربة الأليمة اللي عدى فيها يسوع وعديت فيها معاه خلقت مني إنسان جديد، وحطت حياتي على طريق جديد. بقى لي هدف واحد في حياتي الجديدة، إن أعرف كل إنسان محبة يسوع، أعرف كل إنسان على النجاة والحياة الأبدية اللي الله بيقدمها لينا مجانا لما نآمن بالمسيح.
7: وبعد ما سمعنا الحكاية جه الوقت اللي محتاجين فيه نفتح قلوبنا لكلمة ربنا. يسوع جه على الأرض عشان يخلصنا، ومات بدلنا، وشال على الصليب خطايانا. لما بنصدق ونؤمن بيسوع المسيح المخلص لحياتنا، بنقبل غفرانه لخطايانا، وبنحصل على الحياة الأبدية، وكمان روحه يسكن فينا ويساعدنا كل يوم. الله عايز علاقتنا به تستمر وتنمو كمؤمنين، وأهم طريقة للنمو في العلاقة مع الله هي الصلاة. كمان لازم نحاول نعيش من غير خطية، ولما نغلط ونخطئ في حقه لازم نطلب غفرانه، ومهم نصلي عشان يرشدنا كل يوم، ولازم كمان نصلي عشان خاطر أحبائنا اللي في عائلتنا وعشان أصدقائنا. مهم نقرأ كلمة الله كل يوم، ربنا بيكلمنا من خلال كلمته، وكلمة الله هتساعدنا عشان إيماننا يكون أقوى يوم بعد يوم، وتساعدنا إزاي نعرف نعيش معاه. هدعي من قلبي دعاء أرجو إنك تردده معايا بعد ما خلصت.

إلهي العظيم، أشكرك لأنك جيت في حياتي. من فضلك ساعدني عشان إيماني بيك يكبر وينمو يوم بعد يوم، واديني القوة والحكمة عشان أعيش كل أيامي عشانك. ساعدني أتبعك وأمشي وراك كإله وسيد على حياتي. بدعي في اسم يسوع، آمين. دلوقتي تقدر تكرر الدعاء ده معايا وقوله من قلبك. إلهي العظيم، أشكرك لأنك جيت في حياتي. من فضلك ساعدني عشان إيماني بيك يكبر وينمو يوم بعد يوم. اديني القوة والحكمة عشان أعيش لك كل أيامي. ساعدني أتبعك وأمشي وراك، تكون أنت السيد على حياتي. أنا بدعي في اسم يسوع، آمين.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غطوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 54.

اللهم باسمك أنقذني، وبقوتك أنصفني، اللهم اسمع صلاتي وأصغ إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، لم يجعلوا لله اعتبارا، لكن الله هو معيني، الله هو سندي. رد الشر على أعدائي، أفنهم حسب أمانتك. طوعا أضحي لك، أسبح اسمك يا رب لأنه طيب، لأنه نجاني من كل ضيق، ورأيت بعيني هزيمة أعدائي.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: اتعلمنا علشان تعرف حد بجد لازم تسمعه هو شخصيا وتعرفه هو شخصيا. ولما يجي نتكلم عن الله يجوز ان احنا نعرفه من كلمته. طب ايه هي كلمة الله وازاي تفرق معايا في حياتي؟ كملوا معانا الحلقة علشان تعرفوا اجابة السؤال ده في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. مساء الفل يا كيرو.
2: مساء الجمال.
1: ايه الاخبار؟
2: بخير يا كريم، انت عامل ايه؟
1: انا كويس الحمد لله.
2: تمام.
1: مشينا سكة طويلة لمدة 6 مراحل ودي 7، وكل مرة كل ما اسألك سؤال الاقيك بتجاوبني من حاجة من الكتاب المقدس. ايه بقى الكتاب المقدس اللي انت كل شوية تجيب لي منه الكلام ده؟
2: الكتاب المقدس هو اعظم كتاب في الحياة كلها ممكن الانسان يقراه بصراحة. احد القديسين او الاباء، انا ما اعرفش، بس المقولة دي بسمعها من وانا صغير، مش عارف هي منسوبة لمين، بيقول انه يوجد رجاء لاعظم خاطي يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد خطر على اعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس.
1: للدرجة دي؟
2: طبعا. فكلمة الله مهمة جدا وخطيرة جدا وأساسية جدا في علاقتنا بالله. بس قبل ما أتكلم عن كتاب مقدس عايز أرجع لورا شوية. في الوقت اللي الله خلق فيه الإنسان وكان الإنسان موجود في جنة عدن ما كانش فيه كتاب مقدس،
1: صح؟
2: ما كانش فيه كلمة مكتوبة. ليه؟ لأنه الله كان بيتعامل مع الإنسان وجها لوجه، ما كانش فيه حاجة تمنع وجود صوت الله أو تمنع الإنسان أنه يسمع صوت الله بوضوح في حياته بأي شكل من الأشكال. لكن لما دخلت الخطية من العالم وحصل انفصال بين الإنسان وبين الله، حصل نوع أنواع الاختراب والبعد بين الله وبين الإنسان، للدرجة اللي وصلت أنه الإنسان بقى مش عارف الله موجود ولا لأ. بقت الناس بتسأل هو في فعلا إله موجود، وفي بعض الناس لما يكتشفوا أن الله موجود بس الله مش حسب مزاجهم يقولوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. فهنا الله خد المبادرة وعمل خطوة مهمة جدا اسمها الإعلان. يعني الإعلان يعني الله كان محتجب، ما كانش متشاف، ما كانش مرئي، ما كانش مسموع، لكن ابتدى يظهر ويعلن نفسه لبعض البشر اللي احنا بنسميهم الأنبياء، وابتدى انه يتكلم ليهم وابتدى يقول لهم لا أنا موجود، أنا قدوس، أنا محب، أنا عادل، أنا بار، أنا صالح، أنا بعرف كل حاجة.
1: زي إبراهيم مثلا، زي بالزبط. موسى،
2: زي موسى، زي أرمية، زي يونان، زي كتير من أنبياء الله الموجودين في الكتاب المقدس. لكن الأمر الرائع في قصة يا كريم إنه الله ما حصرش هذا الإعلان لفئة معينة فقط من البشر، لكنه أمرهم إن هم يدونوا هذا الإعلان في شكل مكتوب عشان يكون موجود ومتاح لكل البشر في كل زمان وكل مكان، وكل الأجيال يقروا إعلان الله عن نفسه من خلال الكتاب المقدس. وقد كان ابتدى بعض الأنبياء زي موسى مثلا وزي داود وزي يشوع وزي أرمية وإشعياء يجيبوا ورقة وقلم ويكتبوا هذا الإعلان بشكل منظم وبشكل مفهوم، بحيث ان احنا بعد مئات وآلاف السنين لما نيجي نقرأ الكتاب المقدس نشوف الله ونشوف طبيعته ونتفاعل مع حضوره ونعرف إرادته ونعرف مشيئته ونعرف صفاته من خلال كلمة الله. فكلمة الله اللي بيقول مهمة لأنه هي المصدر الأكيد والواضح عن الله. الله بيتكلم لنا وبيوصل لنا من خلال مصادر كتيرة جدا، من خلال الطبيعة، من خلال الضمير الإنساني، ودي بنسميها الإعلانات العامة عن الله الموجودة. السماوات تحدث مجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، وأنه معرفة الله موجودة في قلوبهم وجعل الأبدية في قلوبهم. فالضمير والفكر الإنساني بيشاور على الله وعارف أنه موجود، ولكن ممكن الضمير ده يكون ضمير شرير أو ضمير فاسد زي ما احنا اتكلمنا، وممكن الطبيعة نتيجة سقوطها في الخطية وإخضاعها للبطل زي ما كتاب بيقول تدي صورة غامضة أو مشوهة عن الله. فيظل الكتاب المقدس هو الكتاب المتفرد والوحيد اللي بيعطي صورة نقية ومظبوطة عن الله بنسبة 100%.
1: انت قلت انه طبعا كتب ورقة وقلم، التعبير مجازي، وما كتبوا كل واحد
2: بحسب الطريقة اللي كانت موجودة وقتها، جلود حيوانات او ورق بردي، لان هو كتب في ازمنة قديمة.
1: صح. بس ده يعني معلش انا هقف واسألك سؤال وسامحني فيها كيرو، ده سؤال صريح جدا، انت ليه بتقول ان الكتاب المقدس هو كلمة الله؟
2: حلو قوي السؤال ده. حلو قوي السؤال ده. احنا بنقول الكتاب المقدس هو كلمة الله لتلات أسباب على الأقل. السبب الأول هو شارة الكتاب عن نفسه، يعني الكتاب نفسه بيقول إنه كل كتاب هو موحى به من الله. وبطرس بيقول لم تأتي نبوة قط مشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. وكمان بنلاقي في مقاطع كتيرة في العهد القديم بتقول هكذا يقول الرب أو هكذا قال الرب، وبنلاقي إنه الله بعت كلمات عن طريق الأنبياء لشعبه في العهد القديم. ففي شهادة قوية جدا بتقول إنه الكتاب المقدس داخلية إنه هو كلمة الله. بس حد ممكن يسمع ويقول لي يعني
1: مين يشهد لل
2: وأي حد يقول يعني عن نفسه إنه هو كتاب الله فأنا كده أصدقه.
1: صح.
2: فبقوله في حاجة تانية مهمة، إنه هذا الكتاب مترابط بشكل غريب جدا، رغم إن كتبه 40 كاتب على مدار أكتر من 1600 سنة في أماكن متفرقة حوالين العالم وفي ظروف مختلفة، تمام؟ ولكن لما تيجي تقرأ الكتاب تلاقي إن الكتاب دوت فيه وحدة غريبة جدا.
1: yeah.
2: بتلاقيه كله من سفر التكوين لسفر الرؤية، كتاب 66 سفر، فكل أصفار الكتاب المقدس بتعلن عن شخص المسيح، تتكلم عنه. العهد القديم كله بيشاور عليه وبتنبأ عنه، العهد الجديد بيقول لك إنه هو كل النبوات بتاعت العهد القديم دي تحققت في شخص المسيح له كل المجد. مش بس كده، تلاقي الكتاب المقدس بيوصف زي ما اتكلمنا الخطية والخلاص والفداء في كل صفحة من صفحاته. تلاقي الكتاب المقدس بيركز على فكرة علاقة الشخصية مع الله. في ترابط غريب وغير يعني واقعي أو منطقي بأي شكل من أشكال. إزاي موسى اللي قاعد في برية سيناء بيكتب عن نفس الموضوع اللي بيكتب داود عنه وهو قاعد في القصر بتاعه، في نفس الموضوع اللي بولس بعديهم بكام مئة أو ألف سنة كمان بيكتب عن شخص المسيح في رسائله، في نفس الموضوع اللي يوحنا وهو في المنفى بيكتب سفر الرؤيا، ايه ده؟ وبأساليب مختلفة. يعني واحد يكتب بشكل رسالة، والتاني يكتب بشكل مزامير وصلوات، والتالت يكتب بشكل يعني قصة تاريخية، والرابع يكتب بشكل سرد. فالمواضيع كلها واحدة ومتفقة، فالكتاب ما تلاقوش متناقض، بالعكس تتلاقي كأنه كتاب لوحة فنية بتكمل بعضها البعض. وهو مش كتاب واحد، هو مكتبة كبيرة، لكن رغم كده وانت بتقراه ما تحسش انه في فصلة، تحسش ان في اختلاف بأي شكل من أشكال. لكن الحاجة الثالثة والمهمة اللي تثبت انه هو كلمة الله بشكل كبير جدا، هو مدى تأثير وتغيير اللي بيحدثه الكتاب على نفوس الناس اللي تسمعه. الحقيقة ما فيش حد كان صريح مع نفسه وصادق وقرأ الكتاب المقدس إلا وحصل فيه نقلة نوعية بشكل كبير. هذكر بعض الأمثلة من التاريخ وهذكر بعض الأمثلة من الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي.
1: ماشي.
2: تمام. في القرن الثالث الميلادي كان عايش في قرية في بني سويف شاب صغير، وكان أبوه وأمه أغنياء غنى فاحش بشكل كبير، كان معهم فلوس كبيرة جدا، وماتوا وسابوا له الفلوس دي كلها وهو في عز شبابه. فهي اول حاجه تيجي في باله بقى
1: يصرف ويعيش
2: اتمتع وعيش زي ما انا عاوز واتصرف زي ما انا عاوز.
1: طب
2: بس كان مشغول في وقت دوت بفكره انه هل دي الحياه اللي المفروض اعيشها؟ هل حياتي تبقى قيمه وليها معنى وهدف لو عملت كده؟ في يوم هو في الكنيسه سمع الخادم وهو واقف بيقول ايه من الكتاب المقدس، ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واعط الفقراء وتعال اتبعني. حس وقتها ان الروح القدس بيكلمه من خلال الايه دي، وخرج من الكنيسة في هذا اليوم وقرر انه هو هيصفي كل ممتلكاته ويذهب للصحراء ليختلي في حياة ناسكة وحياة زاهدة مع الله ويعيش هناك. وصار هذا الشاب الصغير هو اسمه القديس أنطونيوس او الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة على مستوى العالم كله. فحياة شخص اتغيرت بسبب آية صغيرة سمعها من الكتاب المقدس، وقرر انه يعطي كل اموال الفقراء ويعطي حياته كلها لله، وصار مؤسس نظام الرهبنة الموجود على مستوى العالم كله. بعدها بكام سنة يجي شخص تاني ملحد بعيد عن الرب، كلمنا عنه قبل كده في حلقة من الحلقات، اسمه قديس أغسطينوس. تمام. ووالدته بتصلي له بدموع قصاد الرب لفترة طويلة جدا، وفي مرة يكون قاعد برضه في حديقة احد اصدقائه ويلاقي زي قصاصة ورق جنبيه كده من الكتاب المقدس، فيقراها يلاقي جزء من روميا 12 بولس بيوصي كنيسة روميا ان هم يعيشوا حياة قوية وحياة مقدسة، تمام، ويخلعوا اعمال الظلمة ويلبسوا اسلحة النور ويعيشوا حياة طليق بالمسيح يسوع. فالروح القدس يستخدم كلمات الكتاب المقدس عشان يغير حياة القديس أغسطينوس ويصبح هذا الشخص واحد من أكبر فلاسفة المسيحية اللي كانوا موجودين في القرن الأول ميلادي.
1: صح.
2: في القرن الستاشر يجي راهب كاثوليكي موجود في ألمانيا، تمام، مقتنع أنه عشان يقرب من الله محتاج أنه يصوم ويصلي ويعمل أعمال صالحة، وكان يعني بيهلك جسده ويفسده في حاجة زي كده، حتى برضو يفتح رسالة روميا وصح 3 ويلاقي أنه متبررين مجانا بنعمته بالإيمان اللي لينا في المسيح يسوع عن طريق الصليب، تتحول حياته بالكامل والروح القدس يخليه أول مصلح وأول شخص على مستوى العالم يعمل ثورة في الكنيسة التقليدية ويرجع تاني لكلمة الله ويعلن أنه التبرير بالإيمان وحده والحياة مع الله تكون من خلال مبادئ كتاب المقدس وحده. دي أمثلة من التاريخ. لو من الواقع المعاصر اللي احنا بقى عايشين فيه، فنقدر اتكلم عن نفسي كتير، وانت تقدر تتكلم عن نفسك اكيد يا كريم.
1: صح.
2: وكتير من الخدام اللي حوالينا اللي قدروا ان هم يغيروا العالم اللي حواليهم ولمسة تغيير في حياتهم حصل بفضل كلمة الله. فكلمة الله بتغير في القرن الثالث والقرن الخامس والقرن الستاشر والقرن الواحد وعشرين احنا عايشين فيه دلوقتي. فده اكبر دليل ان هي كلمة الله. هات لي كتاب واحد، تمام، ممكن يكون غير حياة الألاف بل الملايين على مستوى الزمن زي كتاب مقدس. هات لي كتاب واحد بيكشف ما بداخل الإنسان وبيغيره. هات لي كتاب واحد بيعلم البشر كلهم إزاي يعيشوا. تعرف الدول اللي بنسميها متقدمة الدساتير بتاعتها والقوانين بتاعتها كلها بتقوم على كلمة الله وعلى كتاب مقدس. الدول دي كلها اتعلمت يعني حضارة وبنت حضارة وتأثير في العالم كله لما رجعت لكلمة الله. فده اللي بيخليني أؤمن وبصدق بصورة شخصية يعني في دليل داخلي في كتاب المقدس وفي اتفاق ما بين كل أصفار كتاب المقدس لموضوع وشخص رئيسي، ومش بس كده،
1: في تأثير
2: وتغيير كلمة الله على نفوس سمعيها وقارئيها مدهش بالنسبة لي الصراحة وملفت للنظر.
1: اللي انت قلته يا كيرو جميل ومشجع قوي، بس أنا حاسس ان انا محتاج اتحدى اول فكرتين شويه. لانه ليه ما اقولش انه اللي اتكتب ده جه حد تاني شاطر جدا وكتبه بالطريقه اللي بلنا دلوقتي متسقه زي اي روايه كبيره من اجزاء كتيره موجوده حوالينا، ما تلاقيش اي جزء بيناقض التاني لان هو واحد بس قعد كتبهم كلهم فعرف يأيفها صح. ليه ما اقولش ان في حد قاعد عمل كده؟
2: اوكي، ده الدعاء موجود وفي ناس كتير قوي بتقوله، بس خليني اقول انه الدعاء دوت بيسقط بشكل كبير جدا لما تعرف انه كتاب المقدس اتكتب على مدار 1600 سنه. فكتاب المقدس خد وقت كبير جدا في كتابته، مش بس كده، وخد وقت اكتر في تجميعه، مش بس كده، ده كمان لما تجمع الاساليب مختلفه. يعني ايه؟ يعني النهارده لما بقرا اسفار كتبها موسى النبي بلاقي اسلوب وطريقه موسى متميز بيها نتيجه للثقافه وللبيئه وللغه اللي هو بيتكلم بيها، مختلف تماما عن اسلوب داود اللي هو بيتكلم في شكل صلوات وفي شكل ترانيم وفي شكل تضرعات، والحته بقى الانسانيه الشعوريه باينه قوي وتجربته بقى الانسانيه باينه قوي في المزامير زي ما بنقرا شعر كده، تختلف تماما عن مثلا متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي هما بيسردوا حقايق نبع زي ما قلنا من أشخاص شهود عيان شافوا المسيح. تختلف تماما عن بولس هذا الفيلسوف المنطقي اللي عنده فكرة وبيبني بشكل بما إن فإذا فالمسيح عمل كذا كذا كذا فقد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، وبعد كده لينا المجد دوت اللي حمنا افتخر على رجائه وبنخش النعمة التي أنتم فيها مقيمون وبنعيش في الرجاء الحضر وكذا. فبولس بيعمل إيه؟ بيحط بيزك وأساس وبيبني عليه
1: افكار تانية.
2: فانا ما اقدرش اقول على مدار السنين دي كلها ان واحد بس عمل كده، وما اقدرش اقول انه هذا الشخص بصمته مختلفه بالشكل ده. انا عندي في كل سفر بصمه مختلفه وتاثير مختلف واسلوب مختلف لكل واحد عن التاني. اقنعني ان واحد بس ممكن يكون عمل حاجه زي كده، لكن برغم اختلاف السنين وبرغم اختلاف الاشخاص وبرغم اختلاف الاساليب يظل الكتاب بيتكلم عن شخص واحد وعن موضوع واحد من التكوين الرؤي.
1: واعتقد كمان يا كيرو انه على مدار التاريخ في ادله تاريخيه تقول انه في مخطوطات في حاجات قديمه على مدار عصور مختلفه
2: طبعا
1: طبق الاصل مع الكتاب اللي في ايدينا. فلو حد يعني كان شاطر كفايه انه يغير
2: كان يقدر
1: نسخه ولا نسختين ما كانش هيعرف خالص يلعب في كل المخطوطات اللي عمالها تتلاقى، واللي حتى لحد وقت قريب اتلقت وطلعت متطابقه مع اللي بين ايدينا دلوقتي.
2: لو هنتكلم على العهد القديم مثلا، تمام، لحد منتصف القرن العشرين ما كانش عندنا مخطوط قديم العهد القديم،
1: صح،
2: فكان في الادعاء ده موجود. لكن في منتصف القرن العشرين سنه 1950 ميلاديا تقريبا، وفي منطقه البحر الميت في الاردن، كان في راعي غنم موجود شاب صغير اسمه محمد، وفي غنمية هربت منه ودخلت كهف كده معين، فهو جري عشان خاطر يجيبها، فمعرفش من كتر الضلمة، فراح واخد حجر كده وراح خبط جوه عشان يرعبها يعني، فتتخاف وتطلع، فحصل زي صوت كسر كبير قوي، فهو خاف وتخض، فراح بلغ الحكومة، فالحكومة جت ساعتها بقى بكشافات بقى وأنوار وإضاءة، ودخلت المنطقة دي كانت اسمها وادي قمران، لقت إنه فيه مخطوطات للعهد القديم كله ما عدا اجزاء بسيطه ما كانتش موجوده زي سفر استير مثلا او حاجه زي كده، بس العهد القديم كله موجود، وموجود في برديات ومحفوظ زي كده في اواني فخاريه موجوده، وعمرها اكتر من 2000 سنه او 2000 وشويه سنه، ترجع للقرن الثالث او الرابع قبل الميلاد. تمام، مش بس كده، عندنا كمان العهد الجديد. العهد الجديد هو اكتر كتاب ليه مخطوطات على مستوى العالم كله بحسب دانيال والاس، وده واحد من العلماء بتوع العهد الجديد، بيقول انه احنا نملك حتى الان اللي تم اكتشافه اللي احنا عارفينه لسه احنا نعرفوش يمكن يكون اكتر 5800 مخطوطة للعهد الجديد. اقدم مخطوطة اللي هي بي 52 بردية 52 بترجع لسنة 125 ميلاديا، يعني بعد كتابة اخر حاجة في العهد الجديد بحوالي 25 سنة.
1: يا ده قريب قوي،
2: قريب جدا، وده مش موجود. انت عندك الإلياذة والأوديسة مثلا اقرب مخطوطه بعديها 800-900 سنه،
1: صح،
2: انت بتتكلم على مخطوطات قريبه جدا، وبتتكلم على الكتاب انه كان منتشر بشكل كبير في وقت قصير وناس كانت بتقراه، فانتشار المخطوطات وكترها علامه على انتشار كلمه الله، وانها كانت موجوده في كل بيت وفي كل بلد على مستوى العالم في الوقت ده.
1: وكانه مش بس الكتاب المقدس من جواه بيثبت نفسه، لكن حتى التاريخ بيأمن، سواء بقى اختلفنا او اتفقنا على هويته هو ايه، لكن الكلام اللي فيه كلام سليم
2: 100%،
1: الكلام اللي فيه كلام حقيقي.
2: ولحد وقت قريب اللي هو بنسميه عصر النهضة اللي حصل في اوروبا، لما شككوا في المعلومات التاريخية والعلمية اللي في الكتاب المقدس، وقالوا الكتاب المقدس فيه مش عارف 54 غلطة تاريخية ومش عارف كام 70 غلطة علمية وكام مش عارف ايه غلطة جغرافية، مع مرور الوقت ودخولنا في عصر الحداثة وبعد الحداثة، اكتشفوا ان كل الكلام دوت هو اللي غلط، والكتاب المقدس فضل صامد وصد كل الحملات التشكيكية اللي قامت عليه في كل مكان وكل زمان.
1: ده بقى يحط جوايا سؤال، انه كتاب بالتقل ده وبالأهمية دي يفرق لي انا ايه بقى في حياتي؟
2: يفرق كتير جدا، بس عايز اقول حاجة واحدة بس، تمام، لانه هنتكلم في حلقة تانية كتاب مقدس، بس عايز اقول انه الكتاب المقدس زي ما قلنا هو إعلان الله عن نفسه. أروع ما فيه أن أنا بسمع الله بيتكلم إلي. هذا الإله العظيم اللي خلق الكون ده كله، اللي خلص البشر، اللي مات لأجلهم، اللي بيسكن جواهم بروحه القدوس، ساب لي عطية جميلة جدا موجودة بين إيدي اسمها كتاب المقدس، وقال لي أنا مستعد أن أنا كل يوم أكلمك، مستعد كل يوم أقول لك خطتي ومشيتي لحياتك شكل عامل إزاي، وسعد أكلمك عن نفسي، وسعد أكلمك عن نفسك، وسعد أكلمك عن العالم، وأكلمك عن دورك وهدف حياتك ودعوتك، كل دوة موجود في كتاب المقدس.
1: Yeah.
2: عشان كده بقول اللي مش بيقرأ كتاب المقدس مش بس بيفقد معرفته عن الله، بيفقد معرفته عن نفسه ومعرفته عن الناس اللي حواليه ومعرفته عن دوره في الحياة. هذا الكتاب العظيم يا كريم بيتكلم عن كل شيء في الحياة، مفيش أمر الكتاب المقدس ما تكلمش فيه، سواء بقى يخص العلاقات، سواء بقى يخص هوية الإنسان وقيمته، سواء دوره وهدفه، سواء العلاقات الزوجية، سواء علاقات الأصحاب، سواء الشغل، سواء الروحانية، سواء العلاقة مع الله شكلها عمل إزاي، ما سابش أمر في هذه الحياة إلا واتكلم فيه. لأنه الله بعتنا كتاب ده عشان يقولنا أننا إله متداخل في حياتك. أنا مش إله البعيد اللي بعت لك كتاب بس عشان أعلمك إزاي تصلي وتصوم وتعيش كويس وخلاص، لا، انا بعت لك كتابي يقول لك ازاي تعيش حياه مختلفه بنظام مختلف في وسط هذا العالم اللي انت عايش فيه. فلو خدنا مثلا مثال زي الرسائل اللي بولس كتبها، بولس مش بس بيتكلم عن نفسه، مش بس بيتكلم عن الله لكن بيتكلم على علاقات بين الناس في الكنيسة، ويتكلم على علاقات في الشغل، ويتكلم على علاقات في البيت بين الزوج والزوجة، ويتكلم على التربية شكلها عامل ازاي. اقرا كل الكلام ده في رسالة واحدة اسمها رسالة افسس. رسالة جميلة، هي رسالة علاقات، لانها بتقول انه المؤمن المسيحي لازم يكون فاهم دعوته وفاهم دوره وهدفه ويعيشهم ويطبقهم بحسب كلمة الله وبحسب عمل المسيح جواه. فالكتاب المقدس روعته وجماله انه بيقدر يوصل لي مين هو الله ومين هو انا ومين هي حياتي من خلال كل صفحة من صفحاته. فانا مطالب ان انا اقراه عشان اعرف كل الكلام ده، لان بدون قراءة الكتاب المقدس عايش في جهل، في ظلمة، في ابتعاد عن الله بشكل كبير.
1: طب خليني كده امشي باللي احنا مشيناه كده من اول حلقتنا لحد دلوقتي عشان دماغي تبقى مترتبة. الاول انت قلت انه الكتاب المقدس هو كلمة الله، وحكينا شوية انه ليه كان الله محتاج يتكلم لينا وليه اتكلم لينا في الكلمة اللي بين ايدينا. وبعد كده انا سألتك سؤال انه مش معنى ده، مش معنى ده اللي بنقول عليه كلمة الله، ومشينا في رحلة فيها الكتاب نفسه بيثبت نفسه، بس كمان لو ما كانش ده بس حتى كفاية، التاريخ بيؤمن على ان الكتاب ده كلامه سليم، وموقفك ايه ناحيته دي حاجة شخصية بقى بتاعتك انت
2: بالظبط.
1: وجينا انه لو انا مش مدرك اهمية الكتاب ده فانا غالبا مش مدرك اهمية علاقتي بربنا ولا علاقتي بنفسي. بس يجي سؤال بقى في دماغي انه فاعمل ايه؟
2: حلو قوي. اول حاجة اعرف ما هو كتابك. الكتاب المقدس بيتكون من ايه؟ اقرا تقسيمته في البداية. بحب جدا انه في اي نسخة كتاب مقدس في تقسيمة كده في البداية،
1: صح؟
2: افهم ايه هو العهد القديم، ايه هو العهد الجديد، ايه كتب لمين، الامور دي كلها. وممكن تسأل ناس، وممكن تخش على الانترنت، ونشكر ربنا لاجل الشات جي بي تي موجود عليه المعلومات دي كلها متاحة. ولكن هذا لا يكفي، محتاج تاخد خطوة كمان اعمق شوية، انه تبدأ انت شخصيا تقرا الكتاب المقدس، تكون عادة جواك انك تعمل حاجة زي كده. للأسف احنا بقينا في مجتمع مش بيحب القراية شوية، الناس بتحس ان ده تقيل او ما عندناش وقت او نشوف حاجة تانية مفيدة نعملها. بس الكلمة محتاجة اللي يقعد قدامها ويقراها ويلهج فيها.
1: يعني يلهج فيها؟
2: يلهج يعني يقراها باستمرار. اللهج هو انك تقرأ كلمة الله باستمرار بجرعات يومية، تمام، محددة وباستمرار كل يوم. فمثلا بنصح كل حد نبدأ على الأقل بعشر دقايق، او يقرأ على الأقل إصحاح كل يوم. ده في البداية. واقرأ بالترتيب، اوعى تقرأ الكتاب المقدس تخطف إصحاح من هنا على سفر من هنا على سفر من هنا. اقرأ بالترتيب. ويا سلام بقى يعني لو تعشمت فيك أكتر انك تحفظ أجزاء من كلمة الله، زي المزامير مثلا، زي الآيات المعزية. وعلى فكرة انا مثلا شخصيا الآيات اللي انا حافظها لحد دلوقتي بصراحة هي اللي تحفظتها من وانا صغير. لانه كان عندنا العادة دي في البيت ان احنا نقرأ الكتاب المقدس ونحفظ منه أجزاء حتى واحنا مش فاهمينها، وكانت الكنيسة انا تربيت فيها كانت بتعلمني كده. فيا سلام يا بختك هناك لو حفظت كلمة الله باستمرار، لان بقى عندك خزين من كلمة الله في ذهنك، وده اللي هيشكل افكارك وده اللي يجدد ذهنك بشكل او باخر. مش بس كده، جرب انه انت تدون تأملاتك في كلمة الله كل يوم. يعني ايه؟ يعني تحط نفسك مكان الحدث. انا قريت مثلا النهاردة عن معجزة شفاء مثلا الابرص، فلازم اسأل نفسي مين هو الابرص دوت، يعني ايه ابرص، وايه مرض البرص، وكان بيتعامل ازاي، وليه لما المسيح لمسه الرجل ده يعني حياته اتغيرت واختلفت. فانا بعمل ايه؟ بتأمل، بحط نفسي في الحدث، بفهم ليه المسيح قبل ما يشفيه لمسه يقول الكتاب تحنن عليه، لان ده شخص كان عنده مرض جلدي فمحدش كان بيقرب منه ولا بيجي ناحيته. فالمسيح كسر الحاجز النفسي قبل ما يعمل معجزة الشفاء الجسدي. فكل الحاجات دي بتخليني اقرب من كلمة الله، اكترها، الهك فيها اكتر، اتأمل فيها اكتر، احفظها. فالكتاب المقدس يقوم حياتي ويعلمني، وده اللي رب قال أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها أنصحك عيني عليك.
1: كمان يا كيرو لفت نظري وانت بتتكلم عن الكتاب المقدس انك قلت انه هو مش كتاب، هو مجموعة
2: مكتبة
1: كتب او مكتبة فيها مجموعة كتب. وعدت الفكرة دي كذا مرة انه كل كتاب مكتوب بطريقة غير التانية. ففي كتاب مكتوب بشكل شعري، شكل قصة، او في شكل سرد تاريخي، او في شكل بناء فكري وترتيب منطقي. وكأنه أنا مش هينفع أخش أتعامل مع الكتاب المقدس كنوع كتاب واحد، لا محتاج أحترم كل كتاب فيه بنوعه وأعرف عن الكتاب اللي أنا داخل أقرأ قبل ما أقرأ
2: بالضبط.
1: فأعرف مثلا أنه لو ده كتاب قصة بيحكي قصة، فأنا محتاج أدرك ده وأتعامل معه لأنه قصة.
2: مزبوط.
1: بس لو حدث تاريخي مش هتعامل معه زي ما أتعامل مع القصة.
2: بالضبط.
1: وبرضو هرجع وأقول أنه ده تحدي كبير ومجهود كبير قوي.
2: مفيش حاجة مثمرة ومغيرة في حياتنا إلا قصودها تعب يا كريم. خلينا يعني
1: مفيش حلاوة من غير نار.
2: بالضبط. يعني مفيش حد عايز يتعلم آلة موسيقية وهيقعد كده في البيت كده من غير ما يقرب منها ويتعلمها.
1: صح.
2: مفيش حد يتعلم مهارة زي الرسم مثلا أو الكورة أو أي مهارة في الحياة غير لما يخصص وقته ومجهوده وتعب عشان يعمل حاجة زي كده. زي ده بالضبط، زي كلمة الله. أنا محتاج أتعب نفسي وأقرأ. والحلقات الجاية بنعمل تربية هنتكلم عن طرق دراسة الكتاب وزي أدرسه وأفهمه بطريقة عملية شيقة، بس في نفس الوقت هي فيها مجهود وفيها تعب. صح. مش مريح.
1: وأعتقد نفس الكلام بيمشي على حتى مستوى العلاقات. يعني علشان أنا أكيره أعرفك أكتر وأنت تعرفني أكتر، إحنا الاتنين محتاجين نبذل مجهود ناحية بعض ونفهم بعض.
2: مظبوط.
1: وأعتقد لو إحنا بنتكلم على الكتاب المقدس عنه كلمة الله، فدي العلاقة اللي بيني وبين الله، ومحتاج أنا كمان أستثمر فيها وأحط فيها مجهود لو العلاقة دي بالنسبة لي ذات أهمية فعلا.
2: بالظبط.
1: وده اللي أحب أشجع بيه كل حد بيسمعنا، إنه الكتاب المقدس وقعدتك قدامه دي علاقة. دي مش بس فريضة، ده مش بس واجب ولا حاجة بنعملها كاعتياد، لكن خلي عندك الأمانة إنك تقعد قدام كلمة ربنا وتقول يا رب النهاردة كلمني. وأعتقد دي صلاة كيرو أنا محتاجك تصليها لنا كلنا، ان يدينا الجوع للكلمه ويدينا الفهم للكلمه.
2: تعال غمض عينك معايا كده واشكر ربنا لاجل كلمته الحيه والفعاله. قوله بشكرك وبركك يا رب انك ما سبتناش تايهين ومتخبطين في الحياه دي، لكن سبتنا يا رب الكلمه اللي بتعلن فيها رب عن نفسك وبتقول لنا يا رب ازاي نعيش وازاي نتعامل مع بعض. يا رب بصلي مع داود وبقول لك اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. حببنا في الكلمة، قربنا منها. خلينا رب نكون مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوضعه خوف، لأنه كلمتك مغروسة يا رب فينا يا رب وجوانا. يا رب ادينا وقت يا رب مثمر في قراية كلمتك وفهمها ودراستها. خلينا يا رب نكون يا رب زي الشجرة المغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، فتكون نتيجة أن كل ما يصنعه ينجح فيه. شكرا لأنك يا رب عايزنا نعيش بشكل مختلف. شكرا يا رب لأنك كنت واضح لينا يا رب من خلال كلمتك، وبعدت لنا يا رب نصوص واضحة وصريحة نقدر يا رب أن احنا نعتمد عليها في علاقتنا معك. نباركك ونعظمك لكل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: أمين.
2: أمين.
1: شكرا لك يا كيرو.
2: شكرا يا كريم.
1: وشكرا لكل حد فضل مكمل معانا البودكاست للآخر. وحب أشجعك جدا، خلي عندك كتاب مقدس شخصي. بشكل شخصي أشجعك أن يبقى عندك كتاب ورقي تفتح وتقرأ تعلم وتكتب تاخد ملاحظات. بس لو ده مش متاح على الموبايل، في كم تطبيقات للكتاب المقدس تقدر تنزلها وتقرأها. المهم يبقى ليك علاقة مع الكلمة اللي حية دي. وكمل معانا واستنى حلقات جديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار العهد الجديد من Read for Life. الإنجيل كما دونه مرقس.
1: مرقس 10:45 بنسمع الكلمات دي من فم المسيح نفسه، إنه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والحقيقة إنجيل مرقس هدفه إنه يجاوب على الأقل على 3 أسئلة كبار: مين هو يسوع؟ ليه جه يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ مين المسيح؟ ليه المسيح جه أو الإرسالية بتاعته؟ ومين هو التلميذ الحقيقي؟ بس في البداية عايزين نتكلم عن الكاتب اللي هو مرقس، عايزين نتكلم عن المستمع الأول اللي هم على أغلب الظن أمم من منطقة روما، وزمن الكتابة لحوالي في منتصف الخمسينات أو في نهاية الخمسينات. وبعد كده هنتكلم على المواضيع الرئيسية، لكن تعالوا نبص مع بعض بسرعة على التقسيمة. أول 8 أعداد ينفع نديهم عنوان منصة الانطلاق. بعد كده يسوع يبدأ خدمته في الجليل من أول إصحاح 1 لغاية إصحاح 6 عدد 29. بعد كده المسيح بيترك الجليل لكن يظل في الشمال لوقت قليل من أول 36 لغاية 9:32، ويختم تعليمه في الجليل في إصحاح 9 الأعداد من 33 ل50. بعد كده المسيح يبدأ يتحرك للجنوب في اليهودية ويعلم ويعمل معجزات، وده مذكور في إصحاح 10. إصحاح 11-15 في تركيز على الأسبوع الأخير في حياة المسيح والأحداث بتاعت محاكمات المسيح وصلب المسيح. إصحاح 16 التركيز فيه على قيامة المسيح وظهوراته. لكن دلوقتي تعالوا نفكر مع بعض في الكاتب. الكاتب فيه أدلة داخلية جوه السفر وأدلة بره الكتاب بتقول لنا أنه هو مرقس. من بره الكتاب احنا بنقرأ بابيوس أسقف هيريابوليس سنة 140 بيقول الكلمات دي، بيقول: فقد قال الشيخ، أي الرسول يوحنا، هنا بيتكلم على يوحنا، ما يلي: بما أن مرقس كان يسجل أقوال بطرس فقد كتب بكل دقة جميع ما تذكره. فإحنا عندنا هنا تأكيد أن مرقس هو اللي كاتب بتاع الإنجيل، وهو كتب وراء تعليم بطرس. والحقيقة يوستينوس الشهيد سنة 150 بيأكد أنه إنجيل مرقس هو تعتبر مذكرات لبطرس. وعندنا تأييد من جوه الكتاب المقدس أنه في علاقة وثيقة جدا بين مرقس كاتب الإنجيل وبطرس، لأنه بطرس في رسالته في بطرس الأولى 5:13 بيقول أنه مرقس دوت ابني، يقصد هنا ابني الروحي. وفي أدلة تاني مهمة ركزوا معايا بنعرف منها أنه الإنجيل دوت هو فعلا إنجيل بطرس أو الإنجيل بحسب بطرس. زي إيه؟ لو تفتكروا قبل كده أنا قلت أنه لما واحد من الكتاب اليهود عايزين يتكلموا عن حاجة مهمة كان دايما بيحط الحاجة دي في بداية السفر بتاعه أو كتاباته وفي نهايتها، ومرقس بيعمل كده بخصوص بطرس. في أول إصحاح يقول لنا المسيح بيدعو بطرس عشان يبقى تلميذ، وفي آخر إصحاح في قيامة المسيح الملائكة يقولوا للمريمات اللي جاية تزور القبر: روحوا للتلاميذ قولوا لهم المسيح قام الموت، وقولوا يقولوا اسم بطرس، يقولوا لهم قولوا البطرس بشكل خاص. ومرقس بيذكر جوه السفر اسم بطرس حوالي 19 مرة. وحاجة كمان بتأكد لنا أن مرقس كتب مذكرات أو تعليم بطرس في الإنجيل هو أنه إنجيل مرقس مش بيذكر ولا مرة حسنات لبطرس، طول الوقت بيذكر ضعفات بطرس. وأكن بطرس وهو بيوعظ عايز طول الوقت يقول المسيح هو الهيرو، هو البطل، أنا أحد تلاميذ المسيح، لكن أنا مرات ومرات كان عندي سوء فهم لتعليم المسيح والمسيح كان عنده صبر ليا. فمثلا متى في إصحاح 16 بيذكر أن المسيح امتدح بطرس وقال له: طوبى لك يا بطرس، لحما ودما لم يعلن لك لكن الآب أعلن ليك هوية المسيح. لكن في مرقس ما يذكرش الحقيقة دي أنه المسيح امتدح بطرس. فمرة تاني واضح أنه وراء إنجيل مرقس كان بطرس اللي مش عايز يذكر مدح ليه، لكن كان عايز يذكر ضعفاته ويؤكد لنا أنه نعمة المسيح هي اللي كملت معاه المشوار عشان يكون تلميذ للمسيح. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن تاريخ الكتابة. أباء الكنيسة بيختلفوا على تاريخ كتابة إنجيل مرقس. البعض بيقول كتب قبل موت بطرس والبعض بيقول كتب بعد موت بطرس، لأنه في بعض شهادات في كتابات الأباء الأولى بيتقال كده أن مرقس كتب قبل خروج بطرس وبولس من روما. وكلمة خروج دي مش واضحة، هل يقصد خروجهم من العالم أي انتقالهم للأمجاد السماوية موتهم، ولا يقصد خروجهم من روما؟ بس في كل الأحوال احنا نقدر نقول ان مرقس التاريخ الأنسب انه كتب في منتصف أو نهاية الخمسينات. في معلومة مهمة تأكد لنا الفكرة دي، أنا هقارن لكم دلوقتي لوقا بسرعة بمرقس. لما بنقرأ إنجيل لوقا واضح جداً إن الروح القدس كان معرفه على إنجيل مرقس، وواحدة من الحاجات اللي استخدمها في كتابة إنجيله بقيادة الروح القدس كان إنجيل مرقس. إذن إنجيل مرقس أكيد اتكتب قبل لوقا. طيب لوقا اتكتب إمتى؟ لوقا كتب إنجيل لوقا وسفر الأعمال، وطبعاً واضح إنه كتب سفر الأعمال بعد ما كتب إنجيل لوقا. سفر الأعمال آخر حدث لوقا بيذكره هو سجن بولس في روما، والسجن ده احنا عارفين انه حصل حوالي 60-62 ميلادية. إذن إنجيل لوقا اتكتب قبل كده في نهاية الخمسينات أو يمكن بداية الستينات. إذن يبقى إنجيل مرقس اللي لوقا استخدمه أو استخدم أجزاء منه اتكتب قبل كده كمان، عشان كده التاريخ المرجح هو في منتصف أو آخر الخمسينات. طيب مرقس كتب إنجيله لمين؟ عندنا شهادة من يوستينوس الشهيد إن مرقس كتب وقت وجوده في إيطاليا، والأمر دوت بيتناسب مع التقليد الكنسي إن مرقس كان موجه إنجيله في المقام الأول لأمم مضطهدين بسبب إيمانهم بالمسيح في منطقة روما، وبيأكد دوت بعض الحاجات من وسط الإنجيل. أولهم مثلاً إن مرقس بيذكر واحد اسمه روفوس في إصحاح 15 عدد 21، وبنعرف من روميا 16-13 إن روفوس دوت كان واحد من أعضاء الكنيسة في روما، فواضح إن مرقس بيفكر المستمعين بتوعه بشخص هم عارفينه بالفعل في روما. كمان مرقس هو الإنجيل الوحيد اللي بيستخدم ألفاظ لاتينية وهو بيتكلم، مع إنه كل الإنجيل مكتوب باللغة اليونانية، فواضح إن الألفاظ اللاتينية دي هتبقى مفهومة للمستمع بتاعه من منطقة روما. ومرقس بيهتم كمان إنه يشرح بعض التقاليد اليهودية عشان عارف إن المستمع الأول ممكن ما يبقاش فاهم قوي التقاليد دي، فهو محتاج يشرحها له. طيب أنا عارف إن إحنا في الأول قلنا تقسيمة والتقسيمة كانت مهمة، كان خليني أقول لكم تقسيمة كمان أبسط تساعدنا ندرس الإنجيل، وزي ما فكرتكم في ثلاث أسئلة مهمة مرقس عايزنا طول الوقت نفكر فيهم: مين هو يسوع؟ إيه الإرسالية بتاعت يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ طيب أنا عايز أبص معاكم على الخريطة علشان ده هيساعدنا وإحنا بنفهم السفر. خدمة المسيح في النص الأول في إنجيل مرقس كلها كانت في الشمال في منطقة الجليل، وفي وسط الإنجيل المسيح هيروح لقيصرية فيلبس اللي هي في أقصى الشمال بتاع الجليل، ومن إصحاح 8 لما بعد المسيح هيبدأ يتحرك من قيصرية فيلبس في الشمال الجليل، يعبر بمناطق تاني في الجليل لغاية ما ينزل للجنوب في منطقة اليهودية اللي في مركزها في أورشليم. فالنص التاني هيركز على أحداث حياة المسيح في أورشليم بالذات. طيب تعالوا نفكر في التقسيمة دي وأقول لكم إنه مرقس بيورينا المسيح راح من الشمال للجنوب المرة الأساسية في وسط الإنجيل، لكن بيقول لنا كمان المسيح راح مرة سريعة خالص في بداية الإنجيل. المرة الأولى اللي راح المسيح راح من الجليل، ده نقراه في 1:9، راح من الجليل في الشمال لنهر الأردن قريب من الجنوب علشان يتعمد. والمعمودية بتاعت المسيح في الأناجيل هي إشارة أن المسيح جاي يبقى واحد مع الخطاة، لأنه مين اللي كان بيتعمد؟ الخطاة. الخطاة كانوا بيمروا بالمية علامة الاغتسال، لكن المسيح نفسه يروح نفس المكان اللي الخطاة رايحينه علشان يقول أنا مش محتاج اغتسل نفسي، أنا ما عنديش خطية، لكن أنا جاي يبقى واحد مع الخطاة. ففي بداية الإنجيل المسيح يروح من الشمال للجنوب علشان يتحد بالخطاة من خلال المعمودية، ومن وسط الإنجيل هيقول لنا المسيح راح نفس المشوار من الشمال للجنوب، بس المرة دي مش بس علشان يتحد بيهم في المعمودية، لكن يتحد بيهم في الصليب. إنه في الصليب هو مش بس وقف علشان ياخد رمز التطهير، لكن وقف علشان يعطي نفسه على الصليب للتطهير. طيب نرجع مرة تاني للتقسيمة بتاعتنا. فالإصحاح الأول بيبدأ بعدد مهم خالص، بيقول لنا أن كل اللي هيكتبه هو بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله، لكنه عايز يقول لنا كل اللي أنا هكتبه أهم حاجة فيه أنك تعرفوا الخبر الصار، إيه اللي المسيح جاي يعمله، وتعرفوا مين هو يسوع، أنه هو المسيح اللي وعد بيه العهد القديم وهو كمان ابن الله. المقدمة أول 15 عدد بيأكد لنا أنه يسوع دوت هو المسيح اللي توعد به في العهد القديم من خلال اقتباس لعدة نبوات. بعد كده خدمة المسيح في الجليل تبدأ من 1:16 لغاية إصحاح 8:30. ففي الجزء الأول دوت مرقس مركز على أعمال المسيح أكتر من تعليم المسيح. فمرقس بيكلمنا عن سلطان المسيح على مملكة الشيطان، على الشفاء، على حتى الطبيعة، على دعوة تلاميذ وتلمذتهم. ومرقس بيكرر كلمة أكتر من أي إنجيل تاني، هي كلمة للوقت. وللوقت كلمة بتقول لنا أنه في أحداث سريعة قوي عمال تحصل في حياة المسيح، وأكنه مرقس عايز يقول المسيح هو الخادم اللي عمال يعمل 24 ساعة علشان يأسس ملكوت الله ويظهر أعمال الله. القسم الأول اللي بيتكلم عن المسيح ذو السلطان زي ما اتفقنا على الشيطان وعلى الأمراض وكمان على الطبيعة، الجزء دوت بينتهي بحدث مهم قوي في مرقس 8 من عدد 22-27. وأنا أشجعكم جدا تقروا الجزء دوت وترجعوه وتشوفوا إزاي الجزء دوت بينهي القسم الأول من مرقس. القسم الأول من مرقس مركز على مين هو يسوع، والقسم الثاني مركز على إيه هي إرسالية المسيح، إيه أهم حاجة في خدمة المسيح. فالقسم الأول ينتهي بالمسيح بيعمل شفاء لأعمى ويعمل له الشفاء دوت على مرتين. ولا معجزة المسيح عملها احتاج يشفي شخص على مرتين. اشمعنى الأعمى دوت المسيح يبدأ يشفي عينيه في الأول فيشوف الناس كأشجار، وبعد كده يحتاج الشخص دوت لمسة تاني من المسيح علشان الناس اللي شايفهم كأشجار يشوفهم كأناس؟ البعض بيتساءل هل المسيح كان ضعيف ما يقدرش يعملها في مرة واحدة؟ طبعا المسيح كان يقدر يعمل معجزة في مرة واحدة، بس المسيح عايز يعمل حاجة تقول لنا انه ده نفسه بالظبط اللي انا بعمله مع التلاميذ. التلاميذ فهموا في النص الاول من الانجيل مين هو يسوع، فهموا انه يسوع الناصري هو المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه، هو الملك، هو ابن الله. لكن ما كانوش لسه فهموا هي ايه اهم ارسالية المسيح جاي يعملها. عشان كده بعد قصة الاعمى اللي اتشفى على مرتين على طول بنشوف بطرس عينه بتتفتح على شخص المسيح وعمله على مرتين. فاكرين لما قلنا ان النص الاول بينتهي في قيصرية فيلبس في الشمال، المسيح ياخد التلاميذ في قيصرية فيلبس في الشمال ويسألهم هو الناس بتقول انا مين؟ فيقولوا له الناس بتقول البعض انت يوحنا المعمدان، البعض بيقول انت ايليا او واحد من الانبياء. وبعد كده المسيح يقول لهم طب انتم بتقولوا انا مين؟ فالتلاميذ يجاوبوا والمتكلم الرسمي بتاعهم بطرس يقول انت المسيح. واحنا عارفين انه دي حاجه مهمه قوي لاي حد بيقرا الانجيل، انه يعرف من هو يسوع، ان هو ده المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه، هو المخلص. لكن بعدها على طول المسيح يبدا يقول انا جيت إرساليتي إيه؟ والأول مرة بوضوح المسيح يقول إنه أنا هتألم وهتجلد وهيدفن عليا وهموت وفي اليوم الثالث هقوم الأموات. وساعتها بطرس ما عجبوش الكلام. بطرس عايز مسيح يملك بمجد. وأول ما قال له أنت المسيح كان متوقع إنه المسيح هيقول له يلا إحنا هنروح نملك بقوة في أورشليم. لكن عكس توقعاته المسيح يبدأ يكلمه على الألم والصليب. فبطرس ينتهر المسيح، والمسيح بدوره ينتهر بطرس ويقول له ابعد عني يا شيطان، انت مش بتطلب الأمور اللي تمجد الله، انت عايز الأمور اللي تمجد الناس. وبقيت الإنجيل من أول إصحاح 8 في نصه من الحدث دوت المسيح يبدأ يكرر الحقيقة دي مرة ومرات، إن هو جي علشان يملك ويتمجد، لكن الطريق للمجد هو طريق الألم. وده بيفهمنا إنه زي ما الأعمى عينه تفتحت على مرتين، بطرس كان محتاج معجزة تانية عشان عينه تتفتح. هو عينه تفتحت على مين هو يسوع، لكن كانت لسه عينه ما تفتحتش على إيه الإرسالية الأهم ليسوع. عشان كده النص التاني المسيح أكتر من مرة هيقول للتلاميذ الحقيقة دي. فلو قريته في صح 8:9-10 الأعداد من 31-33 أو 35 هتلاقي المسيح بوضوح جدا بيكرر نفس الحقيقة. ابن الإنسان جه علشان يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم من الأموات، وإن ده الطريق بتاع الخلاص. والجملة الأخيرة دي مهمة قوي. البعض بيقول المسيح اتكلم عن نهاية حياته، لكن ما كانش يعرف قوي هو نهاية حياته هتنتهي كده ليه. فالبعض بيقول هو قال إنه هيموت وهيقوم، لكن ما كانش يعرف ده هدفه إيه. لكن مرقس بيأكد لنا عكس كده. مرقس بيقول المسيح كان عارف كويس هدف موته وقيامته إيه. فلو بصيتوا معايا في مرقس 10:45، المسيح نفسه بيقول التلاميذ ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه جاي يبذل نفسه فدية. فدية يعني جاي يدفع تمن علشان الخطاة ما يدفعوش التمن للأبد في الجحيم، تمن خطاياهم. لكن كمان مرقس 14:24، المسيح وهو على العشاء الأخير بيقول هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه ألامه كانت ألام كفارية، إنه دمه هيسفك علشان غفران لخطايا كثيرين. وده الإنجيل. مرقس بدأ أول آية فيه بيقول إنه ده بداية البشارة المفرحة، الإنجيل الخبر السار. وهو إيه الإنجيل الخبر السار؟ إنه في خطاة غير مستحقين ينفع يخلصوا، لأنه المسيح جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، لأنه دمه هيسفك علشان يأسس عهد جديد، عهد فيه غفران للخطايا. طيب القسم الأخير دوت، فإحنا كده اتفقنا إنه من إصحاح 8:30 لغاية 16:20 المسيح بيتحرك، فاكرين منين؟ من قيصرية فيلبس في الشمال، يعبر بالجليل، بعد كده رايح لأورشليم. من أول إصحاح 11 المسيح بيقرب خالص من أورشليم وبيدخل أورشليم. إحنا اتفقنا إنه المسيح في النص الأول كلمة للوقت اتقالت كتير، لأنه كان بيعمل معجزات كتير قوي قوي قوي. النص الأخير دوت مرقس مش عمال يذكر معجزات كتير، خلاص ده كان في النص الأول. وفي النص التاني مش بس عمال يقول لنا أيام مختلفة حصل فيها حاجات مختلفة، لكن أكنه عارفين الكاميرا كده لما تعمل زوم إن تقرب من مشهد معين وتركز على المشهد دوت. أهو مرقس من إصحاح 11 يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ففي الأول عمال يقول لنا حاجات بتحصل في أيام وشهور مختلفة، في الآخر يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ومش بس كده، ده يعمل زوم إن تاني ويكرر يقول لنا الساعات الأخيرة ساعة ساعة إيه اللي بيحصل فيها. وده خلى بعض المفسرين يقولوا أن مرقس كتب سفر كبير يعتبر مقدمة للحدث الأهم، حدث الصلم. يعتبر تلت إنجيل مرقس مركز على الأحداث بتاعة الصلم، ومن أول صفحة في مرقس مرقس بيعدنا علشان أحداث الصلم. طيب في كلمة محورية خالص هتربط لنا بمين هو يسوع، بمين هو التلميذ. المرة الثالثة أو الرابعة افتكروا الخريطة فوق قيصرية فيلبس، ومن نص الإنجيل المسيح ماشي لأورشليم رايح لطريق الصليب. في كلمة مرقس بيكررها كتير بالذات من أول إصحاح 8، كلمة في الطريق، كلمة في الطريق. ومرقس بيقول لنا كذا حدث المسيح بيعمله وهو في الطريق، الطريق لفين؟ الطريق لأورشليم. طب ليه مرقس بيكرر الكلمة دي كتير؟ عشان مرقس عنده التلميذ الحقيقي هو التلميذ اللي بيتبع المسيح في الطريق. والطريق اللي مرقس بيرسمه هو طريق فيه ألم، هو طريق المسيح يقول للتلاميذ إن كان أحد يريد أن يكون لي تلميذ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني في الطريق. تعرفين إن المسيحيين في سفر الأعمال أكتر اسم اتسموا بيه في البداية قبل ما يتسموا مسيحيين كان إيه؟ كان أتباع الطريق. أنهي طريق؟ الطريق اللي بتمشي ورا المسيح، حامل الصليب، مستعد تهان وتعير، لأنك عارف إنه الطريق بتاع الصليب دوت هو طريق المسيح وآخره طريق المجد. تعالوا دلوقتي هعمل معاكم يعني مسح سريع كده على المواضيع المهمة اللي احنا قلناها. احنا قلنا مرقس عايزنا طول الوقت واحنا بنقراه نفكر مين هو يسوع، ايه إرسالية يسوع، ومين هو التلميذ. فمرقس بيقول لنا مين هو يسوع من بداية الإنجيل، بيقول هو ابن الله، هو الله الابن في إصحاح 1:1. والغريب إن مرقس في إصحاح 15:35 ف في اخر الانجيل بتاعه خالص يقول لنا مين اللي اكتشف انه المسيح هو ابن الله، قائد المئة اللي واقف عند الصليب. فبداية الانجيل مرقس بيقول لنا ان يسوع هو ابن الله، وفي نهاية الانجيل مرقس بيقول ان واحد اممي من الناس اللي صلبت المسيح اكتشفوا الحقيقة دي، وكأنه بيقول وماذا عنك؟ هل هتعرف ان هو الله الابن؟ ان هو ابن الله المساوي لله؟ هل هتشوف دوت في صفحات الانجيل ولا لا؟ بس كمان مرقس بيقدم المسيح في إصحاح 2 ان هو غافر الخطايا في معجزة شفاء المفلوج اللي المسيح قال له مغفورة ليه خطاياه. وكأن مرقس عايز يقول أعظم حاجة المسيح جاي يعملها مش بس شفاء الجسد، لكن الأهم هو شفاء الروح والنفس من الخطية. المسيح كمان بيقدم إن هو العريس، بيقدم إن هو رب السبت والأعظم من داود، بيقدم إن هو اللي جه علشان يبطل الطقوس اليهودية اللي فيها اليهود كانوا مهتمين بالديانة الخارجية، والمسيح جاي يقول لهم الديانة الحقيقية هي ديانة القلب فيها فأعماقه بيتغير. وده يجيبنا للموضوع اللي بعد كده مهم في إنجيل مرقس، مين هو التلميذ الحقيقي؟ التلميذ الحقيقي في مرقس، وده بنقراه في مرقس 7، هو عرف إن المشكلة الحقيقية في القلب. لأن المسيح في مرقس 7 بيكلم فريسيين مهتمين زي ما لسه قايل بالطقوس الخارجية، ولهم المشكلة الحقيقية مش إن أنت تعمل بعض الطقوس الخارجية تغيرها، لكن القلب هو اللي مليان أصنام، القلب هو اللي نجس. فالمسيح يقول من داخل من قلب الإنسان تخرج أفكار شريرة، زنا، قتل، كذب، حسد. وأكن المسيح عايز يقول التلميذ الحقيقي هيعرف عمق المشكلة في قلبه وهيصرخ للمسيح يقول له قدس وطهر وغير قلبي. طيب التلميذ ده هيعرف عمق المشكلة منين؟ هيعرفها من كلمة الله، من الكتاب المقدس. عشان كده المسيح بيقول في إنجيل مرقس واحدة من أهم الأمثال، في مرقس 4 حقيقة المسيح بيقول إن ده أهم مثل من الأمثال بتاعتي، لأنه في مرقس 4 المسيح بيتكلم عن مثل الزارع اللي فيه الزارع هو المسيح نفسه، والبزار اللي بتترمي اللي الزارع ده عمال يطرحها على أراضي مختلفة هي كلمة الله. وأكن مرقس عايز يقول سؤال لكل حد بيقرأ الإنجيل، أنت عمال تقرأ في الصفحات دي عن مين هو يسوع وليه جه يسوع، بس السؤال هو هتقبل كلمة المسيح إزاي؟ ففي أراضي من الأراضي الأربعة، أراضي زي الطريق اللي البذرة ممكن تقع فيه بس ما تجيبش أي ثمر، أو أراضي صخرية اللي البذرة ممكن تقع وتجيب شوية ثمر لكن شهوات العالم تخنق الثمر دوت فما بقاش فيه ثمر حقيقي، لكن الأرض الرابعة هي اللي هتجيب ثمر حقيقي، لأن الأرض دي قبلت الكلمة باتضاع وانكسار، والأهم لأن الأرض دي بقت أرض صالحة لأن نعمة المسيح غيرت الأرض دي. التلميذ الحقيقي في إنجيل مرقس هو تلميذ بيقبل كلمة الله، مش بس إنه يسمعها لكن يصرخ للرب يقول له زي ما واحد مهم في إنجيل مرقس صرخ ارحمني يا ابن داود، أنا محتاج أنت ترحمني وأنت تغير نوع الأرض بتاعة قلبي. هختم معاكم بفكرتين مهمين عن التلميذ في إنجيل مرقس وبنقراهم في إصحاح 8. إن التلميذ الحقيقي هو اللي بينكر نفسه وبيحمل الصليب ويتبع المسيح، والمسيح يقول كده إنه من يحب حياته يهلكها لأجلي ولأجل الإنجيل. وأكنه عايز يقول التلميذ الحقيقي هيدي كل حياته لأجل المسيح ولأجل إرسالية المسيح، رسالة الخبر المفرح. والفكرة التانية المهمة في إنجيل مرقس، والحقيقة دي فكرة بتعزيني جدا جدا جدا، إن مرقس بيذكر الـ 12 تلميذ بصورة داكنة جدا. باستمرار مرقس بيذكر فشل التلاميذ الـ 12، باستمرار بيذكر المسيح بيقول لهم عن غلاظة قلوبهم وعن عدم فهمهم، والمسيح يعلم والتلاميذ مش فاهمين، لدرجة إنه في النهاية في أهم أحداث في حياة المسيح المسيح بياخد أقرب 3 تلاميذ ليه عشان يصلوا معاه في جثماني وهم نايمين، وبعد كده المسيح يقبض عليه والتلاميذ كلهم يهربوا، والمسيح في وسط المحاكمة مرقس يسجل المسيح بيشهد بالحق قدام الملوك وقدام رؤساء الكهنة، وبطرس بره بينكر إنه بيعرف المسيح. المسيح بيتاخد للصليب والتلاميذ كلهم بيختفوا من مشهد الصليب. باستثناء يوحنا والمريمات، كل التلاميذ اختفوا من مشهد الصليب. طيب مرقس انت عايز تقول لنا ايه؟ مرقس ال 12 تلميذ بيمروا بحالة من الفشل، وكأنه عايز يفكر أي حد بيقرأ الإنجيل وهو شاعر بفشله الشخصي. هو نفسه يبقى تلميذ ليسوع بس طول الوقت شاعر بفشل. يقول له خلي بالك، دول نفس الناس اللي المسيح اهتم بعد ما قام الموت يظهر لهم ويستردهم. فالتلميذ في إنجيل مرقس يمكن بيظهر في قمة الفشل، لكن دوت بيخلينا نشوف إنه المسيح في قمة النجاح، إنه يقدر يسترد أكتر تلميذ أنكر وباع وفشل. عشان كده لو تفتكروا في آخر إنجيل مرقس لما المسيح قام الموت خلى الملائكة يقولوا للمريمات روحوا قولوا للتلاميذ إن أنا قمت من الموت وإن أنا هسبقهم للجليل، بس كمان قولوا لبطرس، لأنه بطرس هو من أكتر التلاميذ اللي فشلوا في الإنجيل. المشجع كمان إن مرقس بيذكر 12 شخصية تانية غير ال 12 تلميذ، شخصيات يمكن ما نعرفش بعض أسمائهم، لكن ال 12 شخصية دول أمنوا بالمسيح وتابعوا المسيح، وبعضهم حتى بشكل كده رمزي أخذ الصليب وتابع المسيح. من ضمن الشخصيات دي سمعان القيرواني اللي كان شايف المسيح رايح الصليب وأمر أنه يحمل الصليب، وأكنه مرقس عايز يقول رغم فشل للبعض إلا أنه المسيح بيجي بنعمة لل 12 تلميذ بتوعه، وبيجي بنعمة كمان لتلاميذ يمكن إحنا ما نعرفش أسمائهم، لأنه المسيح جه علشان يصنع تلاميذ. باختصار، المسيح ما جاش عشان يخدم في المقام الأول، لكن عشان يخدم ويبذل نفسه فدي عن كثيرين، والناس اللي المسيح بذل نفسه فدي عشانهم هيصنع منهم تلاميذ حقيقيين.

0: الماضي ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك

0: الإصحاح 23.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
5: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
5: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
6: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
7: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
8: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
9: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
9: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
9: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
9: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به؟ وآمن به جباة الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
10: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
10: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبغونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجد لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرامي يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
1: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: كل يوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل

0: الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
1: من ضربك؟
2: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
3: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
3: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
4: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
3: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى، ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد، أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي، هل يشرق فجر في ليل حياتي الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت، وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني، ولكنك إياي لا تهمل. يا الله، حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء، صحراء مقفرة، وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت، أنت يا رب الواحة والراحة والسلام، فهبني من رضاك قبسا واحفظني من الضلال، وارحمني واغفر لي يا قدير يا الله. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

كتاب أيوب الفصل 27. وتابع أيوب حديثه فقال: أقسم بالله الذي حرمني من حقي، وبالقدير الذي أذاقني المر، إنه ما دامت الحياة في ونسمة الله في أنفي، لن تنطق شفتاي بالشر، ولن يلفظ لساني بالغش. وإلى أن أموت لن أعترف أبدا أنكم على حق، ولن أنكر أني كامل، بل أصر أني صالح ولا أتراجع عن ذلك، وضميري لا يؤنبني على شيء. ليكن أعدائي كالأشرار وخصومي كالظالمين. ما هو رجاء الكافر عندما يأتي الموت ويأخذ الله حياته؟ هل يسمع الله صراخه عندما يحل به الضيق؟ إنه لا يسر بالقدير حتى وإن كان يدعو الله كل حين. تعالوا أعلمكم عن قوة الله، ولا أكتم عنكم أعمال القدير. فإن كنتم كلكم رأيتم هذه الأمور، فلماذا تقولون كل هذا الكلام التافه؟ هذا حظ الشرير من عند الله، ونصيب الطاغية الذي يناله من القدير. مهما كثر أولاده فمصيرهم السيف، نسله لا يشبع خبزا، يقتل الوبأ الباقين منهم، ولا تبكي أراملهم عليهم. حتى وإن جمع الفضة كالتراب، وكوم الملابس كالطين، فهو يكوم والصديق يلبسها، وفضته يرثها الصالح. الشرير يبني دارا كبيت العنكبوت، أو كمظلة يصنعها حارس الكرم. الشرير يرقد غنيا ويقوم معدما، يفتح عينيه فيجد أن ثروته زالت. تلحق به الأهوال كالسيل، والعاصفة تخطفه في الليل. تحمله الريح الشرقية فيذهب، لأنها تجرفه من مكانه، وتنزل عليه بلا رحمة، وهو يحاول أن يهرب من شدتها، وكأنها تصفق عليه بيديها وتصفر عليه، وهو يحاول أن يهرب من

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: لقاء مع سلوى حبيب.

هل علمت سيدتي أن إدمان الأولاد على ألعاب الكمبيوتر تؤدي بهم إلى التوحد؟ أي الانفراد والانطوائية؟ أشارت دراسة بريطانية أجريت مؤخراً إلى أن الأشخاص الذين يدمنون ألعاب الكمبيوتر وخاصة الأولاد قد يشتركون ببعض السمات في الشخصية مع المصابين بمتلازمة الدكتور إسبيرجر أحد اضطرابات التوحد. وأجرى الدكتور دان تشارلتون من جامعة بولتون البريطانية بمشاركة إين دانفورث الباحث من كلية ويتمان في أمريكا دراسة على 391 من الأشخاص الذين اعتادوا ممارسة ألعاب الكمبيوتر، وقد بلغت نسبة الذكور بينهم 89%. وقام الباحثان بتقييم العلاقة بين شخصية الفرد وبين إدمانه على هذا النوع من الألعاب.

وطبقا للنتائج، فقد بدأ الأشخاص الذين كانوا أقرب إلى الإدمان على ألعاب الكمبيوتر أكثر عرضة لإظهار سمات شخصية سلبية. كما تبين أنه كلما تزايدت أعراض الإدمان على هذه الألعاب عند الشخص، كان أكثر إظهاراً لثلاثة من السمات التي تدعى بمتلازمة الدكتور إسبرغر، وهي العصابية وغياب الانبساطية والمقبولية. وبحسب رأي المختصين، تعتبر العصابية، المقبولية والانبساطية من الأبعاد الأساسية الهامة لدراسة الشخصية، حيث تدل العصابية على مقدار ميل الفرد للأفكار والمشاعر السلبية، في حين تعكس المقبولية كيفية تفاعله مع الآخرين، حيث يدل ضعف هذا الجانب على العدوانية وعدم التعاون. أما الانبساطية فقد تشير إلى تفضيل المواقف الاجتماعية والتعامل معها، وضعف هذه الناحية قد يدل على الميل إلى الانطواء والتحفظ. ومن وجهة نظر الباحثين، فبالرغم من أن هؤلاء الأشخاص اشتركوا ببعض السمات الشخصية مع المصابين بمتلازمة إسبرغر، إلا أنه لم يتم تصنيفهم كمصابين بهذا الاضطراب.

0: ترى ماذا تفعلين سيدتي إزاء هذا الخطر الذي يهدد أولادك؟ وهل تراك تنتبهين إلى الحفاظ على شخصياتهم سليمة معافاة من كل تأثير خارجي؟ يقول سليمان الحكيم وبوحي من روح الله القدوس في الكتاب المقدس بأن الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. فهل تراك تحرصين على تنشئة أولادك التنشئة الصالحة والبعيدة عن كل ما يضر بشخصياتهم الغضة؟ يقول الحكيم أيضا موصيا الأولاد: يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، لأنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. فهل تربين أولادك يا سيدتي في خوف الله وتبعا لوصاياه الحكيمة كما جاءت في الكتاب المقدس؟
1: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
2: يجلس في مكانه هانئا ومطمئنا، ولما القلق؟ فكل ما يحتاج إليه متوفر وبغنى. أمه تحضر الطعام كل يوم، يسكن في عش آمن ودافئ. هذا هو حال أحد صغار النسور. يظن النسر الصغير إنه بأفضل حال، لا يعلم إنه حتى هذه اللحظة ليس لديه ما يجعله ينتمي إلى النسور سوى الشكل. لا يدرك ولا يعي، كل ما يهمه هو الحياة الرغدة الهانئة البعيدة عن أي اضطراب. ويصحو في أحد الأيام ولا يجد الغذاء، يبدأ في التوتر، وبعدها يجد العش الدافئ الآمن يهتز وبعنف، فيبدأ يصرخ يطلب معونة أمه، يبحث ويبحث بنظره، ينتظر أن يراها تأتي لكي ترحمه. ولكن المفاجأة، يجدها هي من تهز العش بل وتلقي به في الهواء. يا لها من لحظة يائسة، فكل أمانه قد تحطم، ومن وثق به فجأة يراه يتخلى عنه. لما تلقي بي يا أمي؟ تصمت الأم وتزداد حيرة النسر الصغير، وها هو يهوي ويهوي ويرى أمه صامتة. يستسلم النسر لمشاعر اليأس والفشل. اليأس يملأ قلبه والفشل يحيط به، وهو يرى الأرض تقترب وتقترب، وفجأة يدرك أن لديه جناحان. يبدأ بفردهما ويضرب الهواء هنا وهناك. عندها سمع صيحات تشجيع من الأم التي بدت وكأنها صامتة، فأخذ يضرب الهواء أكثر فأكثر، فإذ به يحلق في سماء النسور ولأول مرة يدعى نسراً. صديقي، قد يقذف بك الله في أمور بعيدة جداً عن راحتك وسلامك وطمأنينتك. عندها تصرخ قد يبدو أنه صامت، ولكن ثق إنه موجود ويراقب ليرفعك في الوقت المناسب. يريدك أن تعيش حقاً كالنسور.
1: فعلاً كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد عيان. حاجة مش معقولة وما يصدقهاش عقل. اللي حصل لا يمكن حد يتخيله أبدا. ابن الله يموت؟ إزاي ممكن ده يحصل؟ حكاية النهاردة هتكون عن آخر تجربة ليسوع لما كان في بستان جثسيماني قبل موته بساعات وقبل قيامته بأيام قليلة. والحكاية دي موجودة في الكتاب المقدس في بشارة متى في الفصل 26 وبشارة مرقس الفصل 14 وبشارة لوقا الفصل 22. واللي هيحكي لنا الحكاية هو بطرس. وبطرس هو تلميذ من تلاميذ يسوع الاثناشر. وبسبب شخصية بطرس الحماسية تصرفاته كانت دايما بتسبق فهمه. وكان حماسه هو اللي بيقود مشاعره بشكل كبير. كان يحب ويكره، يحترم ويخاصم، يحس ويتكلم بطريقة عاطفية. يعني كان شخصية عاطفية. حماسته وغيرته هتخليه يحكي لنا من وجهة نظر مختلفة الحكاية اللي هنسمعها دلوقتي في شاهد عيان.

اسمي سمعان، والرب يسوع المسيح سماني بطرس. الاسم ده معناه صخرة، وعشان كده كانوا الناس بينادوني سمعان بطرس. في الأول كنت فاكر إنه سماني كده عشان شكلي، عشان جسمي، عشان عضلاتي. تقدر تقول عني يعني إني ما بخافش من حاجة، شجاع يعني، صياد طول اليوم واقف في إيدي شبك الصيد. الناس حافظة منظري وأنا واقف على طرف المركب بتحدى البحر والريح. وعيشة زيدي وشغلانة زيدي خلتني راجل عفي خشن، ويمكن خشن شويتين زيادة، زي ما تقول كده ليا هيبة. الناس عارف عني كمان إني كنت مندفع وبنفعل بسرعة، لكن اتعلمت بس بصعوبة إزاي أتحكم في نفسي. أنا وأخويا أندراوس وعشر رجالة تانيين كنا ماشيين ورا الرب يسوع، تلاميذه يعني، بنسمع كلامه ونلاحظ كل اللي بيعمله. كل يوم بيعدي مع يسوع كنا بنتعلم درس ورا التاني، وكنا مبهورين لما يسوع حكلنا عن مواجهته مع الشيطان. 40 يوم فضل الشيطان يحارب يسوع ويجربه. الرب يسوع كان جعان، عشان 40 يوم دول قضاهم صايم، ما كلش حاجه.

0: ده فعلا ابن الله. حول الحجارة دي لعيش وكل
1: كل.
0: ليه مش عايز تاكل ولا تشرب؟ ليه؟
2: مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. العيش والأكل ممكن يشبعوا الإنسان لوقت قصير، لكن كلمة الله تشبع روحه للأبد.
0: طيب شوف، كل مجد العالم وممالكه ملكي أنا. ها؟ ملكي أنا، أنا حدي لك سلطان عليها كلها. ما أنا ممكن أديها لأي حد لو أنا عايز، لو سجدت لي هخليك رئيس كل العالم ده.
2: مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: طب لو أنت ابن الله اثبت ده، ارمي نفسك من هنا. ها؟ لو انت فعلا ابنه، هيؤمر ملائكته انهم يحموك ويرفعوك على ايديهم، ورجلك مش هتلمس الارض. وساعتها مفيش حد هيقدر ينكر ان دي معجزة، والعالم كله هيقتنع بيك ويعرف انت مين.
2: مكتوب: لا تجرب الرب الهك، امشي من قدامي.
3: بعد كده الشيطان هرب من قدام يسوع، ويسوع حكالنا الحكاية دي عشان نجهز ونستعد للتجارب اللي كنا هنعدي فيها. حكالنا وعلمنا ان كلمة الله قوية زي السيف، تقدر تغلب بيه اي شر. ويسوع اتعود من صغره انه يحفظ كلمة الله ويخبيها في قلبه عشان يكون مستعد وقت التجارب. وانا اكتر واحد كنت محتاج اتعلم الدرس ده.

0: بطرس، أنا عايز أسألك على حاجة. هو أنت بيجيلك وقت تبقى فيه ندمان إنك سبت بيتك ومشيت ورا يسوع؟ قصدي يعني هو إحنا فعلا هنعيش تلاميذ ليه طول عمرنا؟ هو ده مصيرنا؟
1: لا يا أندراوس، أنا مش ندمان على قراري، بالعكس أنا متأكد إن ده القرار الوحيد السليم اللي خدناه طول حياتنا. يعني عيلتي بتوحشني صحيح وأصحابي، لكن المعجزات اللي شفناها ما يصدقهاش عقل. ده معناه يا أندراوس إن إحنا لقينا المسيح، مفيش أي حد تاني على وجه الأرض يستاهل نتبعه غيره.
0: فعلا مش بسهولة حد يصدق اللي إحنا شفناه بعينينا، إحنا نفسنا ساعات مش بنقدر نصدق اللي عينينا شايفاه. عيانين بيشفوا، عميان بيشوفوا، عرج بيقوموا يمشوا، مين يصدق؟ 5 ترغفة وسمكتين أكلوا الألفات، الأكل كان بيكتر قدام عينينا. وأنا زيك يا بطرس، ما عنديش أي شك.
2: البحر كان هادي أول ما طلعت، إيه اللي حصل؟
3: اسحبوا المجاديف بسرعة.
4: نزل
2: خلي المركب في اتجاه الريف.
4: قلت اسحب المجاديف، فضوا المية.
2: الحاجة مش
4: ماسك، المية ملت المركب كله.
2: يا رب
4: أندراوس روح ناحية الصاري،
2: دوامة،
3: اعدل الدفة، اعدل الدفة.
0: ايه اللي انا شايفه على المية ده؟ شبح، عفريت، اسطر يا رب، ارحمنا يا رب، ارحمنا.
5: ما تخافوش، انا يسوع، انتوا في امان، انا هنقذكم وهحميكم.
2: يا رب لو انت يسوع تأمرني اجيلك على المية.
5: تعال خلي عينك عليا وتعالى.
4: لا لا لا لا، انت جننت، هتغرق.
3: بطرس انت جننت، البحر عايل، البحر عايل، ارجع ارجع.
6: استنوا استنوا، حد شايف اللي انا شايفه؟
4: ايه ده؟
6: شايفين شايفين
4: ده ماشي على المية.
6: ايه ده ايه ده؟
4: مش معقول، ازاي بطرس واقف كده على المية؟
2: شايفين؟ بص يا أندراوس، بص يا حدا، أنا ماشي على المية، أنا ماشي على المية، أنا بمشي على المية. إيه اللي بيحصل؟ مستحيل.
5: أنا ما عنديش مستحيل، بس خلي عينك عليا.
4: بطرس بيغرق،
6: بطرس
4: ده بيغرق، خلي بالك الموج عالي قوي، هتغرق.
6: ارمي له الحبل بسرعه
2: يا بطرس.
4: البحر هيغرق، ارجع يا بطرس، ارجع.
2: انا بغرق، انا بغرق. هوب هوب، نجيني
5: بطرس. مش قلتلك ما تشيلش عينك من عليا؟ إيمانك فيا هو اللي هيرفعك فوق الموج. امسك إيدي، أنا معاك ومش هسيبك أبدا.
1: استمرت معجزات يسوع اللي كان بيعملها قدام عينينا، كنا مبهورين بكل حاجة كان بيعملها. وبعد فترة يسوع بعتنا 2 2 عشان نكلم الناس عنه ونعلمهم تعليمه، وعملنا كل المعجزات اللي كان المسيح بيعملها. كنا مندهشين إن المعجزات دي بتحصل على أيدينا إحنا، ورغم كده كان لسه قدامنا حاجات كتير محتاجين نتعلمها. لكن مع إرشاد يسوع وصبره علينا كنا كل يوم بنتعلم أكتر ونتغير للأحسن. الناس بتحبك قوي، اسمع بيقولوا ايه، كل الهتافات دي عشانك انت، اخيرا انتصرت،
7: الناس عرفوا انك انت البطل، بيستقبلوك في المدينه زي الملوك. انا كنت خايف من دخلتك اورشليم، لكن دلوقتي هطير من الفرحه. الناس فرحانه بيك قوي.
5: ما تتخدعش يا بطرس باللي انت شايفه دلوقتي. كام يوم ونفس الناس دي هيهتفوا ضدي ويطلبوا موتي.
8: مستحيل. مستحيل ده يحصل. الناس بتحبك وهتفضل تحبك وتمشي وراك. شايف؟ هم عايزينك تبقى ملكهم.
2: أيوة.
8: بيحبوك زي ما احنا بنحبك.
7: انا رأي زي يوحنا كده، الناس بتحبك يا يسوع.
5: شايف الناس الكتيرة دي يا بطرس؟ قليلين قوي اللي هيفضلوا مخلصين ليا، ودول هتكون مسؤوليتهم ان هم يوصلوا رسالتي للعالم، لان باب الخلاص هيتفتح قريب لكل الناس، كل اللي يآمن.
7: مستحيل. ازاي الكلام ده؟ الناس كلها بتحبك، متشوقين ومتحمسين انهم يتبعوك، حتى لو هتعمل ثورة هيكون وراك.
5: بطرس يا بطرس، انت لسه ما فهمتش. انا مش جاي اعمل ثورة ضد الرومان، انا جاي اخلص الناس من ذنوبهم وخطاياهم، جاي اديهم غفران وحياة ابدية.
1: الشيطان دخل قلب يهوذا اللي كان واحد مننا، من التلاميذ اللي يسوع اختارهم. يهوذا خان المسيح وباعه ب30 عملة فضة، واتفق مع رجال الدين اليهود انه يسلمه لهم في أسرع وقت ممكن بعد العيد الكبير، عيد الفصح. شفت المسيح بيوطي قدام تلاميذه احنا ويخسر رجلينا. كان بيعلمنا ازاي نخدم بعض بتواضع. انا حاولت اوقفه واقول له انا ما استحقش ولا اي حد فينا يستحق، لكن يسوع اصر انه يغسل رجلينا كلنا. لكن قلبي انكسر لما قال
5: كلكم هتهربوا ومفيش حد فيكم هيكون معايا لما تيجي ساعه موتي، عشان مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعيه.
7: مستحيل. انا مش هسيبك يا رب. لو الكل سابك انا لا، أنا هكون جنبك ومش هسيبك أبداً.
5: بطرس، الحقيقة قبل ما الليل يعدي وقبل ما اديك يداً هتنكر 3 مرات إنك تعرفني.
7: لا يا رب، اسمح لي. إذا الكل سابوك أنا برضو بقولها لك، مش هسيبك وهفضل معاك، ولو وصلت للموت هموت معاك وهدافع عنك. أنا مستحيل أخونك أبداً.
8: يا رب إحنا بنحبك وهنفضل مخلصين ليك ومستعدين نمشي وراك للسجن.
3: أنا كمان مستحيل أسيبك يا معلم، مستحيل.
1: الرب يسوع عمل حاجة تانية كمان ما فهمناهاش ساعتها. طول عمري كنت أكل عشا الفصح ليلة العيد، لكن عشا الفصح اللي كلناه مع يسوع ساعتها كان مختلف. يسوع رفع رغيف الخبز وقال
5: الخبز ده جسمي اللي هينجرح وينضرب وينكسر لأجل خلاص كل البشر.
1: وبعدها رفع يسوع الكاس وقال
5: والكاس دي هي العهد الجديد بدمي اللي هيسيل عشان غفران خطايا كل البشر.
1: وبعدها سبحنا ربنا من مزامير داود النبي

0: تعالوا نروح جبل الزيتون، احنا لازم نصلي دلوقتي اكتر من اي وقت عدى.
1: شايفين النجوم حلوة ازاي الليلة دي؟ بتلمع في السماء. بكرة الجو هيبقى حلو قوي، الريح هادية، الصيد هيبقى ممتاز. أحب أنا الليالي الهادية اللي فيها الجو بيبقى بارد كده، إيه رأيك يا معلم؟
0: فعلا يا بطرس، لكن الليلة دي لا هتكون هادية ولا مريحة. ابن الإنسان المسيح اللي انتوا أمنتوا بيه هيتقبض عليه، يظهر أنك ما خدتش بالك من اللي أنا قلته النهاردة.
1: أنا آسف يا معلم، ما تزعلش مني.
0: عارفين الذبايح اللي بتتقدم قربان في الهيكل كل يوم؟ فاضل قربان واحد لازم يتقدم. خليكم انتوا هنا، سهروا وصلوا. بطرس، يعقوب، يوحنا، تعالوا انتوا معايا.
2: حاضر يا رب.
0: اقعدوا هنا وصلوا عشان ما تدخلوش في تجربة، وانا هبعد عنكم شوية، محتاج اكون لوحدي وانا بصلي. يا أبي، كاس الألم اللي هشربها كاس مرة، إذا سمحت اعفيني منها، لكن لتكن مشيئتك مش مشيئتي. قويني، اسند ضعف جسدي عشان أتحمل العذاب. أبويا السماوي، اسمع دعايا وصلاتي، أنا بتألم وبتعذب. يا أبي، أنا ابنك، صعب علي أتحمل

0: وضع المسيح كل ذنوب البشر ومعصيهم. شعر بعار الخطية وألمها ومرارتها، خطية كل إنسان كل الأجيال شالها هو. ساعتها ما كناش فاهمين، لكن بعد كده فهمنا إن المسيح على الصليب نزل عليه سيف العدل الإلهي وهو بريء، دفع جزاة كل ذنوب البشر. كان حمل تقيل عليه والحزن كسر قلبه. رجع لنا 3 مرات، لكن في كل مرة كان بيلاقينا نايمين.
1: بطرس، انت نايم؟

0: حاضر
1: صلي عشان ما تدخلش في تجربة.
0: أسهر حاضر أسهر وصلي. هقوم أسهر هقوم أصلي.

وأنا بصلي تعبت جدا. صليت ودعيت كتير لكن ما كنتش قادر أكمل. حتى يوحنا ويعقوب ناموا، لكن يسوع ناداني أنا باسمي وطلب مني أصلي. كان متضايق وحزين، كان عرقه، أول مرة أشوف واحد عرقان دم. كل مرة كان بيجي صحينا ويطلب مننا نصلي كنت بحس إني خجلان عشان النوم كان غالبنا. سمعناه بيكرر كلام كتير وهو بيصلي، كان بيقول إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وفي آخر مرة صحنا من النوم

0: مفيش ولا صوت، كل الأصوات سكتت. الليلة دي مالها ليلة غريبة كده؟ أنا قلبي مقبوض.
1: يسوع يا معلم، في رجالة جايين علينا شايلين مشاعل وأسلحة، دول شكلهم عساكر، نهرب ولا نراجعهم يا يسوع؟
2: أنا شفتهم، إحنا نقدر نغلبهم، أنا رأيي نحاربهم.
0: إحنا مستنيين أوامرك، إحنا هندافع عنك لآخر.
3: خلي واقف مكانه، لا معانا أوامر عليا إننا نقبض على الاسم ويسوع، مش عايزين دوشة وكلام كتير، خلونا ننفذ مهمتنا بدون ما نأذي حد.
4: اللي هيقرب هتبحث.
5: بطرس سيب السيف، بطرس ارجع ارجع.
1: انت
6: ودي ودي
3: قبضوا عليه، قبضوا عليه
6: ودي.
3: انت بتعمل انت كمان
6: ايه ده؟ ودي رجعت.
2: انت عملت ايه تاني؟
5: معقول
6: ودي رجعت؟
5: كل يوم كنت قدامكم بعلم في الهيكل وما قبضتوش عليا، ودلوقتي جايين عليا في الليل بمشاعل وسلاح؟ انا جاي معاكم بهدوء.
2: انا فجأة لقيت نفسي بهرب وكل التلاميذ هربوا، لكن بعد شوية رجعت ومشيت ورا العساكر من بعيد. كنت عايز أكون قريب عشان أشوف إيه اللي هيحصل له، لكن كنت خايف أقرب قوي ليقبضوا علي أنا كمان. دماغي كانت عمالة تودي وتجيب، كنت مرعوب زي العيل الصغير. يسوع يسوع لف وبصلي من بعيد من غير ولا كلمة، وعينه جت في عيني. وقتها حسيت إني تشليت، اتسمرت في مكاني، ما عرفتش أعمل إيه. شفت بعيني محاكمة يسوع وموته على الصليب، وشفته لما قام من القبر منتصر على الموت. التجربة الأليمة اللي عدى فيها يسوع وعديت فيها معاه خلقت مني إنسان جديد، وحط

هال على الصليب خطايانا. لما بنصدق ونؤمن بيسوع المسيح المخلص لحياتنا، بنقبل غفرانه لخطايانا وبنحصل على الحياة الأبدية، وكمان روحه يسكن فينا ويساعدنا كل يوم. الله عايز علاقتنا بيه تستمر وتنمو كمؤمنين، وأهم طريقة للنمو في العلاقة مع الله هي الصلاة. كمان لازم نحاول نعيش من غير خطية، ولما نغلط ونخطئ في حقه لازم نطلب غفرانه، ومهم نصلي عشان يرشدنا كل يوم، ولازم كمان نصلي عشان خاطر أحبائنا اللي في عائلتنا وعشان أصدقائنا. مهم نقرأ كلمة الله كل يوم، ربنا بيكلمنا من خلال كلمته، وكلمة الله هتساعدنا عشان إيماننا يكون أقوى يوم بعد يوم، وتساعدنا إزاي نعرف نعيش معاه. هدعي من قلبي دعاء أرجو إنك تردده معايا بعد ما خلص. إلهي العظيم، أشكرك لأنك جيت في حياتي، من فضلك ساعدني عشان إيماني بيك يكبر وينمو يوم بعد يوم، واديني القوة والحكمة عشان أعيش كل أيامي عشانك. ساعدني أتبعك وأمشي وراك كإله وسيد على حياتي. بدعي في اسم يسوع، آمين. دلوقتي تقدر تكرر الدعاء ده معايا وقوله من قلبك. إلهي العظيم، أشكرك لأنك جيت في حياتي، من فضلك ساعدني عشان إيماني بيك يكبر وينمو يوم بعد يوم. اديني القوة والحكمة عشان أعيش لك كل أيامي. ساعدني أتبعك وأمشي وراك، تكون أنت السيد على حياتي. أنا بدعي في اسم يسوع، آمين.

فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، ولقاكم في موعدنا غضوة الليل. مع السلامة.

اللهم باسمك أنقذني، وبقوتك أنصفني، اللهم اسمع صلاتي وأصغ إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، لم يجعلوا لله اعتبارا، لكن الله هو معيني، الله هو سندي. رد الشر على أعدائي، أفنهم حسب أمانتك. طوعا أضحي لك، أسبح اسمك يا رب لأنه طيب، لأنه نجاني من كل ضيق، ورأيت بعيني هزيمة أعدائي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت فوات المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف، الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب أعدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على